أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي.

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

فلك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

بِشِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عُتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صُلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

عينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان.

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فليحمدها.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أُوتُوا الْحَمِيرَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في 10 ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في 10 ذي الحجة.
4: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها لما كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا، فهذا يعني مما حله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتج السادة المالكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب، نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم، فهذا القول. ويرى أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة، ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة، يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة، يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
3: والإباحة.
4: هذه ما سرت هذا قول أهل العلم، وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوصي هذا، يعني أنه والحديث الهدي البعث هدي صلى الله عليه وسلم وكان لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم أذكر، لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم، لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن يأخذ من أظفاره ولا من شعره، بعض العلماء عل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب، فلست بعلم منهم. فإذا أردت هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد، أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر، لأنك أنت شخص عامي، لأنك أنت شخص من عوام الناس، لست من أهل العلم الشرعي، وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام، ترجح قول لا ماذا قال رسول الله دائما ماذا قال رسول الله، وكيف نحن نذهب أو نقول بقول رسول الله على فهم السلف، مش بفهم نحن فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين وهكذا معي، نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن، نحن لا نأتي مع فهمهم شيء، فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي، انشر الحديث ولك أجر النشر، ما دام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر، وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به، كون يعمل به، لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم سمعني في الكلمة هذه معي، وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تشدد في الرأي، هذا ليس لك، فتأخذ الإثم، لأنك تضيق على الناس فاترك الأمر لأهله. قلت لك أني الآن الأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلاف، فما كل له دليله كما سمعت كما سمعت، يعني فهم لم يأتي من فراغ، كلهم اتبعوا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يأخذ به فله الأجر، ومن أخذ به أخذ بالأحوط، حتى ربما الإنسان يعني هذه ربما هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان من يأخذ بالأحوط يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف، وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني،
5: ويكون مأجور على كل ذهب
4: نعم وعلى كل جهر ما نعم. أخذ من أرضى أخذ بالإباحة على قول رواية الإمام مالك فله في ذلك يعني سلف، ومن أخذ بالوجوب أقول الحنابلة فله سلف، ومن أخذ بالاستحباب على قول السادة المالكية الإمام مالك والإمام مالك والسادة المالكية فله أيضا سلف، وكل على سنة وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي أدب التضييق في هذا الأمر. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
5: اشتراها
4: بماله ويذبحها، والمضحي حكما أهله
5: من أدخلهم معه.
4: علماء من المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية الحنابي وكذا فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
6: الأخ عبد الحكيم يسأل عن ما يؤتى به للعروس سواء مخطوبة أو كذا، الموسم يقول يؤتى لها بأضحية أو هل يجوز أنه يأخذها كأضحية تجزئ عنه هو وعن أهل بيته؟
7: هو هي الحقيقة هذه تحتاج إلى منا إلى رجوع إلى عرف الناس، هل هو جايبها هدية للأسرة والزوجة والله هو هدية لزوجته يعني هدية لزوجته، فالظاهر أنه لزوجته لكن لما تملكه الزوجة إذا كان هي ملكة الشيء هذا يعني هي تستطيع تملك أنها نقول إحنا ضحي به ويمشي عليه كامل الأسرة، لأنه فرد من أفراد الأسرة، والإنسان إذا قدم أضحية يقدر تعم جميع أفراد البيت يعني تعم أفراد البيت، وخاصة على العموم هي لم تتعين أنها أضحية للمخطوبة، فتقدر هي تضحيها ويدخل معها حتما في الأجر باعتبار أنهم كلهم في مكان واحد ويأكلوا جميع. نعم.
6: وفي حال أنها وهبات لولدها يعني
7: هي على أساس أن هذا باشني أشرنا إلى قضية أنها لم تتعين للأضحية تتعين وبالتالي وهبته
6: أو مطلق الهدية
7: يعني. مطلق هدية مطلق هدية وهبته والله باعتها بالفلوس والله اللي هو الأمر فيه مرونة لأن باعتباره أصبح هي ملك لها وبالتالي لها أن تتصرف الأمر هي إن شاء الله.
6: نعم واضح شيخنا.
8: فضلي يا أم سما.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام الله يبارك فيك
9: يا شيخ. أنا عندي الوالد
8: انعم انعم عندك الوالد خيره
9: ماشي للسعودية بهي عملية
8: ماشي ماشي ماشي ماشي للسعودية
9: العمرة
8: بهي ماشي دي في عمرة بهي
9: وعند القلود بعيد عملية على القلود
8: اي اي خارج لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
9: تو هيك تسمع فيها
8: ايه تفضي يا أم سمرة تو واضح
9: مدايل عملية على القلب عند الورم ايه مدايل الكيس البراز علي برده
8: ايه
9: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية هل هو عليه إثم ولا لا؟
8: ما فيش باس وما فيش عليه شيء وصلاته صحيحة وعمرته صحيحة لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب، القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة، حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء وهو من أصحاب الأعذار وإن شاء الله ربي يشفيه وعافيه ويتقبل منه.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: ونشاورهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: ما حكم بيع أضاحي العيد بالوزن؟ بيع الحيوان حيا بالوزن، نأخذ اتصال أولا. أبو أحمد من بنغازي، تفضل أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: أبو أحمد، سمعنا من سماعة الهاتف. يا أبو أحمد، أخفض صوت التلفاز واسمعنا من الهاتف. من معنا؟

0: معنا الأخ طاهر، تفضل. الأخ طاهر من طرابلس، تفضل. تسمع فينا يا أخ طاهر؟
1: مرحبا بك يا شيخ.
0: تفضل.
1: عندي سؤال منكم عليه. ليش لبيك اللهم لبيك ما تنزلش في الإذاعة الليبية؟ ما بعدش السنة ألفة.
0: عندك سؤال يا أخ طاهر غير هذا؟
1: عندي سؤال ثاني.
0: تفضل.
1: شنو حكم ضبحة العورة هذه؟
0: الأضحية العوراء؟
1: بين عرشها. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا بيع الحيوان حيا بالوزن يجوز عند علمائنا بيع الحيوان حيا بالوزن. مثلا يقول الخروف هذا اللي قدامك الحي أنا بنبيعه بالكيلو، هيك بنوزنا كامل حي، ومثلا الكيلو بخمسين بمية بكذا، يحطوه على الميزان اللي يطلع يعني يكون هذا هو ثمن الخروف، ما فيش بأس، لا بأس بذلك. هو الإشكال بعضهم يقولوا إن فيه أشياء لا ينتفع بها، الرجلين ولا الصوف ولا بعض حتى الرأس وكذا ما يأكلش فيه، فيقولوا أنه كيف يبيعه بالوزن. هو لم يبع لك اللحم، اللحم هذاك تشريه لما تلقى الجزار دابح ويبيع في اللحم، هذاك تشري منه صح اللحم، لكن أنت شاري الحيوان كاملا بمنافعه، مش شرط بتذبحه. فلذلك يعني تقدر تنتفع به في إذا كان أنثى في اللبن في النسل، إذا كان ذكر تنتفع به فحل يعني، ويعني غيره، لكن قد تذبحه. المهم إحنا الآن إذا كان يجوز بيع الحيوان جزافا هيك وخلاص، يعني أنت تشبح الخروف تقول له هي خذ فيها 2000 دينار هذا بنشريه، أنت ما عندكش أي شيء يضبطه إلا النظر، تقدير فقط، فوزنه أكثر ضبطا من التقدير. يعني الوزن فيه نوع من الضبط، مش زي التخمين هيك تشوفه تقول له والله هذا ب2000 جنيه هيك وخلاص. يعني ما دام جاز بالجزاف هيك وخلاص بالتخمين والتقدير تشريه الخروف، فجوازه بالوزن من باب أولى، يعني الوزن قاعد أضبط للسعر. معنا اتصال، من معنا؟
2: من بنغازي.
0: أبو أحمد من بنغازي. أيوة تفضل أبو أحمد.
2: ما حكم التقنية بالإبل يا شيخ؟ الإبل مقعود. ثاني سؤال، ثاني سؤال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما معناه يا شيخ؟ بارك الله.
0: ثاني سؤال معلش، شنو هو يا أبو أحمد؟ بس كان سمعته سؤال الثاني أبو أحمد. الأخ محمد من صبراته.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. لين أخ محمد؟
3: الله يرحم والديك، الله يثبت أجرك وإن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل علمائنا الفاضل،
0: بارك الله فيك.
3: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، مرأة لعدة الوفاة مشت الحج الآن، ما حكم الحج، حكم الشرع فيها؟ السؤال الثاني، واحد عنده سيارة جايبها من برا طبعا استيراد، قال جيت ننظفها، جيت فيها خاتم، الخاتم هذا قال ما خديته ورميته في جهة، ما عادش دورته إلا توه، يعني فيه أكثر من سنتين أو ثلاثة، تو رفعته قال للصياغ، قال لي ب500. فيقول شنو حكم الشرع، هل يعني ناخذ ال500 أو كيف نتصرف في هذا من الخاتم؟
0: هو هذه السيارة جت من السيارة جت من برا مباشرة لي هو.
3: إيه واخذها من المعرض، من برا جاي من برا المعرض، والمعرض أخذها هو على طول يعني.
0: جاي للمعرض قبل.
3: إيه جاي للمعرض وخذها من المعرض
0: طبعا. إيه
3: إيه. إيه جاي نظفها جفها خاتم يعني.
0: إيه وبالنسبة للسؤال الأول، هذه اللي مشت للحج خدت فتوى ولا مشت من راسها هيك وخلاص؟
3: الله أعلم، تو هذا المشي مشت، لكن نسأل كيف القصة هي، أنا بصراحة ما
0: واضح إن شاء الله.
3: بارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله. هذا سائل أيضا يقول شن حكم معاملة شراء الدولار من المصرف؟ تكلمنا وقلنا الآن يتريث المواطن ما يأخذش الآن حتى يتبين حكمها، قلنا فيه لبس قاعد في الحكم وإشكال، والإنسان يتوقف لين يتبين أنها جائزة بعدين يتوكل على الله. هذا أيضا سائل أو سائلة يقول بوي متوفى يوم 27 رجب وأمي عليها العدة، أمتى تتم العدة؟ شهر رجب جاء ناقص، رجب جاء ناقص، هو يوم 27 رمضان 27 رجب توفى، فإذا كان يعني 27 رجب بعد الفجر هذا ما تحسباش يوم 27، مش حتحسبه، فحتحسب 28 و29، يعني أمك خدت يومين من شهر رجب، هذه العدة. بعدين شعبان كامل، رمضان كامل، شوال كامل، ذو القعدة كامل، هذا 4 شهور، ويومين من رجب نزيدهم 8 من ذي الحجة، يعني يوم 8 ذي الحجة بعد غروب الشمس تتم العدة. 8 ذي الحجة اللي هو غدوة، يعني غدوة بعد الغروب 8 ذي الحجة تتم العدة، تخرج من العدة. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
4: الله يبارك فيكم، إن شاء الله ربي ينصر الإسلام، إن شاء الله في العشرة المباركة إن شاء الله ربي يرفع راية الإسلام على الأقصى وعلى القدس الشريف.
0: اللهم آمين.
4: ويذكر الله الكفر والمشركين، اللهم يا ربي ينصر دينك، اللهم ارحمنا في هذه العشرة المباركة يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. تفضل سؤالك
4: يا شيخ عبد الرحمن. والله بنسلك عليه تو إيران وحزب الله فهمت، واليمن تو فيه ناصر وفيهم من عيد وفيهم قصف الكفر والمشركين، وفي ناس يقولوا هديما ما مش عارف شنو، هديما شيعة، هديما مش عارف ملا شنو، معلم مش عارف كم كيف، وفيه شيوخ في المنابر والله الشيخ يخطب نهار الجمعة ما كإنا عايش في مع الإسلام، ولا كإنا عايش في ليبيا، ولا كإنا عايشين فهمت، يعني يشوف في القتل وهذا الدمار الصهاينة والكفر والمشركين على الهجمة الشرسة على المسلمين، فالجاه ما يجيبش أي فهمت دعاء لنصر الإسلام ولنصر المسلمين، ولا يجيب أي خطبة فهمت، ما ناش عارفين والله يبوك تشرحنا على
0: إن شاء الله
4: على الشيء، خاصة في النت فالواحد يعلقوا في تعليقات ما حوله ولا قوة إلا بالله.
0: بارك الله فيك،
4: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك.
0: أخ علي من تورغة. أخ علي، يا أخ علي اسمعنا من الهاتف بارك الله فيك، واطمس التلفاز باش ما يرددش الصوت.
5: تمام إن شاء الله.
0: تفضل تفضل يا أخ علي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. طيب الله. أهلا وسهلا.
5: أحتاج يا حال بها إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل سؤالك.
5: أنا علي التزامات دي المحل وجار حوش وما خدشت هي لغاية خذ المحل لقيتها أول يا شيخ ابن حساب طلب حسابها
0: إيه؟
5: ما خدش فيه راتب، وأنا ما خدش فيه راتب
0: إيه بقى؟
5: ما خدش فيه راتب وجار الحوش خلصته وما عنديش حتى حق يا شيخ.
0: إيه الأضحية سنة، يعني كان قدرت عليها باقي ما قدرتش عليها مش واجبة.
5: بارك الله فيك يا شيخ أحمد.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخت رحمة.
6: السلام عليكم.
0: رحمة من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
6: عندي سؤال. أنا عندي ابن عمره 10 سنين تو حاليا. لما ولد ما كانش عندي المال إني باش ندير له عقيقتين ذبح يعني في أسبوعه، لكن حاليا تو تيسر عندي المال، فشن علي واجب إني نديره؟
0: درتي له وشاه
6: عقيقة واحدة كان هداها لي خوي ما كانش عندي
0: كويس مال. سادة تكفي
6: تكفي خلاص، ما عليهاش حاجة أني مفروض نديرها حاليا.
0: لا لا لا تو انت تسمعي إن شاء الله.
6: ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
0: فيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائلة تقول يا شيخ أخت أو سائل، أخت زوجتي طلعت مع أمها في الليل المصحة بحكم أمها مرضت، وطبعا هي في العدة، للعلم فيه أخت غيرها في البيت تقدر تمشي مع أمها، بس هذا اللي صار، طلعت هي ومشت للمصحة وقعدت مع أمها إلى ثاني يوم قبل أذان المغرب، ما حكم ذلك يا شيخ؟ وهل يوجد فتوى؟ هذه آثمة بسبب خروجها ليلا من العدة لغير ضرورة، تقول والله أمي مريضة ما هو فيه غيرها من يرفعها، ما هوش مشغول بالعدة، أنت الآن متلبسة بالعدة، واجب عليك المكث في البيت، ما تنصرفيش من الواجب هذا إلا لضرورة، كان والدتك لما مرضت ما فيش من يرفعها غيرك، فأنت احتجتي إلى ذلك وكان من الضروري ذهابها، ما تصبرش إلى غدوة. نقول لك هنا ما فيش بأس، عادي جايز، لكن إذا كان فيه من يرفعها غيرك، الأصل أنت تقعدي في بيت العدة، أنت مشغولة بالعدة، ويرفعها أخواتك غيرك أنت يرفعها، فبالتالي هذا حرام وتقصير في العدة وإثم، يجب عليك الاستغفار والتوبة، ومعش تخرجي مرة تانية في الليل إلا لضرورة. وبعض العامة يعتقدون أنه يجب قضاء اليوم الذي خرجت فيه، وهذا غير صحيح. يعني لو أن مثلا امرأة عصت طيلة أيام العدة لأربع شهور وعشر أيام ما باتتش، ما نقولهاش راه يجب تقضيهم بتقعد أربع شهور، حرام عليها وآثمة وتستغفر وتوب، لأنها تركت أوامر الله سبحانه وتعالى بالمبيت في كل فترة العدة، وبالتالي هذه اللي قعدت ليلة كاملة إلى من غدوكها، فهذا حرام عليها، آثمة، تستغفر وتوب وما عادش تعاود الأمر هذا. الأخ يونس من بنغازي.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ وقت سؤالي هل فيها فضيلة ولا؟
0: نعم.
7: بعد صلاة العصر يوم الوقفة.
0: إيه.
7: عرفة.
0: إيه.
7: بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر طبعا يختار الاستغفار والدعاء، فهذه الفترة الزمنية يوم عظيم بعد العصر، فهل لو الإنسان قعد في بيته وأكثر من الدعاء والاستغفار والأذكار في بيته والدعاء، أم يذكرها في المسجد أو الأفضلية، ولا أو الأمر عادي يعني ده ليس فيها فضيلة؟
0: واضح إن شاء الله.
7: واضح، شكرا يا شيخ.
0: الأخ محمد من غات.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: أخير شيخ الدكتور عبد الرحمن.
0: أهلا وسهلا أخ محمد، تفضل.
8: عندي سؤال بالله ما عليك. سؤالي في واحد سألني قال لي الزوج زوج المرأة بعد وفاتها هل يغسل أخته أو ابنته أو لا؟
0: يعني الرجل
8: يعني
0: يغسل،
8: الرجل هل يغسل بنته إذا توفت أو أخته إذا توفت؟
0: إيه واضح.
8: أيوة بارك الله فيك، شكرا، هذا السؤال.
0: وفيكم إن شاء الله. هذا سائل حتى هو يقول أو سائلة تقول أنا نبي نسأل حكم امرأة متزوجة تريد صيام الأجر وزوجها يمنعها من باب العناد، ما فيش صيام غير صيام شهر رمضان، وكذلك ما فيش لا عمرة ولا حج بالرغم من أنها مقتدرة، بارك الله فيك. يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر أو شاهد إلا بإذنه، ربما يحتاجها زوجها، فيعني هذا أمر واجب عليها. لكن الصوم التطوع ما احنا نحكو قسمين، توا بالنسبة للفرض ما يجوز لاش، حرم عليه ولا تطيعه، كان قالها أفطري. أما في صوم التطوع فتفطر ولها الأجر إن شاء الله، لأن الإنسان إذا منعه مانع شرعي من العبادة التي كان يمارسها، كان يدير فيها العبادة هذه لكن منعه منها مانع شرعي، فهذا نقولوا له يكتب الله عز وجل لك الأجر، زي المرأة لما يجيها الحيض مش تمتنع عن الصلاة وكذا، يعني اللي كان العبادات اللي يديرها التي تحتاج إلى طهارة، وبعدين تتركها في فترة الحيض، نقولها أبشري إن الله عز وجل يكتب لك ثواب هذا العمل، لأنه منعك مانع شرعي من الأعمال هذه. كذلك لما يقول لك زوجك ما تصيميش، هذا مانع شرعي، قالوا العلماء، لكن يكره له أن يمنعها إذا لم يكن له حاجة بها. هو ليش قالوا إن ليه يمنع؟ لأن ربما الحاجة مش من الليل، ربما الحاجة تبدو له أثناء النهار، فلذلك يعني ما دام طلب منك الفطر تفطري وتوكلي أمرك لله سبحانه وتعالى. لكن هو إذا يعلم أنه لا يحتاجها نهارا يكره له أن يمنعها من الصوم، لكن هي يجب عليها أن تطيعه، ولو عصته تأثم، لأن يعني أمر واجب لها بالفطر ربما يحتاجه حتى ولو، وهي إن شاء الله تحصل الثواب. أما الحج والعمرة فتقدر هي تمشي لأبواب أخرى من الطاعات، ربما يبهاش تسافر فيها أشياء بتقوم بها وكذا، فإذا كان سمح لها بالعمرة اللي هي مش واجبة ماشي الحال، أما إذا كان مسمح لهاش عندها الصدقة وعندها تقدر يعني أبواب أخرى من العبادات تقوم بها. معنا الأخ عبد الحكيم.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: تفضل يا حكي. يا دكتور عبد الرحمن ربي يوفقك وان شاء الله في ميزان حسناتك انت وزملائك في دار الافتاء وكل مشايخ ليبيا، ونحيي قناه تنصح كل المستمعين وكل المشاهدين وكل الاحرار والشرفاء، ونسال الله رب العرش العظيم ان العيد هذه يجعل فيها التمكين والنصر والفرج من الله عز وجل على بلادنا وعلى غزه وعلى كل الامه العربيه الاسلاميه. شيخنا الفاضل شيخنا الفاضل سؤال خفيف ونظيف باذن الله تعالى. شيخنا الفاضل بالله على رحمه والدك، انا ما فهمت توا سبحان الله النساء بدك تطلب في الرجال في الزواج، هذا الفيس تعرف مقلوب يا ريت حتى اجانب نعرفناهم راهبات عرفناهم اسرائيليات انهم يتكلموا بالعربي، تقول لك نبي 41 سنه عمره متزوجه وعندي املاك وعندي كذا وراه بالصوت الليبي سبحان الله. فنسأل الله العفو والعافية وزيدها بزايد يا شيخنا الفاضل على رحمة والديك، ضروري من التوعية هذه في القنوات الطيبة ويزيدوا من الوعي لنا، والله نشوف فيه حتى في الرأي العام شيء معناه الإنسان يقطع القلب تو حتى الكاميرات كثرت وكذا، ولو تجي تشوفها
0: بارك الله فيك يا
9: دكتور عبد الرحمن لو سمحت على رحمة والديك كثر الكاميرات في الشوارع، ولكن لو تجي بيطلع لي في مشكلة ولا كذا ما يطلعهاش كلها تقصقص على بعضها سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية وبارك الله فيك دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أخ صلاح من جدابية. أخ صلاح تفضل. وعليكم السلام تفضل يا أخ صلاح. هذا أيضا سائل يقول أنا قدمت على خدمة عطاء الجمهورية قرض العطاء، وهل يجوز أن يشتري بالقيمة دولار؟ أرجو الإفادة. هو أعطوها لك لأجل الأضحية، لكن كان أنت استعملتها في شيء آخر وما دفعتش عليها لا رشوة ولا كذا، مثلا صاحبك في يبيع في الأضاحي وقال لك أنا ندير لك الكود ونعطيك المبلغ وانت بتمشي تشري به، ويعني أضحية وغيرها مما تحتاجه وما فيش بأس عادي إن شاء الله. هذا أيضا سؤال يقول هل وجود حبة في رقبة الخروف ما فيهاش مادة يجوز كأضحية؟ نعم ما فيش بأس، إذا كان ما تدميش ما تطلعش في دم يعني يوم اللي بيدبحها فيه ما فيش بأس تجزي أضحية، لكن كلما كانت الشاة يعني خالية من العيوب وأغلى ثمنا وأكمل وأفضل لا شك أنها أفضل. معنا اتصال الأخت سندس من طرابلس.
10: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: ورحمة الله تفضلي.
10: زاد فضلك أحسنك بارك الله فيك، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله.
0: تفضلي.
10: شيخ بالله عليك نسألك، أنا قبل رمضان كنت نعالج على الصغار وكذا وفي مصر طبعا، فصارت لي مشكلة اللي هو أنه البيبي تفجر في بطني وخشيت لي عملية طارئة. طبعا لما جيت طبعا هذا الكلام هذا صار نهار الموسم. المهم بعدين الدكتورة قلت لها كيف يعني في الصيام وكذا، وسألت كذا وحد فما عرفش ممكن ما فهموش سؤال. الدكتورة قالت لي صيمي، وفي من شيوخ بارك الله فيهم يقولوا لا افطري. فلما سألت الدكتورة يعني بحكم قالت لي انا مقارية شريعة وكذا، وقالت لي انت ما عمر البيبي يعني ما قاعد ما نفخش فيها الروح، احنا عندنا 40 يوم يعني في تنفخ فيه الروح، بس هي تقولي لا انت لبعد 3 شهور باش انها تنفخ فيه الروح. فمانيش عارفه انا للامانه يعني صمت 5 ايام
0: هذه ما عندك الجنين هذا اللي نزل الجنين هذا نزل
10: في البطن، هو ما نزلش بس تفجر في البطن.
0: وباقي هو كان بادي متخلق شوي ولا قاعد دم فقط؟
10: والله ماني عارف
0: قديش عمره. قديش
10: عمره؟ هو انا في الاسبوع الاول من الشهر الثاني. هو الامانه يعني نزل معي شويه دم، فبتقولي هذا من هذه استحاضه وليست حيض نفاس.
0: يعني عمره 37 يوم هيك؟
10: لا اكثر يا شيخ.
0: ما قلتي الاسبوع بعد الشهر ولا شنو قلتي؟
10: الشهر الثاني الاسبوع الاول في الثاني يعني أربع أسابيع
0: والأسبوع الثاني يعني 35 يوم. الأسبوع الأول فيه.
10: فأنا للأمانة صمت يعني لقطع الشك بالإيكين. أنا صمت الأيام هذه اللي نزل عليها دم يقولوا لي استحاضة، فما نيش عارفة شو الفرق، ونبي نزل حتى شو الفرق بين الاستحاضة والحيض.
0: واضح.
10: محمد ليك
0: عندنا ليك إن شاء الله. الأخت حواء من مصراتها.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: والله يا شيخ نبي نسألك، توا في الحج عندنا زميلة لينا هي من دوات القواعد.
0: شن دوات القواعد؟
11: جوزها منحها إن هي تنزل تصلي في الحرم. دارت العمرة متاعها ومنحها تنزل من الفندق يعني. لا لي شيء إلا نكالة لها.
0: شنو هو لا لي شيء إلا شن؟
11: إلا نكالة فيها يعني.
0: على شن النكاية اللي فيها؟
11: أهكي يغيظها بس. فياريت أنتم تعطوا نصايح، تعطوا حاجة هي تتصل الزميلات بالصحبات تبكي بأهلها بأولادها. لا شيء.
0: تمام إن شاء الله.
11: شكرا.
0: عفوا. معنا أبو غمجة من قصر بن بشير. أبو غمجة تفضل.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: حياكم الله دكتور، كيف حالكم؟ طيبون إن شاء الله.
0: حياك بارك الله فيك.
12: وفقكم الله لكل خير ونفع الله بكم وبعلمكم.
0: وإياكم إن شاء الله تفضل.
12: لدي أسئلة دكتور، هو عن السؤال الأول، ما حكم قراءة سورتي الفيل وسورة قريش في ركعة في صلاة العشاء؟ هذا السؤال الأول.
0: الفيل السؤال وقريش.
12: الثاني. أي نعم. قراءة سورتي الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء.
0: شو المعنى السورتين هما بالذات؟
12: يعني الحقيقة رأيت فيهم يعني بعض القراء وبعض الأئمة يعني بعد الفاتحة يقرأ سورة الفيل وبعدها قريش في ركعة واحدة. نعم. السؤال الثاني، ما حكم قراءة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا في الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ يعني كما هو معلوم أن هذا الدعاء موجود في موطأ إمامنا مالك عليه رحمة الله. السؤال الثالث، عند القيام للركوع متى ترفع اليدين؟ هل ترفع اليدين وأنا جالس أو أنا قائم؟ يعني عندما أقول الله أكبر أرفع
0: بعد
12: اليدين أو
0: تقصد شني بعد الركوع لين تستوي؟
12: بالضبط، يعني بعد التشهد الأول هل أنا يعني أرفع اليدين عند القيام أو أنا جالس بعد الانتهاء من التشهد الأول؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. شكرا.
0: الأخ أبو أحمد من بنغازي يسأل عن حكم الأضحية بالإبل. الأضحية تجوز من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر و الضأن والمعز، كله يجوز التضحية به، إنما الضأن والمعز تجزئ عن أهل بيت واحد، لا يعني يسع الأجر لأكثر من أهل بيت، وهذا بالاتفاق. أما الإبل والبقر عند علمائنا المالكية يستطيع شخص أن يشتري الإبل أو البقر، يشتري يعني الجمل ولا البقرة بماله، ما يشتركوش في ثمنه، لكنه يستطيع أن يشرك فيه معه سبعة بيوت، يقدر يعني خوت مثلا سبعة، واحد منهم يشري ويشرك معه غيره في الأجر. عند غيرنا من العلماء يجوز الاشتراك حتى في الثمن في الإبل وفي البقر، يعني يدفعوا سبعة أشخاص حق الجمل أو حق البقرة ويضحوا به، وهذا أمر يعني واسع والأمر فيه خلاف. مذهبنا لا يجيز الاشتراك في الثمن مطلقا في الضأن والمعز وكذلك في الإبل وفي البقر. يقولوا شو الفرق؟ يقولوا في الإبل والبقر يسع الأجر لسبعة، بينما في الضأن والمعز يسع لبيت واحد. فيجوز الأضحية بالإبل سواء بالاشتراك ولا مستقلا، واحد بروحه بيضحي بجمل ما فيش بأس عادي. الأخ الطاهر من طرابلس قال ما نسمعوش في القناة في لبيك اللهم لبيك وكذا، ما هذا شأن القناة، كان عندهم برامج لي للشيء هذا. السؤال يقول شن حكم يعني الشال العوراء، هذه فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين وعورها ومن باب أولى العمياء، هذه لا يجوز التضحية بها، يجوزش أن يضحى بها، لا تجزي أضحية، هذه شاة لحم فقط. الأخ محمد من صبراتة يسأل قال فيه امرأة في عدة الوفاة ذهبت للحج، عند جمهور العلماء لا يجوز للمعتدة أن تذهب للحج إذا دخلت، إذا يعني كانت مشغولة بالعدة قبل إحرامها بالحج، ما يدخلش الإحرام على العدة تقعد هي. أما إذا كان أحرمت مثلا بالحج وبعدين هي ماشية وتوفي زوجها بعد إحرامها، هذه خلاص نقول لها تكمل وبعدين يعني لما تجي تكمل عدتها، لكن هي معتدة من وفاة لا تذهب للحج باعتبارها مشغولة بواجب آخر وهو الواجب العدة. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرد المعتدات من وفاة، يردهن من مخارج المدينة، ما يخليهمش يطلعوا، ماشي ما يخليهمش يمشوا الحج، يردهم إلى المدينة. كان الامرأة مشت هيك وخلاص، فهذا حرام عليها وآثمة وعاصية. لكن إذا أفتاها يعني من تثق به من أهل العلم، في بعض أهل العلم يقولوا في الوضع هذا وفي الظرف هذا وربما معاش تحصل حج مرة تانية وكذا، يقولوا أنه يجوز أنها تمشي يعني من باب الضرورة. كان استفتت هذا مدام قالها امشي باهي، لكن الأصل أنها لا يجوز لها أن تذهب، خاصة وأن هيئة الحج تحتفظ لها بحق الذهاب العام الجاي اللي يصير لها يعني وفاة زوج، تقدر تمشي لهيئة الحج يعطوها ورقة حفظ الحق باش السنة الجاية ما تخشش القرعة، السنة الجاية تذهب للحج مباشرة. السؤال الثاني لأخ محمد قال الواحد شرى سيارة من معرض والقي فيها خاتم ودس الخاتم توه صرفه بخمس أو شاف ثمن لقى 500 دينار، إذا كان السيارة جابها من الخارج مباشرة هو، فهذا من صعب أن يجد صاحب المال هذا في دولة أخرى، وبالتالي يتصرف في المال هذا يأخذه هو ولا يتصدق به ولا عادي ما فيش بأس. أما إذا كان هو أخذها من معرض يمشي للمعرض ويسأله يقول له بلك رايح منك حاجة ذهب في السيارة، بلك طاحت منك، بلك كانت عند واحد، يستفسر يقعد يعني حوالي سنة يسأل عليها، كان بعد سنة ما جي حد له أن يأخذ القيمة هذه. الأخ إدريس من مصراتة قال إحنا مرات إن إشكالية هذه اللي صايرة في الساحة إن إيران وحزب الله واليمن هذم يعني يقاتلوا في العدو الصهيوني وإحنا نأيدوا فيهم في الباب هذا، فبعض الناس ينكر علينا ويقول هذم شيعة وكذا. المؤمن اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عنده جانب من الولاء ويعني جانب من البراء بقدر معصيته أو بدعته. فالمسلم عنده أصل الولاء، أصل الولاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين مثلا مسلم فاسق أو مبتدع هذا يحب لإيمانه ويبغض لفسقه وبدعته، فالإنسان لابد أن يوازن بين الأمور. أما الذي يبغض مطلقا فهو الكافر، أما الذي يحب مطلقا فهو المؤمن الصالح يحب من كل وجه، أما هذا فهو في الوسط يحب لما فيه من صفات حسنة ويبغض. مثلا احنا توا الشيعة نحب قتالهم لأعداء الله وجهادهم ضد اليهود، هذا نحبه ونمدحهم عليه، لكن نبغض بدعتهم وسبهم للصحابة يعني عند من يسب منهم وغيرها من البدع التي يقيمون عليها، هذا لا نرضاه ولا نقرهم عليه. وإذا قاتل الشيعة أهل السنة وقفنا في صف أهل السنة ضد الشيعة، لكن إذا قاتل الشيعة اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الولاء للإسلام يجب علينا أن نقف مع هؤلاء في عمل البر هذا، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا قتال أعداء الله اليهود هذا من البر ومن الأعمال الصالحة التي نحثهم عليها ونباركها ونفرح بها وندعو لهم بالنصر على الأعداء. فلا بد أن الإنسان يفرق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص الفقير يعطى من بيت المال لفقره وتقطع يده لسرقته. في واحد فقير مسلم ولكنه سرق، ما نقولوش سرقته تمنع إعطائه من بيت المال من الزكاة، نقول لا، هذا تعطيه الزكاة لأنه فقير، وتقطع يده لأنه لص. فالشخص الواحد يجتمع فيه موجبات الإكرام والإهانة، فيحب ويعان من وجه اللي هو يكون برا وخيرا، ويبغض ولا يعان في وجه يكون فيه شرا وبدعة ومعصية. يسأل يقول دور الخطباء الأخ دريس، الحقيقة رسالة المنبر رسالة عظيمة وشريفة ولها أثرها. شوف أنت باش تسكت الناس ويسمعوا كلامك مستحيل تقدر في يعني في مجلس أو حتى في محاضرة يبدأ فيه تشويش، لكن في الخطبة يسكتوا كلهم. علاش؟ لأن الكلام أثناء الخطبة لغو، واللغو مبطل لثواب الجمعة، وبالتالي الناس يسمعوا لك. فأنت الآن تحرص، يعني الخطيب يحرص على أن يوجه الرسالة التي تحتاجها الأمة. لذلك ديما الخطيب يختار الأولويات، يختار الموضوعات المهمة في الساحة اللي يحتاجها الناس، ما يركزش على المندوبات مثلا ويترك الواجبات، ما يركزش على الواجبات ويترك الواجبات اللي على الأمة التي هي أعظم منها. ديما يدير الإنسان يدير فقه الموازنة، فيختار الخطيب ما يرى أنه يعني أبلغ أثرا إذا صلح المجتمع فيه. مثلا نشوف الربا منتشر، ومثلا الكذب منتشر، أنا بنتكلم على الربا قبل، نتكلم على الربا ونحذر الناس منه ونوصل الرسالة في أبلغ يعني قول، و يعني نحاول ونكرر بعدين بشوية بشوية يدير الإنسان زي الجدول. فالخطيب لابد أن يتقي الله عز وجل في هذا المنبر. بعض الناس ينود الصبح يخش للنت يسحب خطبة ويطلع يقراها وهو مش فاهم حتى معناه ولا يعرف يقراها صح، وهذا في الحقيقة يعني كثير جدا جدا. وما هذا إلا بسبب سياسة الأوقاف الإقصائية، لأنهم يعني جماعة يعني يزيلون كل من ليس على منهجهم. كل واحد مش على منهجهم ممنوع من الخطابة وممنوع من التدريس، لكن واحد على منهجهم ومن جماعتهم هذا حتى ما يعرفش يقرأ سورة الفاتحة يقدم للصلاة ويقدم لخطبة الجمعة وللدروس والوعظ، هو ما يعرفش يقول كلمتين على بعضهم صحيحات، لا فقه ولا لغة ولا سلوك، وتلقاه مصدر للتدريس ولي الخطب وغيره. وهذا في الحقيقة أمانة، والله عز وجل سيحاسب يعني من في هذا المنصب على خيانة هذه الأمانة. نشوفه في أهل العلم والمتخصصون في الشريعة من الأساتذة والدكاترة جالسين، واللي طالع فوق يرفع بعلى ويجر بقالة، للأسف ما يعرفش حتى يقرأ الخطبة قدامه قراءة صحيحة، وهذا يعني إثم عظيم وخيانة للأمانة التي أسندت إليهم. وإلا فالإنسان لما يشوف مش يشوف إن منهجه ولا مش منهجه، يشوف الإنسان الذي يصلح للخطابة، الذي يستطيع أن يوصل الرسالة للناس، الذي يتواصل مع الناس لإصلاح الحال والواقع الموجود، هذا هو الذي ينبغي. فلذلك الخطيب يركز على يعني قضايا الأمة، على قضايا الإصلاح في المجتمع، هذه اللي يتناولها الخطيب حتى يصلح المجتمع بصلاح هذه الأشياء. الأخ علي من تورغة قال أنا علي التزامات لمحل وعندي ديون وكذا وما عنديش باش نضحي. لا بأس يا أخ علي، ما فيش بأس. الأصل أن رئيس الدولة أو يعني الملك في بعض الدول أو كذا، الأصل أنه يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضحي عن الناس اللي ما عندهاش أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشي، كبش عنه وعن أهل بيته، وضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. فمفروض هذه تكون سنة يديرها الملوك والرؤساء وكذا، يذبحوا أكثر من يذبحوا أضحية لروحه ويذبح أضحية لمن لم يضحي من الناس المسلمين. والإنسان يعني في الواجبات لا يكلفه الله فوق طاقته، فهذا إذا كانت واجب الأضحية لا يجب عليك، فما بالك وهي سنة، ما دام أنت بنيتك أن لو كان عندك يعني تقدر، فالله عز وجل يكتب لك الثواب بالنية إن شاء الله وليس عليك شيء. الأخت رحمة قالت عندي ولدي عمره 10 سنين ما ضحيتش عليه إلا بخروف واحد، والآن عندي قدرة نقدر نذبح زوز. يا أخت رحمة، الأضحية تجزئ شاة واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن الأكمل والأفضل العقيقة، آسف، العقيقة تجزئ يعني واحدة عن الذكر وعن الأنثى، لكن إذا كان عندك قدرة وذبحت زوز للذكر هذا أكمل وأفضل، مش معناه ما وقعت سنة الأضحية، ثم إن سنة العقيقة، ثم إن سنة العقيقة لها وقت إن لم تفعل فيه يقول الفقهاء هذه سنة فات محلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه، فلا بد تذبح يوم السابع السنة هذه، وإذا كان ما ذبحتش السابع تذبح في 14 أو في 21 كما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان فات 21 خلاص هذه سنة فات محلها.

ذبحته بنية العقيقة إن شاء الله هذا أجزأ عن السنة. أخ يونس من بنغازي قال يوم عرفة بعد العصر يستحب فيه الدعاء والتهليل والتكبير، قال هل فيه مفاضلة بين البيت وبين المسجد؟ بالنسبة للأذكار ليست هناك مفاضلة، لكن لا شك أن مكث الإنسان في المسجد هذا بروحة عبادة. عند بعض العلماء يجوز الاعتكاف حتى أقل من يوم وليلة، أو يا سيدي مجاورة، يعني بقاؤك في المسجد تنتظر الصلاة إلى الصلاة، يعني نقول مشيت صليت العصر وقعدت في ذكر وفي تهليل وفي دعاء إلى أن صليت المغرب، لا شك أن هذا الثواب أفضل من ثواب من بقي في بيته، لأنه ما عنداش مكث في المسجد وما عنداش انتظار الصلاة إلى الصلاة في المسجد وما عنداش ثواب الصلاة في المسجد اللي هي 27 درجة. حتى ولو صلى جماعة في بيته لا تعدل جماعة المسجد اللي هي خاص فيها التضعيف الوارد ب 27 درجة. فلذلك اللي يقدر في المسجد مش كون الأذكار أفضل في المسجد، لكن أفضلية يعني المكث والصلاة وانتظار الصلاة إلى الصلاة. الأخ محمد من غات قال هل الرجل يغسل ابنته أو أخته؟ الأصل أن المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل. كان فيه نساء لا ما يغسلش الرجل لا بنته ولا أخته، ما يغسلهاش. لكن إذا كان ما فيش نساء بعدين خلاص نشوفوا الرجال المحارم، يعني بياخد يعني حائل، ياخد حاجة في يده وكذا نشافة ولا حاجة غليظة ولا كذا، ويصب الماء ويدلك، ما يباشرش من السرة إلى الركبة بيده، لا يباشرها بيده بل بحائل. كان ما فيش حتى المحرم نقولوا إذن تيمم، يموها الرجال، كان ما فيش إلا رجال أجانب يموها تيمم فقط ولا يغسلونها. الأخ عبد الحكيم من طرابلس قال فيه ظاهرة، وهي أن المرأة يعني النساء يطلبوا في الرجال للزواج وتقول أنا عمري كذا وعندي كذا ونبيه عمره كذا. أخ عبد الحكيم هو يستهجن من المرأة أن تخطب يعني الرجل في العرف وكذا، لكن في الشرع إذا كان صاحب دين وصاحب صلاح يعني المرأة اختارته مش هي تمشي له، لكن ترسل له عن طريق أبيها عن طريق أخيها تقولهم والله يعني الرجل فلان هذا يخاف الله سبحانه وتعالى ونحس أن سعادتي معاه، لو تكلموه تقولوا له بالك هو يبي يجي يخطب أو كذا، هيك يكون أفضل باش المرأة ما تبداش مبتذلة، يعني حتى ربما تعير يقولها أنت اللي جيتي وأنت اللي خطبتي، فما يليقش هذا ابتداء. لكن مش معناها ما يجوزش أن المرأة تخطب الرجل الصالح اللي تشوف أن سعادتها في الدنيا والآخرة معاه وكذا، لكن تديرها بطريقة لبقة ما تجيش مباشرة، وما يبتذلش الزواج يبدأ في صفحات كل واحد يعرض في مواصفاته وكذا، هذا مش لائق، لا ينبغي هذا. الأخت سندس من طرابلس قالت قبل رمضان قالت كنت نعالج على الصغار في مصر، وبعدين تفجر الجنين في بطني، وكان هو في الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وقالت الدكتورة قالت لي صيمي، وفي بعض المشايخ قالوا لي أفطري. هو في الحقيقة علماؤنا يقولوا يعني إذا كان النازل من المرأة الساقط من المرأة إذا كان يعني متماسكا بحيث لو صب عليه الماء الحار لم يتفتت فهذا يعتبر نفاسا، راه يعد نفاسا. لكن إذا كان مجرد دم متجمد لو صبيت عليه مية حيتفتت فهذا لا يعد نفاسا، والظاهر أن ما دام في بداية الشهر الثاني الظاهر أنه ليس بنفاس. فهي تقول يعني شو الفرق بين الحيض والاستحاضة أو النفاس والاستحاضة؟ الحيض هو الدم متاع العدة اللي يأتي المرأة، معروف دم أسود يعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودم النفاس هو الذي ينزل بعد الولادة أو معها أو ينزل حتى مع السقط إذا يعني كان زي ما قلنا إذا كان يعني بديت تخلق فيه.
وهذا قبل الأربعين لا أعتقد أن حصل التخلق ما دام قاعد في الأسبوع هذا اللي هو بين 28 والخمسة وثلاثين، فالظاهر أنه استحاضة. الاستحاضة يعني هو دم علة وفساد، مش دم انتظام النفاس أو الحيض.

والاستحاضة لا يأخذ حكم الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يمنع الصلاة ويمنع الصوم ويمنع قربان الزوج، لكن الاستحاضة هذا دم علة وفساد، حكمه حكم البول، تستنجي المرأة منه وتضع على فرجها شيئا يمنع اتساخ ملابسها بالدم وتصلي وتصوم كذلك ويأتيها زوجها. لكن في هي قالت يعني أنا صمت، فكان صمتي خلاص ما فيش بأس، أهم شيء تكون النية جازمة، مش والله أنا صائمة وكان هو طلعت في حيض معناها بنقضي، وكان لا، يكون تكون نية على الجزم، ما تقبلش التردد والصوم صحيح بإذن الله. فالاستحاضة زي ما قلنا لما تبدأ يعني مثلا عندها عدتها 7 أيام ومازال ينزل الدم واستظهرت ب3 أيام وقاعد الدم ينزل حتى بعد 10 أيام نقول هذا استحاضة ما تعديش عليه. كذلك اللي هذا مثلا اللي نزل منك الآن هذا قبل ما يبدأ فيه تخلق حتى هذا دم استحاضة وما تنشأش عليه الأحكام. الأخت حواء من مصراتة قالت امرأة منعها زوجها هي في الحج غادي وزوجها يقولها ما تنزليش الحرم، دارت عمرتها وقالها صلي في الحرم. نصيحة لزوجها، أول حاجة نبي نصيحة لها هي ونصيحة لزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها يعني أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا مش تب الفضل والتواب وكذا، الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد ولو كان المسجد الحرم ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتها في بيتها أفضل. لكن في نفس الوقت لو هي اختارت الذهاب إلى المسجد فلا يمنعها الرجل، لا ينبغي أن يمنعها الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. شوفوا الحديث قال إذا أرادت الذهاب ليس لك أن تمنعها، تمنعهاش، خليها تمشي المسجد، لكن راه يا مرأة بيتك خير لك، لأن وارد أن صلاتها في المخدع أفضل حتى من صلاتها في بيتها في مكان آخر، لأن حال المرأة مبني على الستر خاصة في فساد الزمان، وأن يضطر الرجال والنساء في الحرم إلى ربما التماس في بعض الأحيان والتقارب، لذلك يعني السلامة في صلاتها في بيتها، كان هي في الفندق اللي هو يتشوف فيه الحركات المصلين وداروا صف مثلا هي والنساء وصلوا ويسمعوا في الأصوات ويشبحوا في أو يشبحوا في الحركات المصلين المأمومين، فيجوز لهم أن يقتدوا بالحرم كما هذا يصلوا هم في بيتهم والأجر بإذن الله أكثر، لكن لو أرادت الذهاب ليس للزوج أن يمنعها. الأخ أبو غمجة من طرابلس يسأل قال قراءة سورة الفيل وقريش في ركعة واحدة في صلاة العشاء، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم هذا الأمر، لا أعلم عن هذا الأمر شيئا، أن في ركعة واحدة يصلوا يقروا سورتين هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، فأقل من سورة مكروه وأكثر من سورة مكروه، وإنما يختار سورة ما يقراش سورتين. العشاء يستحب أن يتوسط الإنسان فيه، علماءنا يقولوا يستحب تطويل الصبح والظهر ويستحب توسط العشاء ويستحب تقصير العصر والمغرب، من المفصل يعني من سورة الحجرات إلى سورة عبسة هذا طوال المفصل، هذا تقرأ منه في الصبح وفي الظهر، ومن سورة عبسة إلى سورة الضحى هذا أواسط المفصل تقرأ منه في صلاة العشاء، ومن الضحى إلى الناس هذا قصار المفصل تقرأ منه في العصر والمغرب، هذا المستحب ما يقراش سورتين في ركعة واحدة. قال شن حكم قراءة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب في الركعة الثالثة من المغرب، ثبت هذا عن نسيت هل أبي بكر رضي ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن عثمان، ثبت بسند صحيح عن أحد الخليفتين أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فلا بأس أن يقرأها الإنسان. سؤال الثالث يقول عند القيام من التشهد الأول هل نرفع يدي وأنا جالس تحت يعني أو نرفع يدي بعد ما يعني نكون انتصبت قائما للركعة الثالثة؟ بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذا
يعني عند من يعتد به من العلماء عند جمهور العلماء ترفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وكذلك ثبت في الموطأ وغيره في موضعين وهما الركوع والرفع من الركوع، هذا اللي ثبت فيه. فهذا يعني ما فيش جدال، الإحرام والركوع والرفع من الركوع هذا ثبت، ثبت تركه صحيح عن بعض السلف يعني الركوع والرفع منه، لكن ثبت فعله أيضا. أما ما زاد عن ذلك اللي هو الرفع عند الثالثة فهذا قال به بعض العلماء، هذا مش عندنا في المذهب ما فيش، لكن يعني ورد في صحيح البخاري، هو أن يعني رفع اليدين يكون في الركعة الثالثة لكن عند القيام للثالثة عند الاستواء قائما. أما الرفع بعد التشهد فهو شذوذ، لأن حديث يعني الرفع في كل خفض ورفع أو في السجود أو بين السجدتين أو بعد التشهد هذا كله يعارض حديث ابن عمر في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك في السجود ولا بين السجدتين. فما نقولوش زي ما قال الشيخ الألباني رحمه الله المثبت مقدم على النافي وبالتالي هضم أثبته، لا، المثبت مقدم على النافي عند التساوي. لكن هنا يعني هذا النفي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، والذي ثبت فيه الرفع هذا لا يساوي في الصحة حديث الصحيحين في النفي، ولذلك العلماء قالوا هذا شاذ، الرفع في المواضع هذه شاذ، والذي ينبغي هو أن يبقى الإنسان على المواضع المشهورة اللي هي الإحرام والركوع والرفع منه، فإن زاد الرفع في الثالثة فلا بأس. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بنيل بركة هذه الأيام العشر وأن يكتب لنا ثوابها وخيرها وفضلها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
2: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام، لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية. هم صرحوا بذلك، الإسلام النبوي ليتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون. وهذا معصية لله لا شك، أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن. انظر الآن ماذا فعلوا، حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كان تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
3: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من العبادات أو من تنوع العبادات. عبادات هناك من حدد الله زمانها ولم يحدد مكانها، وهناك من حدد المكان والزمان، أحيانا المكان فقط وأحيانا الزمان فقط وأحيانا المكان والزمان إلى غير ذلك من التنوع لامتحان الإرادات في الإنسان المسلم. فالحج حدد الله زمانه ومكانه، الزمان والمكان. تو العمرة، العمرة حدد الله المكان ولم يحدد الزمان. تحج في كل وقت من أوقات السنة إلا الحاج إلى انتهاء أيام التشريق، والباقي السنة كلها عمرة. المكان محدد لكن الزمان غير محدد، لكن الحج حدد الله زمانه ومكانه.
4: نعم.
3: وله ميقات زماني وفيه ميقات المكاني للإحرام.
4: نعم.
3: أنت سألت، قال الحج أشهر
4: معلومات.
3: نعم. واضحات، نعم، مشهورات تبدأ، يعني هذه الأشهر هي شوال وذو القعدة أو ذو القعدة كلاهما صحيح، وذو الحجة أو ذو الحجة كلاهما صحيح. الأشهر في القعدة الفتح، والأشهر في الحجة الكسر، لكن نحن في بلادنا نقول القعدة ونقول الحجة، هذا جميل. فهذه الأشهر الثلاث هي أشهر الحج، يعني هي وقت وقت دخول النسك. فما مع انتهاء رمضان يمكن للإنسان أن يدخل وأن يحرم بالحج.
4: نعم.
3: إذا كان قبل ذلك صح مع الكراهة، لكن إذا أراد ألا يكون في كراهة فلينضبط مع أشهر الحج. قال أشهر الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع القلة هذا يدل، قال بعضهم شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر الحج.
4: نعم.
3: هذه هي أشهر
4: الحج.
3: الحج.
4: نعم.
3: نعم.
4: طيب
3: هذه اللي يقع فيها الإحرام.
4: نعم. تفضل.
3: نعم.
4: يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا شيخنا، لا تريد أنت تم يا شيخنا هذه الآية عندك فيها شيء يعني؟
3: لا لا، هذا بيان أن
4: طيب
3: هذه
4: طيب
3: ما يقع فيها الحج.
4: طيب
3: الحج ما يقع الأصل فيه ما تنوي في رمضان.
4: نعم.
3: لأن مثلا ما دخلش أشهر الحج.
4: طيب
3: مع أنه يقع مع الكراهة.
4: نعم.
3: لكن الأصل فيه واحد شوال تبدأ أشهر الحج.
4: نعم.
3: وكأن يعني هناك لطيفة في الشريعة الإسلامية، انتهيت من ركن ودخلت في ركن، انتهيت من ركن الصيام، والصيام أحد الأركان في الإسلام، وتبدأ في ركن الحج.
4: نعم.
3: فربط ما بين الركنين، ربط ما بين الركنين. نعم، لا يقع الحج إلا في عرفة في الأشهر، في الشهر الثالث، في الشهر الثالث، لكن بإمكان الإنسان أن ينوي وأن يدخل الحج والنسك وفي وأن يحرم في أول شوال، في ثاني شوال، في ثالثه، في 29، في 30 إذا تأمن في أول دقائق. وهذا من فضل الله ومن سعة الشريعة الإسلامية، الله علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويعلم أن هناك أناسا سيأتون من أقاصي الأرض. يعني الزمن الفسيح هذا.
4: نعم.
3: الآن ترى الآن بعض كثير من الحجاج الآن من الدول البعيدة أو كثيفة السكان اللي تحتاج إلى آلاف الطلعات في الطيران، تجد يأتي الحجاج في آخر شوال وفي أول ذي القعدة.
4: نعم.
3: فحتى يتسع الزمن جعلت هذه الأشهر الحج ثلاثا، هي للإحرام، أما إيقاع النسك ولا يكون إلا في يوم عرفة، حدد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والحج عرفة. طيب. نعم.
5: عندي سؤال مهم جدا على الواتساب، هو طويل جدا ولكن يعني لابد منه، لأن الناس تختلف في هذا المعنى. يعني قبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال عكس الكلام هذا بالكامل، وإحنا بنبين كلام المفتي الأهمان، بيش نبين كلام دار الإفتاء، لا أتكلم باسم دار الإفتاء بمعنى هيك، لكن نبي نكلم المفتي لما يصير تناقضات ماذا عليه أن يفعل. يعني الكلام اللي نقاله هني عكس اللي جاني قبل شوية، وكلاهما يلوم المشايخ ويلوم دار الإفتاء. السؤال: السلام عليكم، في غلط كبير ومجحف ترتكبه الدولة في حق إحياء السنة بخصوص الأضاحي، لماذا تمتنع عن توفير حق الأضحية بنزول شهرين المعاش يعني لشرائها، واستيراد الأغنام من استراليا ولا من غيرها كما كان يفعل النظام السابق؟ أتيك بالخطأ، تعلم لماذا تونس والجزائر والمغرب جل مواطنيها لا يصومون؟ قال حكيت باختصار، قال حكيت مع تونس قلت لهم علاش ما تصيموش، قالوا احنا اصلا الجوع قتلنا وما عندناش كيف نوكلوا صغارنا، فاحنا مخلينها لله، اللي يبي يصيم يصيم واللي يبي يفطر يفطر. يعني هذا يبي يجيب حجه لان احنا مفروض نضحوا. قال كذلك عيد الأضحى تركنا إحياء السنة نبينا لعدم قدرتنا على حقها، قال معاش نقدر نضحوا لأنها غالية، عندما ينشأ جيل في هذه الظروف كيف سيحب إسلامه وكيف سيحب نبيه بإحياء سنته؟ قال نجد خرج منهم جيلا لا يعبد الله لأن في بيوتهم لا توجد بهجة العيد وإحياء السنة، بل بالعكس أهله متعبون ويحسبونها متضايقين على قولتهم بركة رمضان، بركة آه جانا العيد العلوش ما نقدرش عليه. وجدوا أن هذا أمر ثقيل على أهلهم، لا يريد أن يعيشه مع أسرته، هذا جاي لليبيا راهو بدو يقول ضربتين نطلع من رمضان يجيك العيد، تطلع من العيد يجيك الأضحى، قداش منه أب الأسرة. أرجو من حضرتكم علمائنا الأجلاء أو أن ترسلوا خطابا شديد اللهجة للحكومة يرفع العبء على المواطن ويوفر له حق الأضحية واستيراد إن لم يحن الوقت في هذا العام فالعام القادم، إسلامنا في خطر، أبناؤنا إن لم نحيي شعائر الإسلام من سيحييها؟ إن الأب والأم لما تبي تحيي السنة في البيت وتخبر أبنائها ويعيشون أجواءها وروحانياتها في البيت، متى سيعيش الأبناء إذا كان مضحوش؟ يعني إسلامنا يريدون القضاء عليه بكل الطرق بشتى الوسائل، حتى عقائدنا حاربوها بغلاء المعيشة وأنهكوها. فهمت قصدي؟ والله كان بودي نوصل الفكرة لكم بوضوح أكثر، ما عندكمش كذا برنامج في المساء. المهم قال ملخص: احنا كبرنا وعشنا أيام أسرة ليبية تجي السنة تحيي السنة، علمنا مكان فيها التفتح هذا، توا تفتح وأصبحنا نفتي، أبو بكر لم يضحي، عمر لم يضحي، هذه تقال لبلد فيه حروب وديون اقتصادية وقروض من دول أخرى، بلدنا والحمد لله مزدهر وفيه ما يسد ويزيد، لماذا حكومتنا تبخل علينا؟ مش عارف شني. ومشايخنا يفتوا بأن الصحابة لم يضحوا وكانوا مقتدرين، زماننا غير زمانهم، يختلف زمان كان إسلام قوي وأعزه الله بكل قوة وحفظه، غير زماننا نجاهد أنفسنا والعالم من حولنا والشيطان نستعيذ بالله منه. يعني هذا قال كيف تقولوا أنتم أبو بكر وعمر ما ضحوش؟ كلموا الدولة وأرسلوا لها خطابا شديد اللهجة، يعطونا شهرين ولا يجيبونا الأضحي من برا، وحني كان ما نبوش نحي السنة هذه، الإسلام بيضيع. وقبل شوية كان عندي واحد في المكتب قال لي نبيك بالله توصل رسالة للمفتي عكس الكلام هذا 100%، قال لي نبيك توصل رسالة لفضيلة المفتي. قلت له شني؟ قال لي يقول له إنه ما يضحيش السنة، هو عارفين مقتدر وكذا، لكن قول له ما يضحيش باش الناس يعرفوا أنها مش واجبة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يضحوا أو لم يضحيا، فنبو حني ننشروا الثقافة هذه. الآن المفتي هو بين هذين الأمرين، المفتي راهو لا نتكلم على المفتي الآن مش على دار الإفتاء، المفتي ولا دار الإفتاء لا تقدم ما يطلبه المستمعون ولا ما يطلبه المفتون. أنت تبين نقول والله ما تقولش أبو بكر وعمر ما ضحوش، ماني ما نقولش، ولا تقول لي لا والله يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ضحوا فاني نطلع نقول لا. المسألة ليست هكذا، المسألة شرع. ما قاله الأخ في الرسالة كثير منه يعني ليس في مقدورنا ولا علاقة لنا به، يعني بينا احنا نوجه يعني دار الإفتاء توجه خطاب شديد اللهجة للحكومة، احنا ما بوش يجاوبونا على مسألة فيها ربيع، يجاوبونا يقولونا كيف بيدوروا، مش بنقول لهم والله أعطوا أضاحي. هذا الأمر الأول. الآن احنا جربنا الشعب، يعني نيه من الشعب وجربنا الشعب مش كدار الإفتاء نقصد كناس، لما الدولة أعطت للحجاج الشعب كله ناضي عيط، هذا للأسف هذا موجود، ولا وشني الحقها وهذا فلوسنا وهذا، والشعب كله قاعد يعيط، معنا الفائدة نوعا ما مشت تقريبا نقوله لخمس آلاف لأن فيه الواسطات وكذا، لكن مشت لخمس آلاف ست آلاف عائلة ليبية. فتبي الآن تطلع الدولة تقول بنجيب أضاحي للليبيين، والله بعدين ما عاد ساكتين بكل، مش لأن يجيبوا أضاحي غلط، لا والله ماذا بينا احني البلاد تكون هكي وتجيب أضاحي زي ما جابوا الهدي للحجاج، لكن شن بيسكت بعدين البرلمان، وشن بيسكت الاقتصاديين، وشن بيسكت رؤوس الأموال اللي دقوا في الملايين، ولما تجي في أضحية بألف ولا ألفين لما تجي من برا ألف ولا ألفين يطلع الاقتصاد ملخبط والاقتصاد خيره وما خيراش وحنية وبتهلكوا البلاد وهذا مش واجب على الدولة. فالمسألة صددوا وقاربوا، احنا نشوفوا في الناس ان معظمهم ما يقدروش على الأضحية السنين، غالب الليبيين الآن غالب الليبيين راهم ما لا يستطيعون الأضحية، وجزء منها الغالب اللي يقدر يقولك والله كان مش الصغار أنا ما ضحيت لأن تجحف بي، ومن تجحف به لا يسن له أن يضحي. يعني هذا اللي بيدين وبعدين معاش يقدر يرد، ولا حتى يقدر يرد لكن بيقعد طول العام وهو يعاني من أثارها، ربما واحد من أولاده يوجع سنة ما يقدرش يعالجه، ربما سيارته تفسد ما يقدرش يصلحها، ربما تصير صيانة بسيطة في البيت ما يقدرش يديرها لأن شري بالفلوس اللي كان مقتصدهم أضحية. فأني متعامل مع واقع الآن، أني ما نتعاملش معاه كمفتي ولا دار إفتاء، ما نتعاملش معاه المدينة الفاضلة مدينة أفلاطون، إن الدولة لما نقول لهم والله أعطوا للناس أضاحي تاني يوم بيقعد يوزعوا بشبرتك على المواطنين، هذا كلام مش حيصير، حتى لو قلناه مش حيصير، فضلنا علينا إحنا لو قلناه حنفتحوا، يعني لو قالت دار الإفتاء ولا المفتين حنفتحوا باب للفساد مش عادي زي الفساد اللي موجود في الحج وغيره. إحنا نعرف أن كل مال تبي توزع الدولة على مستحقين لابد من أولاد الخير بالعكس، مش أولاد الخير يعني الأولاد العكس الخير، لابد ما يجمركوا، الحج بيجمركوا فيه شوية، وكان بنقولوا الأضاحي مش شوية وما يجمركوا هلبة للأسف، وكان الأضاحي بيجمركوا هلبة، وكان منحة الزواج بيجمركوا هلبة، هذا شيء يعني شنشنة أعرفها من أخزمي، إن مدام فيه شوية خير بيمشي للفقراء لابد المتنفذين يضربوا أضعافه. من هم معروف يعني ما نبيش نسمي أسماء، لكن هذا شيء نعرفه من زمان يعني من وقت القذافي، مدام في شيء بيعود على الناس بالفائدة لابد ما الناس اللي تكلمنا عليهم يضربوا. فاني مرات ما نقدرش نفتح باب للفساد بهذا المعنى. فاني ما نقدرش نقول والله أبو بكر وعمر ما ضحوش، أنتم ما تضحوش، لا هم كانت ليهم ليهم وجهة معينة، وجهة نظر معينة لئلا يعتقد وجوبها، وهذا ظروف الأضحية في غير الأضحية، كترك عمر رضي الله عنه لسجدة التلاوة قال ليعلموا أنها سنة. فهم ظروف كثير من المسائل إن تركوا بعض السنن عندما خافوا من الناس أن يعتقدوا أنها واجبة وليست سنة. أراه زي ما الواجب غلط أنك تديرها سنة، السنة غلط أيضا أنك ترفعها إلى مرتبة الواجب. فكما قلت المفتي أو دار الإفتاء لا يجيب حسب ما يريد الطالب، يجيب حسب ما يمليه عليه الشرع. ومن هذه المسألة مسألة الدولار اللي فات هذه أو اللي قاعد، هي المشكلة الآن الناس كلها تبي هيا فتونا نقول حلال ولا حرام. أنا ما نقدرش، أنا حرام علي أن نقول لك حرام واني ما عنديش المعلومات الكاملة، وحرام نقول لك حلال أيضا، الاثنين حرام علي. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذا كان هي حلال حرام علي أن نقول لك حرام، وإذا كان هي حرام حرام علي نقول لك حلال. يعني تحليل الحرام مثل تحريم الحلال، كلاهما خطير. فدار الإفتاء تنظر، ولا المفتي بصفة عامة اللي مفروض يكون عليه ينظر إلى الوضع. أنا جاني والله واحد تاعب ما عنداش حتى كيف يأكل، ونعرفه ياخذ في زكوات ومتملح، هذا اللي نقول له أبو بكر وعمر ترك الأضحية. ولما يجيني واحد غني وعنده كيف ويريد إحياء السنة، ما نقولهاش أبو بكر وعمر ترك الأضحية، إلا لو شعرت به إنه هو يدير فيها مباهاة ولا رياء، ممكن نستدل بهذا. ما نقولهاش في وجه مرائي ولا مباهي، نقول له لا لا تو كان تسيبها خير. فتكون الفتوى بناء على حالة كل شخص، لكن ما نقدرش أنا نقول للليبيين كلهم لازم ما تضحوا، ويا دولة لازم ما تعطيهم باش يضحوا. وجربناه احنا قصة ان اعطي شهرين هذه قبل العيد، بعدها يعيش الليبيين في ضنك ما يعلم به الا ربي. يعني لما تعطيه شهرين مثلا نعطوه شهر 5 قبل العيد وبيقعد له شهر 7 باش ينزل له المعاش، هذا شهر 6 الله اعلم كيف يصير فيه. فيقعد بالطريقة هذه اراها من ناحية اقتصادية افضل للليبيين، لأن لو بتعطيه 10,000 حيدقدقهم، راه تعطيه 10,000 حيمشي ياخذ خروف متاع 4,000 وهو كان بياخذ 2,000، حيمشي ياخذ المشروب الغالي وهو كان بياخذ الرخيص، يمشي ياخذ الماس بالغاريات والأصليات وكان يمشي هذا نعرفوها اللي بينا نعرفوا روحناك، ويقعد بعدين شهر 6 على الطول هو يعني الله أعلم به، يلقف ماذا لسانه مسكين يراجع في الشهر أمتى يبي يتم، لأن شهر 5 كله صرف عن العيد. فالمسألة زي ما قلت المسألة رأو صعبة، ما نقدرش أني نفتي لكل واحد زي ما يبي هو، وما نقدرش في المسائل العامة زي هي مثلا ما نقدرش لنقول سنة ولازم ما تديروها كلكم، لأن أضر بضعاف الحال والرقيقين الحال، ولا نقول تركوها كلها لأن فيه حرمان من يستطيع الأضحية من حق. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن الليبيين الآن بدنا الأضحية قريب نرجو بها أكثر حتى من الوجوب، يعني تلقاه ما يصليش وما يصيبش الأضحية مستحيل يسيبها، ولو تقول له سيبها أبو بكر وعمر ممكن يغلط حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن في دماغه خلاص هذه الأضحية لازم منها، ويقولك والله كان مش الصغار ما ضحيتش. يعني هذا كله نسمع فيه، وهذا راه يخرج الشعير عن معناها. انت لما تقول والله كان مش الصغار ما ضحيتش، انت راك ما تذبحش في أضحية هكرة، ولا تعظم بها شعائر الله، ولا تعرف شميزتها الأضحية بكل، ولا تستشعر القصة اللي صارت وهي فداء إسماعيل بكبش عليه السلام بكبش، انت راك تذبح في خروف وخلاص. علاش؟ لأن مضطر والصغار كيف بنديروا والتانيين يشوا هم لا وني ما نقدرش وكيف الجيران، هذا كل راهو يخرج بالأضحية عن معناها وندخله في اعتقاد يعني حتى هي معاش ولت سنة واجبة زي ما قال الأخ اللي جاني في في المكتب، قال هي ولت عادة واجبة. هذا الكلام اللي كنت نقول فيه يؤكد صحة كلامه، والله كان مش صغار راني ما ضحيتش، والله ما حصلت حقها بالسيف لكن الله غالب الصغار ضغطوا عليا، لا والله اخوتي ذابحينني ما نقدرش ما نذبحش، لا والله الناس ياكلوا لي وجهي. هذا كله راهو يخرج بالأضحية عن مسمها العبادي انها عبادة الى كونها عادة، وراهو لا عندك اجر لا غيره، فكانت دير فيها على خاطر الأشياء هذه تترك خير. هذا أمر. وجدنا العكس، من يباهي بالأتمان، والله شريتها بخمس آلاف يعني، والله أخذت خيرة السوق، والله إني كان ما يبدوش قرونة زي الكذا ما نشريش شيء. هذا كله أيضا من المباهاة، واللي نص عليها أنس، قال العيلة كلها كانت تضحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي البدايات يضحوا بكبش واحد عنهم وعلى الأسرة، قال ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. إذا كان هذا في عصر أنس بن مالك وهو من المعمرين، ففي عصر نحني توش نقوله معاش مباهاة، بس هذه الآن دخلت في الرياو ودخلت في أمور أخرى كثيرة، واللي يبي يتصدق داير بانر هكي كبرى ولافتة هكي كبرى والله أضحي فلان، هذا كله راهو حقيقة يعني يؤلمنا، حقيقة يؤلمنا مش هكي، هي شعيرة تبي تعطي أعطي لله، وفي أهل الخير يعطوا لله ويعطوا مبالغ أحيانا ويعطوا في عدد من الأضاحي لله تعالى، الخير موجود، وفي من يذبح لأنها أضحية ولأنها شعيرة من شعائر الله ولأنه يعظم شعائر الله، في موجود هذا الكلام، هذا موجود وليس مفقودا في البلاد، لكن ما نراه ونسمعه يعني يراه حقيقة سواء في انتقاد الدولة ولا في المطالبة بتوفير، هذا حقيقة مقصرة في الدولة، يعني الأسعار واصلة إلى هذا، يعني لو جابوا هذا الصرب الآن اللي غازي الأسواق لو جابوه من ثلاثة شهور ما كانت الأضحية دي تصل لهذا الرقم، فالدولة عندها نوع من تقصير حقيقة في هذا الأمر، وهي دولة مش غير فاضة، مقصرة في أشياء كثيرة، حتى السلالات يعني برا ترى أنت تجيب الحيوان السردي من هذا الخروف السردي من المغرب ولا من الجزائر تقريبا، مستحيل يطلعوه سلالتهم ويحسنوا فيها وينجوا فيها ومهتمة الدولة بها، احنا الدولة تجيب لك في علفة ما تنفعش خامرة وتجيب لك في ويرفع عليك حق العلفة واللي يبي يدير مشروع يحاربوه، والمهم الحاصل للدولة في كل شيء مقصرة مش غير في أن ما جابتش أضاحي بس، لكن من يستطيع أن يوسع على الناس من الدولة يوسع على الناس مش ربي يوسع عليك بس يوم القيامة، انت هكي خذها من هذا القبيل بس، لأن كلنا بلا استثناء الليبيين كلنا راهو في الوظيفة أمورنا ملخبطة حقيقة، يعني نادر جدا جدا اللي عاطي الوظيفة حق، فنحن مقصرون، خلي انت هذه توسعتك على الناس باش ربي يوسع عليك يوم القيامة في ما قصرت فيه من عبادات أو ما قصرت فيه كذا، يوسع عليك يوم القيامة ببركة توسعتك على عباده المؤمنين، بالك يعفيك من كثير من السيئات أو يثقل موازين حسناتك وكذا، افعلها يا من تستطيع أن تفعل ذلك من هذا الباب، ما تفعلهاش باش الروس الكبار يخنبوا ولا باش أنت تخنب ولا لا خليها لله، على الأقل أو مرة لله زي ما يقولوا مرة لله ومرة لعبد الله، يعني خليها مرة بمرة، يعني إحنا ماذا بينا كلها لله، لكن هذا في واقع الفساد اللي عايشة فيه الدولة صعب جدا. راهو لما يقولوا لي الامريكان وغيرهم يعني ملتزمين وكذا وحنا نخنبوا، نقول لهم لا لا حط امريكان بدل الليبيين هيك بالطريقه هي، والله بعد يومين البلاد لما تحطها على بلوكه او على الاقل احنا اللي ما يبيش يخنب قاعد ما يبيش يخنب لانه حرام بس، وقاعد اللي بيخدم لله يخدم لان الدين هيك يقول له. اما القوانين احنا صداح مدح، لكن هم برا ترى اقول له يخنب حتى $1,000، عارف روحه تاني يوم بيتشهر به في الصحف وبيبدا مواطن درجه تانية ويحبسوه الله واعلم قداش سنه، فهو يقول لك لا لا لا لا ما خنبش انا. لكن تعال ترى حطه في ليبيا يخنب الملايين وما فيش من يدوره، مش ما فيش من يدوره، تاني يوم يرقوه ويحطوه سفير فوق العاده ولا يعطوه دكتوراه فخريه ولا الكلام هذا. طيب تشوف بعض الأمريكان والأوروب شن يديروا في ليبيا. فالحاصل أن دار الإفتاء ولا المفتين لا يقدم ما يطلبه المفتون.
6: تفضلي يا أسماء.
7: عندي سؤال يا شيخ.
6: إيه تفضلي هاي. أسماء تفضلي.
7: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
6: نعم.
7: فقلت بحقي واتهموني في عام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
6: نعم.
7: أنا أحب تروح إذا ما بيش نغلط في حقهم.
6: به.
7: حتى هو أحب كذلك يعني.
6: حتى هو معش يواصل في أهله.
7: قال لي نعم.
6: حتى هو معش يواصل في أهله.
7: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، ما نقدرش نمشي نقول أمي كذا قلت وبيمعنهم.
6: باهي باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقطعش أهله.
7: ما يقطعش أهله يا شيخ.
6: نعم لا يقاطع أهله.
7: بس ندير انا يا شيخ
6: معاه نقول له
7: يمشي
6: لماليه. لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم، احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشي لو كان مشي هلبة بيدير لهم مشاكل مثلا، نقولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا. زور غبا تزل حبا.
7: ما نمشي
6: لهم نعم، ولكن شوفي الأمر هذا إذا الإنسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجة على حاجة على حاجة تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفى وأصلح فأجره على الله، والإنسان يواصلهم بالأقل بتلفون برسالة بتوصيل إسلام بهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات في حالة المرض في حال كذا، والإنسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الأجر والثواب من الله
7: بإذن الله. بارك الله فيك.
6: آمين.
8: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
9: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدي الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
8: نعم. يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو يبدأ من بداية الشوط، يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبتدأ من نصف الشوط الثالث أم يبتدأ من بداية الشوط الثالث؟
9: لا يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم. إذا قلنا بأنه يبني معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل عن من أين وصل ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
8: وشيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
9: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
8: نعم أحسن الله إليكم شيخنا.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 20 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية شرح باب الحج والعمرة من كتاب اختصار الشرح الصغير على أقرب المسالك في مذهب الإمام مالك لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكانت مسائل هذا الباب كثيرة متشعبة ويصعب على الحاج الإلمام بها، خاصة إن كانت أول حجة له. فشيخنا لو تتفضلوا على السادة المستمعين الكرام بإعطاء ملخص عملي لكيفية أداء مناسك الحج وفق المذهب المالكي على الوجه الأكمل، تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم الشيخ عبد الرحمن، بحول الله وتوفيقه سأذكر في ذلك نظم بن عاشر رحمة الله عليه، ورحم الله مشايخنا وناسنا، لولا يعني كان يقولوا اللي ما يحفظش متن ابن عاشر ما عنداش باش يكاشر. وكذلك يعني هو رحمة الله عليه ابن عاشر قال في مقدمته في نظم أبيات للأمية تفيد، وقد نظم نظما بديعا في ذلك، وخصوصا فيما يتعلق بالفقه والعبادات، مع أنه نظم ليس لم يكن طويلا، ولكن يعني نظمه على مشهور مذهب مالك وعلى ما به العمل والفتية والمعول، وكان مختصرا في نظمه وقد وضع له القبول. وقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأركان، الأبيات المتعلقة بالأركان والواجبات، وقد ذكرنا في الحلقة الأولى عند حديثنا
0: الأولى من شرح باب الحج، يعني
1: من باب الحج عند التفريق بين الفرض الركن والواجب، أبياته في ذلك. قال أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي ووقوف عرفة، ليلة الأضحى والطواف ردفة، والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت، إلى نهاية الأبيات. بعد أن ذكر الأركان والواجبات وما يتعلق بها، انتقل بعد ذلك رحمه الله في نظم أبيات فيها صيغة الحج مجملة وميسرة ومرتبة أيضا. فقال رحمه الله: وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمع، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين. نبدأ في هذه الأبيات بداية. قال يعني يا أيها المسلم، يا مريد الحج، إن أردت أن ترتب أفعال الحج فاسمع هذا البيان الذي سأقوله لك، وكن مستجمع الذهن، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال إن جئت رابغا، طبعا بما أنه مغربي هذا هو يعني الميقات المكاني بالنسبة لمن جاء من المغرب، أو المغرب بصفة على جهة العموم، يعني سواء ليبيا ولا تونس ولا مصر، وكذلك عندنا مصر والشام، ميقاتهم كلهم اللي هو ذو الحليفة، ورابغ هذه من أعمال ذي الحليفة، على خلاف بين أهل العلم فيها، لأنها يعني هي قبل ذي الحليفة، فهناك من يقول لا لابد من الإتيان ذي الحليفة، ولكن الراجح والصحيح والذي عليه المذهب أنها تعتبر من أعمال يعني منطقة تابعة لذي الحليفة، فلهذا يحرم منها من كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن جاء عليهن من غيرهن كما جاء في الحديث، فهذا ميقاتنا. فطبعا احنا الان الطيران يعني وسيله المواصلات عندنا الطيران اكثر شيء في رحله الحج من ليبيا، فعندما يقول قائد الطائره او الكابتن او كذا وصلنا إلى الميقات، فينبغي على الحاج عند محاداته سواء برا أو بحرا أو جوا يقول وصلنا للميقات، فينبغي الإحرام عندها. وإذا أحرمنا يعني ينبغي، عندنا سنن للإحرام وواجبات الإحرام. وواجبات الإحرام طبعا هناك من يخلط بين الإحرام نفسه وبين التجرد من المحيط والمخيط، فالتجرد من المحيط والمخيط هذا ليس ركن من أركان الحج، وإنما هو واجب من واجباته يجبر بالدم. والمقصود بالإحرام هو النية، والنية سواء كانت في الحج أو في غيرها من العبادات هي واجب من الواجبات وفرض من الفرائض. وقلنا في باب الحج نفرق بين الفرض والواجب، فالنية عندنا فرض، نية الإحرام فرض وركن من الأركان التي هي أربعة: الإحرام والطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وعندنا الوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج الأربعة التي إن فاتت بطل الحج، وما سواها إما من الواجبات التي تجبر بالدم وإما من السنن والمندوبات. فقال إن جئت رابغا تنظف واغتسل. طبعا في وضعنا الحالي يعني إحنا في الطيارة، يعني الاغتسال حبذا أنك أنت بتديره قبل ما تشرع، وكذلك التنظف، وهذه من سنن الإحرام. صلاة ركعتين عندنا سنن الإحرام، صلاة ركعتين وعندنا من سنن الإحرام كذلك الاغتسال.

0: بتنزل في ذو الحليفة وبتغتسل وبتلبس لباس الإحرام وبتصلي ركعتين وغيره وبتحرم، لكن عندما تكون بالمحاداة فينبغي، يعني ما دام نحن في الطائرة فينبغي أنك أنت بتجهز نفسك من بلادك من المطار من هنا، بتكون جاهز ومغتسل ومتنظف وكذا وأزلت الشعث وغيره وإحرامك، إما لبسته ولا حتى ما تلبساش ما فيش بس بس يكون معاك، لكن قد يحصل ازدحام في الطائرة وكذا، فيتنبه يعني قبل ما ينبه قائد الطائرة ويقول إن وصلنا بمحاداة الميقات تكون أنت لابسه، لأنك أنت لو أنت وصلت للميقات وتجوزت وأنت مش لابس بعتقد بيجب عليك الفدية، وسنأتي على الفدية والتفاصيل.
1: هو شيخنا غالبا يعني قائد الطائرة أو كابتن الطائرة ينبه في المسافرين قبل 5 دقائق من بلوغ الميقات، يقولهم يعني بعد 5 دقائق سنصل للميقات، مش اللي مش جاهز أو مش متجهز يجهز.
0: كويس يعني نعم. شيخ 5 دقائق.
1: إيه نعم.
0: أهل الطائرة.
1: نعم.
0: أن يلبسوا.
1: إيه نعم نعم.
0: لابد أن يتجهز.
1: يعني هو ينبه. إيه لابد. مش اللي راقد ينتبه واللي.
0: وكذا.
1: واللي مش لابس مش منحمة سوريتة أو شيء يحولها.
0: نعم. نحو ذلك. وعندنا واجبات الإحرام 3: التجرد من المحيط والمخيط. وإلا لوجبت علي الفدية إن كنت أنا بلباسي وأحرمت أنا، ماشي جبت الركن أنا لكن نقصت واجبا فيجب علي الفدية. طيب وعندنا واجب آخر من واجبات الإحرام اللي هو التلبية، لبيك اللهم لبيك، ووصلها بالإحرام. وطبعا التلبية هنا ليست واجبة من أول الإحرام معاش نوقف نهائيا، لكن كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه سنأتي على هذه الأبيات: وجددنها كلما تجددت حال عند الصلاة عند الصعود عند النزول عند ما تلتقي بالأشخاص آخرين أو كذا، فهذه تجددها. وقالوا الواجبان هما التلبية في حد ذاتها ولو لمرة واحدة في البداية، والواجب الثاني هو وصلها، فإن كان فيه فاصل كبير بين الإحرام وبين التلبية نصف يوم فأكثر فهذا وجب عليه الدم أو الفدية. قال إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب، أي كالغسل الواجب من الجنة كواجب، وبالشروع يتصل. قال والبس ردا وأزرة نعلين واستصحب الهدي وركعتين. طبعا هذا التجرد من المحيط والمخيط هذا في حق الرجال، وإلا فالمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، إحرامها في وجهها وكفيها
1: بأن تظهرهما يعني.
0: نعم. والمرأة يعني ما تلبسش القفازين وما تلبسش النقاب، وإن أرادت أن تستر وجهها فلها أن تستره بإرسال شيء من القماش من الأعلى زي الملاية، وعندنا اللي لما تنزل في قطعة من القماش تنزلها من أعلى وجهها ومقصود بها الستر، يعني كان هي بين نسوين ما تديرهاش، وكان هي في مكان ما فيش رجال ما تديرهاش، لكن لما تختلط بالرجال أو كذا فترسل شيء، وخصوصا إذا كانت شابة أو يخشى منها الفتنة ومش كبيرة في السن وكذا، فحبذا لا بأس، أو نقوله يجوز لها أن تستر وجهها وما عليهاش فدية ولا شيء، لكن ليس بالنقاب. النقاب إن لبسته فعليها فدية، النقاب والقفازان لبستهم المرأة فعليها الفدية في
1: تسد الإسدال، يعني
0: تسد الإسدال. نعم. نعم. وترسلها من أعلى الرأس. قال والبس ردا وأزرة نعلين، طبعا قال لو هو ثوب واحد أو يعني رداء واحد التحف به يكفيه، لكن طبعا احنا عارف نديره في فوطين، فوطة نتزر بها والفوطة الأخرى أو قطعة قماش أخرى نضعها كرداء. طيب والنعلين، وينبغي النعلان يكون في أخف شيء من البلاستيك هذا والشبشب الصبع أو كذا، هذا يعني أفضل شيء في هذا. به قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهادي وركعتين. طبعا الهادي ليس أيضا متوقع الآن واستصحابه وإحنا في طيارة وكذا، فسابقا كان هذا، وبالنسبة لاستصحاب الهادي يعني ليس واجبا اللهم إلا لمن كان متمتعا وكذا، سيجب عليه بعد ذلك. وفي الغالب مع هذه الازدحام الكبير والملايين أصبح ما يتعلق بالهدي ليس المسألة شخصية، وإنما تدفع أنت لأشخاص ووكالات لهم باع في ذلك، وهم يعطونك واصل ويقومون به بالذبح أو بالنحر نيابة عنك، سواء كان هذا الهدي واجب عليك أو هدي تطوع. قال والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين، طبعا قلنا من سنن الإحرام اللي هما ركعتي الإحرام بالكافرون ثم الإخلاص هما. طبعا عندنا خلاف في الصلاة في الطائرة هل تجزئ أو لا تجزئ وجوز أو لا وكذا، لكن بما أنها نافلة فما بأس، لا بأس لو صلىها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة على الراحلة، هذا جانب. وجانب آخر هي تختلف عن الراحلة هنا، لكن مع هذا النافلة يتسامح فيها، يعني طالما هي المسألة خلاف لا بأس أن أنت إن صليتها في ذلك الوقت حتى بعد ما أعلم بها الشيخ، على خلاف بين أهل العلم.

0: ليس المسألة وفاق، لكن إن صليتها يعني الأمر فيها ليس كالخلاف في الفر في الفريضة، فالفريضة عندك لأنها بتقعد في ذمتك يقول لك ما تجزيكش ويجب عليك أنك تعودها، لكن هذه سنة وأمر نافلة فلا بأس فعلتها فبها ونعمت، وهذا الأفضل. يعني
1: كيف تكون شيخنا الصلاة
0: حتى في الطائرة؟ الصلاة بما أنها نافلة تجوز يعني أن يصلي حتى يعني وهو جالس، فله أن يصلي في مقعده، يقوم ويأتي بتكبيرة الإحرام والقراءة من قيام، والركوع كذلك يستطيعه، وبالنسبة للسجود يجلس على كرسيه ويأتي به من
1: يوم إماء. يعني
0: يوم إماء نعم،
1: لو حصل مكان في الطائرة فاضي يعني
0: حبذا نعم حبذا يأتي بها كاملة
1: حسب حجم الطائرة نعم والاتساع.
0: بما أنها نافلة كما ذكرنا وصلاة النافلة تجوز حتى للصحيح أن يصليها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا أمرتكم بأمر
1: فأتوا من استطعت.
0: نعم قال بالكافرون، يعني يستحب في هاتين الركعتين تكون الأولى بالكافرون والثاني بالإخلاص، بالكافرون ثم الإخلاص هما. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم. طبعا عندنا الإحرام اللي هو نية والإهلال به وكذا، وكما فعل ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكما جاء في حديث جابر وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بالحج عندما توجهت به رحيلته، يعني كان هو ماشي الإنسان لما بيبدأ بعد ما يغتسل ويوصل لذي الحليفة مثلا أو لرابغ أو كذا لميقاته المكان اللي مناسب ليه، بعد أن يغتسل ويصلي ركعتي الإحرام وكذا، بعد ذلك إذا توجه وشرع في الانتقال إلى الوصول إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام، فهنا يحرم ويهل ويقول. طبعا هنا تأتينا مسألة هل يستطيع أن يذكرها أو لا يذكرها. طبعا الذي في المذهب عندنا أن النية لا يصرح بها في العبادات كلها، ما تقولش أنا نويت بنصلي الظهر أربع ركعات وأنا بنصلي العصر أنا بنتوضى أنا النية محلها القلب لا تتلفظ بها. يعني النية هي لو سئلت أنت شن ديرت أو شن تصنع تقول أنا أريد أن أصلي الفرض أنا أصلي، هذا هي محلها، وإلا ما تذكرهاش، ومكروه عندنا التلفظ بها. اللهم إلا في باب الحج والعمرة فالخلاف فيها في المذهب وخارج المذهب فلا بأس، يعني وإن كان المشهور عندنا وكذا عدم الأفضل عدم ذكرها حتى في باب الحج، لكن لا بأس ويشرع ذلك، وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل بها وصرح. فلو قلت أنت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو كذا وصرحت بها هنا النية فما بيش فاس، قال به وهو قول عندنا في المذهب وقال به طائفة من أهل العلم ومستندهم في ذلك قوي. قال فإن ركبت أو مشيت أحرم، إذن النية هنا قال بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية، وإحنا توفى الطيارة الطيارة تصير بنا والقائد الطائرة هو اللي قال لنا الآن رانا أنا في المحادة، فإحنا يعني قد شرعنا في الذهاب، إحنا الآن في خضم الذهاب للوصول إلى بيت الله الحرام، فلهذا لما يقولون احنا رانا حدنا الميقات نقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، الشيء أنا اللي بنحرم به قارن متمتع. طبعا عندنا الإحرام إما أن يكون قارن وهذا يعني حج وعمرة مع بعض، وإما أن يحرم بالعمرة وبالتالي يعني يدخل عليها الحج ما لم يصلي ركعتي الطواف كما هو معلوم، وإما التمتع وهذا هو الغالب والأفضل عندنا، الإفراد هو الأفضل، الإفراد بالحج وحده هذا ما اختاره علماؤنا، وبعده القران وبعده التمتع. التمتع بأن يأتي الحاج أو مريد الحج بعمرة ويتحلل منها، يأتي بأركانها ويتحلل منها وبعد ذلك يبقى حلال إلى يوم الثامن، عندها يحرم بالحج، فهذا هو التمتع. ومن تمتع قد قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب قال بنية تصحب قولا أو عمل، قلنا إذن الإحرام اللي هو نية الحج أو نية العمرة ينبغي أن تصحب قول أو عمل اللي هي الإهلال بالتلبية أو الشروع في الذهاب، وإحنا موجودات عندنا الاثنين، فإحنا في الطيار إحنا شارعين في الذهاب وكذلك من جهة أخرى نحن نلبي، فإذن بنية تصحب قولا أو عمل كمشي أو تلبية مما اتصل. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت، هذه إشارة إلى المواضع التي ينبغي أن يذكر فيها الحاج التلبية ولا يغفل عنها. وقال علماؤنا فيما يتعلق بالتلبية، لأن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا، فينبغي أن لا يكثر الحاج على نفسه حتى يمل ويضجر، وكذلك لا يتركها بالكلية حتى تسقط الشعيرة عنه ومرات يجب عليه دم وكذا. فلهذا يأتي بالوسط، خير الأمور الوسط في ذلك. وكذلك فيما يتعلق برفع الصوت بالنسبة للرجل، المرأة ما ترفع صوتها، لكن الرجل لا يرفع صوته كثيرا حتى يعني يعقر وحتى ينبح صوته غيره ويتعب من هذا ولا يخفت بها في سره، وإنما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قال وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت. هذه الأحوال التي يشرع فيها تكرار أو يعني ذكر التلبية، كلما تجددت حال، قلنا من الصعود للشرف أو نزول أو لما توصل للمطار أو تجد مجموعة من الأقران والأصحاب وغيره، وبعد الصلاة كذلك وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. قال مكة فاغتسل بذي طوى بلا، وهذا من الغسل المسنون. طبعا عندنا أو عندنا غسل مسنون ذكرناه عند الإحرام، وذاك الغسل يسن في حق حتى الحائض مع أنها هي عليها حدث أكبر ولن يرتفع هذا الحدث الأكبر بعد الغسل. قالوا لأنه غسل مسنون للإحرام والحائض من أهل الإحرام، فلجميع الحجاج أو لجميع المعتمرين يسن في حقهم ذاك الاغتسال. أما الاغتسال هنا بذي طوان لما نوصل نقترب من البيت وهذه من هذه المنطقة تحديدا، لأن نزل بها ابن عمر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وكذا، فيشرع فيها الاغتسال ويسن، لكن لمن يستطيع الطواف، لأن هذا الاغتسال للطواف، فالحائض والنفساء لا تغتسل هذا الغسل. قالوا لأنها ليست من أهل الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال اصنعي كل مثل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال ثم إن دنت مكة فاغتسل بذي طوى بلا دلك، طبعا لأني أنا محرم وأنا لا يجوز لي أن أحلق شيء من شعري أو أزيل شيء من الشعث وكذا، فقال لك ما تدلكش، مجرد أنك تصب على نفسك المية دون دلك، إمرار اليد وكذا من غير دلك، لأن حتى لا يسقط شيء من الشعر،
1: يخشى بالدلك أنه يقتل بعض الهوام اللي على الجسم،
0: الهوام على الجسم أو يسقط بعض الشعر أو كذا. فلهذا قال يعني فاغتسل بذي طوى بلا دلك ومن كدى الثانية تدخل، وهذا لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدى من الثانية العليا اللي هي يقولون كدى، وخرج من الثانية السفلى اللي هي كدن. عندنا كداء الثانية هذه دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور يعني هناك من قال هي وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وكذلك بيت السلام باب السلام اللي هو باب بني شيبة معروف، فقال هو وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ناسبه من جهته فدخل منه، فلا ما نقولوش إنما يشرع كذا، لكن الذي عندنا في المذهب والذي عليه كثير من أهل العلم قالوا هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فأي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقتدي به ونفعلها ونعتبرها مما يستحب على الصيغة الكاملة.
1: والآن شيخنا هو قد يكون هذا صعب الآن مع الباصات تكون موحدة مع البعثات، بعثة الحج
0: مستحبات نعم. ينبغي نعم. إحنا أن نذكرها لمن كان يقدر عليها، وإلا فالحمد لله أنت بالدرجة الأولى بتحافظ على الأركان الأربعة اللي ذكرناها اللي هي الإحرام وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، لأن هذه لو لم تأتي بها سيبطل حجك. وبعدها بالدرجة الثانية عندنا يعني مجموعة من الواجبات، التجرد من المحيط المخيط، التلبية، كذلك المشي مثلا للقادر في السعي وفي الطواف وغيرها من الواجبات التي سنأتي عليها كثيرة، النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال وكذا، هذه الواجبات حتى هي حتى لا يجب عليك هدي أو فدية لابد تأتي بها. بعد ذلك درجة ثالثة اللي هي السنن والمستحبات، ما استطعت إلى ذلك سبيلا تأتي بها ليعظم أجرك وتكون حاجتك أقرب إلى الكمال، فهي درجات وفقه الأولويات كما يقال. نعم. قال إذا وصلت للبيوت، ما احنا كنا نلبو لما تصل إلى البيوت تترك التلبية، إذا وصلت للبيوت فاترك تلبية وكل شغل واسلك للبيت من باب السلام، وهذا ما ذكرناه آنفا، يعني حبذا الدخول من باب السلام اللي هو باب بني شيبة، إن استطعت وقدرت على ذلك فهو أولى للبيت من باب السلام، واستلم الحجر الأسود قبل الطواف، استلام الحجر الأسود. وذكرنا سابقا تفاصيل كثيرة لكن الآن نحاول أن نختصر، هنا يسن، ما هوش واجب بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود. وتقبيل الحجر الأسود إما مباشرة تبدأ يعني مباشرة إن لم يكن ازدحام كبير، وإلا بيدك إن استطعت أن تصل بيدك، ولم تستطع أن تقبله مباشرة بفيك فتضع يدك وتضعها على فيك، وإلا وفي كل تكبر يعني سواء قبلته مباشرة أو وضعت يدك عليه ووضعتها على فيك، أو من بعيد عندما تحاديه تكبر. طبعا الإشارة عندنا اختلفوا فيها، فلا بأس الأمر قريب، أشرت بيدك وقلت الله أكبر وكبرت فبها ونعمت، ما أشرتش بيدك وكبرت فقط الأمر قريب. فلينتبه أنك أنت يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يشير إليه من بعيد ويكبر كذا، قال لا يؤذي ولا يؤذى. وخصوصا أما المرأة فهذا واجب، لأنها بتكون ارتكبت حرام لو زاحمت الرجال والتصقت بهم وكذا. أما الرجل فالأمر ينظر فيه إلى الضرر، كان ما فيش زحمة كبيرة وقدرت أنت فبها ونعمت، لكن مع الازدحام الكبير الحاصل الآن لا تصل إلا بأن يحصل لك أنت ضرر أو تضر غيرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. فالأولى يعني أنت في عبادة، علش نلحق الضرر بالآخرين أو نلحق الضرر بنفسي؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن بعيد متى تحاديه عندنا يعني مديرين لامبة يعني لامبة خضراء مقابل الحجر، فلما أنت تحاديه وكذلك خط في الأسفل، لما أنت تحادي تكبر وتشير بيدك باهي ما أشرتش بيدك ما فيش باس، وهذا بداية الشوط مثلا الأول. قال واستلم الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط. وذكرنا قبل يعني التفاصيل ما يتعلق يعني عندنا من شروط صحته أن يكون الجسد خارج الشاذروان اللي هو يعني المادة هذه اللي هي محيطة بالكعبة، وكذلك حجر إسماعيل ما تقصش قصان من حجر إسماعيل، من لو كان الباب مفتوح وكذا تدخل من بابه، فأنت هنا تكون لم تطف يعني لابد يكون الجسم خارج البيت وخارج الشاذروان وخارج حجر إسماعيل، وكذلك أن تجعله على يسارك يعني الطواف على عكس عقارب الساعة، ما تخليش على يمينك ولا تخليه تعطيه بظهرك وكذا وتمشي على الجانب. فإذا قال الحجر الأسود كبر وأتم سبعة أشواط به وقد يسر يعني هو على يسارك، وكبرا مقبلا ذاك الحجر متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني. طبعا عندنا الشوط الأول تقبيل الحجر أو استلامها على حسب الاستطاعة، إما مباشرة أو عن طريق يدك أو من بعيد تشير إليه وتكبر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. استلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، طبعا بالنسبة اليماني باليد لكن ذا باليد خذ بياني ما يكونش فيه تقبيل، يكون باليد به. الشوط الأول يسن فيه الاستلام، والأشواط الستة التالية يندب فيها ندب يعني الطلب يكون أخف من الشوط الأول. متى تحاديه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني. قال إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي. ثم قال بعد ذلك ورمل ثلاثة. نجولي هذه يعني مما يسن ويشرع في حق الرجال لا حق النساء، الرمل والخبب والإسراع وذكرناها بتفاصيلها، لا تسن فيه. المرأة مطلوب منها الستر، مطلوب منها الحشمة، ليس لا تجري ولا تسرع ولا تهرول ولا شيء ولا ترمل المرأة، وإنما في حق الرجل. وفي حق الرجل عندنا رمل مسنون وعندنا رمل مندوب. الرمل اللي هو مسنون قالوا لمن أحرم من الميقات بحج أو بعمرة مفردا أو قارنا أو غير، هذا اللي هو أحرم من الميقات يسن بحقه الرمل اللي هو الإسراع التقارب مع التقارب الخطى دون العدو ودون الجري والجلبة الكبيرة، وإنما إسراع. فهذا مطلوب من الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى يسن بحقه إذا كان أحرم من الميقات. وإذا كان أحرم من التنعيم أو بالنسبة للعمرة أو كان يعني في طواف الإفاضة بالنسبة للحج، فهنا بنقولوا له راه مندوب الإسراع أو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. إذن هذا قال ورمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيعة. وطبعا هذه واجب من واجبات الطواف، لأن الطواف من واجباته أنه يكون المشي للقادر. فلو أنا ركبت يعني بكروسة بدراجة بغيره وطفت وأنا راكب مع أني قادر على المشي، قالوا هذا ما يجزينيش. طبعا غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يجب عليه دم، لكن القادر إن طاف ماشيا طاف راكبا عفوا وهو قادر على المشي فنقولوا له واجب عليك دم، أو تعاود الطواف مرة ثانية. واضح الكلام؟
1: واضح.
0: قال وارمل ثلاثا وامشي بعده أربعة، وعندنا خلف المقام ركعتين أوقع. طبعا هنا من باب الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى، وجاء هذا في الأثار وصلى خلف المقام وقال خذوا عني مناسككم، يعني الحديث العام اللي هو خذوا عني مناسككم، أي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقتدي به في ذلك. لكن تجزئك، والركعتان واجبتان بالنسبة للطواف الواجب يعني، أو طواف المحتم سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم أو طواف إفاضة، ركعتي الطواف واجب. طيب، وعندنا من شروط صحة الطواف لابد من الطهارة ولابد من ستر العورة، لأنه يعتبر بمثابة صلاة. مناسك الحج الأخرى يندب فيها أن تكون على طهارة، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة غيره، لا يشترط لها الطهارة. الركن أو المنسك الذي يحتاج فيه إلى الطهارة من مناسك الحج هو الطواف، يشترط له ستر العورة ويشترط له طواف، وباقي المناسك يندب فيها ولا يجب. قال وارمل ثلاثا وامشي بعده أربعة خلف المقام ركعتين أوقع. طبعا خلف المقام في ازدحام في كذا، يعني هو مندوب، تجاوزه وصلي في أي مكان من البيت صليت أجزأتك هاتين ركعتان. نعم. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال طبعا احنا طفنا سبعة أشواط يا شيخ وصليت ركعتين، حبذا كاني صليت واستطعت خلف مقام إبراهيم، بعدها نجي للملتزم ويقولوا للحطيم اللي هو ما بين بيت باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، ونضع صدري عليه إن استطعت وما كانش فيه ازدحام، وأفرش دراعية ووضع خدي عليه وجبهتي وكذا، و أدعو في ذلك المقام، وهو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء. وهذا هو اللي قال وادعو بما شئت لدى الملتزم، هذا يسمى بالملتزم لأن الناس يلتزمونه ويدعون الله عز وجل فيه. وهذا مقام من المقامات السبعة أو الأماكن السبعة التي يشرع ويطلب فيها الدعاء باستحباب وبسنية، اللي هي عندنا على الصفاء الملتزم وعلى الصفاء وعلى المروة، وعند رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية من جمار منن وفي عرفات، وعند المشعر الحرم. فهذه مواطن ينبغي الإكثار والابتهال فيها إلى الله عز وجل بالدعاء. قال وادعو بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد استلمي. قال يعني بعد ما أنت صليت ركعتين وجيت التزمت الملتزم، قال عندك اتقبل من السنن، ما درتهاش ما يبطلش انت طوافك ولا سعيك ولا كده، لكن يشرع انك انت قبل ما تمشي للسعي انك انت تجي تقبل الحجر الاسود، وقلنا التقبيله او استلامه على حسب استطاعتك، يا اما مباشره والا بيدك ام من بعيد تشير اليه وتكبر.
1: نعم.
0: بعد ذلك قال واخرج الى الصفا. وطبعا الاكثار من شرب ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهي طعام طعم وشفاء سقم، فيشرع الاكثار والتضلع، يعني لين تعبي بطنك كويس من الماء، وما دمت هناك في حج او عمرة انتهز هذه الفرصة واشرب، فهي طعام طعم وشفاء سقم، وادعو فيعني يرجى استجابة الدعاء. بعدها تخرج الى الصفا.
1: قبل شيخنا، قبل الخروج الى الصفا، نستأذنك في الخروج الى فاصل قصير ثم نواصل بعده باقي حلقتنا ان شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. شيخنا، كنا قبل الفاصل أو في بداية الحلقة شرعت شيخنا في بيان الكيفية العملية المثلى لأداء مناسك الحج، ووصلت عند الكلام عن السعي بين الصفا والمروة، لو تكمل شيخنا.
1: نعم، قلنا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، واسعى لمروة فقف مثل الصفا، وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، أربع وقفات بكل منهما تقف، والأشواط سبعا تمما. قال: وادعو بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. هنا يأتينا ركن من أركان الحج اللي هو السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون بعد طواف محتم حتى ما يجبش عليه الدم، وهذا من واجبات الحج أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد طواف محتم. والطواف المحتم اللي هو طواف القدوم لمن كان مفردا أو لمن كان متمتعا لكن عندما أحرم بالحج أحرم من الميقات، فهذا وجب عليه طواف القدوم، فينبغي أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. ومن لم يجب عليه طواف القدوم لكونه متمتعان وبعد ذلك عندما أحرم بالحج أحرم من البيت أو من الفندق، فهذا مش حيجب عليه طواف القدوم، فمنقولوا له تأخر السعي بين الصفا والمروة إلى بعد طواف الإفاضة، ولا تتحلل التحلل الأكبر إلا بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. طيب، الصورة كيف؟ صورة السعي بين الصفا والمروة أنك أنت بعد ما قلنا احنا استلمنا وقبلنا الحجر، بعد ان طفت سبعة اشواط وصليت ركعتين والتزمت، يعني جيت في الملتزم دعوت بما تيسر لي، بعد ذلك اكثرت من شرب ماء زمزم وخرجت الى الصفاء وصعدت عليه واستقبلت البيت، بيجي البيت قدامك وتكبر وتهلل الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. هذه صيغة مثلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكبر وتهلل وتثني على الله عز وجل وتكثر من الدعاء، هذا موطن دعاء، ما تستعجلش على أنك أنت تتم الطواف أو تتم السعي أو كذا أو تتم هذه الأركان، لا، اغتنم هذه الفرصة، وهذا موطن من المواطن التي يشرع فيها الإكثار من الدعاء. وكذلك نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالصفاء، وتلا قول الله عز وجل: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفاء، فنبدأ بالصفاء ونقف عليها ونستقبل ونكبر ونهلل، وبعد ذلك منها ننزل ونذهب إلى المروة، وهذا يحسب لي شوط، والمروة أقف عليها كذلك وأستقبل البيت وأكبر وأهلل وأدعو، وأطيل في هذا الدعاء، ما نستعجلش على القضاء، خصوصا من كان يمكنه وظرفه يسمح
0: به. قبل الوصول إلى المروة في الإسراع بين العمودين الأخضرين.
1: نعم نعم، هذا يشرع أيضا في حق
0: الرجال.
1: وخب سيأتينا هو قول بل هو قاله: وخب في بطن المسيل ذا اقتفى. وخب الخباب طبعا هذا أكثر من الرمل، الرمل أقل، وهذا يعني فيه نوع من الجلبة والهرولة، وهذا ما يكونش إلا للرجال، وتو ما عاش عندنا بطن المسيل أو سيل وكذا، يعني الآن الحمد لله كلها مباني وكلها رخام وكذا، وين المكان؟ المكان محددينه بالأضواء الخضراء، هذه بين اللمبات الخضراء الإضاءة الخضراء، هذا هو مكان اللي هو سابقا كان المسيل بين الجبلين، فهنا لما يصل الرجال للإضاءة الخضراء يطلب أو يشرع في حقهم ويسن في حقهم الخبب. وخب في بطن المسيل ذا اقتفى، فإذا عندنا إذا وقفة في الصفاء، بعد ذلك وقفة في المروة، لما نسعى ننتقل من الصفاء إلى المروة هذا شوط، لما نرجع من المروة إلى الصفاء هذا الشوط الثاني، وهكذا. فإذا عندي أربع وقفات على الصفاء وأربع وقفات على المروة، وكل انتقال من الصفاء إلى المروة أو من المروة إلى الصفاء هذا يحسب لي شوط، بخلاف ليس الطواف دورة كاملة حتى تحسب لي شوط، لكن هنا مجرد المشي والانتقال من الصفاء إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفاء شوط آخر،
0: ويفعل على المروة كما فعل على الصفاء، يعني
1: نعم،
0: توجه إلى القبلة ويهلل ويكبر ويدعو
1: والدعاء، نعم، والإطالة حبذا، يعني ما يكونش هم يعني أمتى تتم السعي بس، أمتى تتم الطواف بس، أمتى يتم هذا الوقوف بعرفة، أمتى يتم مثلا الوقوف بالمشعر الحرام، امتى يتم الرمي؟ في اللي يرمي يلا كلمتين على بركة الله يدعو. يعني ذكر علماؤنا مثلا وسنأتي عليها عند رمي الجمار، جمار من طبعا جمرة العقبة ما فيش وقوف بعدها، عندنا الجمرة الصغرى والوسطى في أيام من لما ترمي الجمرة تخليها خلفك وتستقبل القبلة، قالوا تدعو يعني بما يقارب قراءة سورة البقرة في شيء من السرعة، واللي بعدها قراءة سورة آل عمران وكذا. نعم. اللي هي الجمرة نعم. الوسطى
0: يعني حوالي 50 دقيقة يعني
1: الكلام. إيه نعم. لا يلا بنقوله بسرعة شوية 40 دقيقة يا شيخ، باي 40 دقيقة يعني وين احنا إذا أهملنا كثيرا وفرطنا في هذا، فلنبتهل ولنكثر من الدعاء، وهذا أمر مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المواقف هذه اللي نقول فيها وقوف للابتهال للدعاء الكذا، هذه وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها وقال خذوا عني مناسككم، فلنفعل ولنقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بعد ذلك قال بعد طبعا
0: وشيخنا بالنسبة للإسراع بين العمودين الأخضرين في بطن في المسيل
1: إيه؟
0: سواء في عند الذهاب من الصفا الى المروه او من المروه الى الصفا.
1: نعم الاشواط كلها
0: في كل شوط.
1: نعم في كل شوط بخلاف ما ذكرنا تو في الرمى خاص بالاشواط الثلاثه الاولى فقط وللرجال، سواء فيما يتعلق بالطواف اللي هو الرمل او ما يتعلق بالخبب اللي هو في السعي، كل هذا خاص بالرجال، والمراه مطلوب منها الستر والحشمه وعدم الجري ولا الخبب ولا الرمل ولا غيره. بعد ذلك قال وعد فلبي لمصلى عرفه وخطبه السابع تأتي للصفا. طبعا أنت مش مطالب بالخطبة، هذه الخطبة على الإمام وكذا، وثابت في ذلك عن بعض الصحابة وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوم السابع قبل يوم التروية. عندنا يوم التروية يعتبر من أول الأيام التي فيها مناسك للحج. قال بالنسبة لليوم السابع حبذا أن الإمام يخطب بالناس، وافق جمعة ما وافق جمعة ما يهمش، إحنا هذه خطبة خاصة مما يسن ويطلب من الإمام أن يخطب ويبين للناس المناسك والحج وكيفية الإحرام وما المطلوب منهم في مناسكهم. قال وخطبة السابع تأتي للصفة. قال وثامن الشهر. جينا هنا مسألة يا شيخ يغفل عنها الكثير وهي من السنن، وإحنا الحمد لله من الأول قلنا الأركان واجب ينبغي أن نأتي بها وإلا بطل حجنا، والواجبات واجب علينا أن نأتي بها وإلا وجب علينا هدي أو وجب علينا فدية، وبالنسبة للسنن ينبغي أن أستكثر منها ما استطعت، وإلا لم أستطعها الحمد لله حجي صحيح لكن ينقصني شيء من الأجر. فعندنا يوم الثامن مثلا في الغالب تول عندنا الحجاج متمتعين تمتعوا يعني ذهب أهل بالعمرة وتحلل منها وبقي حلال إلى أن جاء يوم الثامن فأحرم بالحج. تو احنا ذكرنا سابقا في المندوبات يا شيخ إن المندوب في حقي كآفاقي جاي من ليبيا من مصر من غيره من بلاد المسلمين، مندوب بحقي اني انا نحرم، ما دامني بنحرم بالحج نخرج لميقاتي ونحرم منه، فاذا خرجت لميقاتي واحرمت منه وجب علي طواف القدوم، ووجب علي بالتالي اني نسعى بعد طواف القدوم، فهذا الاولى. ما الغالب ما يديرش فيه الكلام هذا، ما نش ندير يعني يحرم من اما من الفندق او من البيت، باي ما دام احرم مش حيجب عليه طواف القدوم، هذا بيخرج الى عرفه. قبل ما يخرج إلى عرفة عندنا سنة يقصر فيها الكثير وهي الذهاب لمنى، يصلي فيها الظهر والعصر يعني يقصر فيها من غير جمع، والمغرب طبعا ما فيهاش قصر، والعشاء يقصر فيها إلا أهل منى ما يقصروش طبعا غادي، ويصلي الصبح كذلك وبعد طلوع الشمس ينفر منها إلى عرفات.
0: لكن الآن شيخنا البعثة الليبية الرسمية ما يمشوش لمنى، يمشوا طول لعرفة.
1: هذا هو
0: نعم.
1: يعني نقدر الأمر هذا عن طريق عندي نفقة وعندي جهد وصحة ومعرفة أني أنا ناخد تاكسي وندير السنة هذه نديرها وبعتها لنا الحقهم غادي في عرفة. لكن امرأة كبيرة في السن واحد يقعد يكركر فيها ولا كذا وهو ومش قادر على الأمر هذا، فهذا يريح نفسه ويتبع البعثة واللي تقولها عليه. لكن اللي مستطيع وشاب وعنده صحة وكذا ومعرفة يحبذ يأتي بهذه السنة ليزداد أجره، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم هو ما هو شرك وله واجب لكن سنة من السنن ينبغي الإتيان بها. به قال وثامن الشهر خروجنا لمنن بعرفات تاسعا نزولنا. طبعا والحج عرفة، وعندنا فيما يتعلق بعرفة عندنا يشرع هذا الاغتسال الثالث، قلنا احنا عندنا اغتسال عند الإحرام وعندنا اغتسال للطواف وعندنا اغتسال الثالث اللي هو لعرفة. وحتى هو الاغتسال هذا ما دام لأنه محرم ما يكونش بدلك وكذا، يكون بالماء بتعميم الماء على الجسد من غير دلك، حتى لا أزيل شيء من هوامي ولا أزيل شيء من الشعث ولا أزيل يعني يسقط
0: من الشعر من أو كذا.
1: نعم قال واغتسلا. تو احنا قلنا مشينا يعني حبذا اني انا مشيت لوين؟ مشيت
0: لمنى
1: وبيت فيها وصليت فيها من الظهر الى الصبح، يعني هذا اليوم الثامن الى صبح يوم التاسع، وبعد ما طلعت الشمس انتقلت الى وين؟
0: الى عرفة.
1: الى عرفة هنالك يسن في حقي الاغتسال، كان يعني نقدر ومن غير دلك. قال واغتسلن قرب الزوال واحضر الخطبتين واجمع النقصر بمسجد نمرة حبذا او في غيره، يعني نظر الازدحام مرات ما يقدرش جميع الحجاج انهم بيمشوا غادي، ما فيش بأس حتى في مكانك او مخيمك او كذا، فكلها موقف هي، ولا بأس يعني ان تصلى الظهر والعصر تقصر وتجمع لجميع اهل الموقف ليس فقط لمن كان في مسجد نمير، لكن لمن كان مستطيع حبذا يحضر خطبتي الامام وحبذا يعني يصلي معهم جمعا وقصرا، وهذا من سنن من سنن الوقوف بعرف. قال واجمع عنا واقصر ظهريك، يعني الظهر والعصر المقصود، ثم الجبل صعد راكب، يعني جبل الرحمة هذا مندوب، وإلا في أي مكان وين في مخيمك عادي تدعي ربي في أي مكان من عرفة، وانت تأدي في أعظم أركان الحج وهو عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال ثم الجبل صعد راكبة على وضوء ثم كن مواظبة على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف. هنا يا شيخ نشير لشيء، علماؤنا رحمهم الله قالوا في الوقوف بعرفة عندنا ركن وعندنا واجب، الركن هو الوقوف جزءا من الليل، والواجب هو الوقوف جزء من النهار، والذي عليه جمهور أهل العلم غير المالكية وهو قول عند بعض محققي علماء مذهبنا ابن عبد البر وغيرهم، قالوا كلاهما يسقط به الركن سواء وقف جزء من النهار أو جزء من الليل. فهنا ينبغي أننا نخرج من الخلاف ونتبع في ذلك مذهبنا وعندهم في ذلك أدلتهم، فلابد أني أنا نقف جزء من الليل، والجزء من النهار كان موقفتاش هذا بيجب علي دم، لكن أنا نكون جبت الركن، لكن على قول مذهبنا يعني لو وقفت في النهار وموقفتش في الليل ما يجزينيش الحج، ولو وقفت في الليل وما وقفتش في النهار يجزيني حجي ووجب علي دم، فلينتبه إلى هذا الأمر. وحبذا دائما حتى الخلاف حتى في غير مذهب مالك، حتى مذهب مالك إن كان يجوز ولكن هذا مخالف بعض مذاهب أهل العلم، حبذا دائما إذا استطعت أن تؤدي عبادة مجزئة عند جميع أهل العلم ولا يقول لك أحد من أهل العلم إن عبادتك غير مجزئة، حبذا أن تأتي بها على هذه الصيغة. طيب بعد ذلك طبعا بعد قال طبعا احنا وقفنا ما وقلنا احنا حضرنا الخطبة وجمعنا الظهر والعصر وقعدنا ندعو الله عز وجل وحبذا انك ذهبت لي يعني لجبل الرحمة ويندب عند علمائنا هذا
0: وتكون على وضوء يعني
1: وتكون على وضوء وطبعا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وكذا والثناء عليه، هذا مما والدعاء حبذا يعني راكبا او قائما وإلا فجالسا، يعني هذه درجات، يعني كانك أنت راكب خير وخير وإلا فبعدها ماشي عفوا يعني واقف وإلا بعدها فجالس، فهذه ينبغي التنبه لها والإكثار من الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال بعد ذلك وانفر لمزدلفة، تو احنا حصلنا ركن من أركان الحج
0: قعدنا بعد المغرب شوية
1: قعدنا نعم لابد تقعد جزء من الليل ما طبعا محدد بالجلوس بين السجدتين أو كذا، المهم جزء من الليل قعدنا
0: ولو لحظات يعني هيك
1: ولو لحظات
0: دقيقة دقيقتين يعني
1: دقيقة دقيقتين أكثر من ذلك، المهم ما نخرجوش احنا يعني نكون خرجنا من عرفة والدنيا قاعدة الشمس قاعدة زارقة، هذا خطأ، بنكون فوتنا ركن من أركان.
0: واللي قعد شيخنا غادي نأذن المغرب وقعد شوية ما يصليش المغرب غادي
1: ما يصليش. نعم طب بنمشوا لمزدلفة أو السنة الثانية، عندنا السنة مزدلفة إننا نجمع فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. قال ابن عاشر رحمة الله عليه وانفر يعني خذ رحلك واركب سيارتك ولا دابة متاعك ولا غيره واذهب لمزدلفة. قال وانفر لمزدلفة وتنصرف في المأزمين العالمين، هذا الجبلين يعني الذي يؤتى منهما إلى مزدلفة. في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشا لمغربي. طبعا اللي بتقصر اللي هو العشاء، أما المغرب هذه ما فيهاش قصر. قال واحطط بها، هذا واجب من الواجبات. يعني أنا يا شيخ لو خرجت من عرفة وذهبت مباشرة إلى منى لأرمي من الغد جمرة العقبة وأتحلل بها التحلل الأصغر، شني فوت هنا؟ فوت واجب. فالمرور على مزدلفة مش المرور بس، لو مريت وما نزلتش راه ما يجزيكش، لابد تنزل بها نقوله من النصف ساعة ففوق وبالاحتياط ساعة. هذا أقط مثلا نقوله هذا الذي يسقط به عني الدم، بقدر ما أنزل الرحال متاعي، بقدر ما أصلي المغرب والعشاء، بقدر ما أشرب أو أكل شيء خفيف، هنا سقط عن الواجب. لو أردت أني الصفة الكاملة أني ننبي، وكذلك البعثة ما تفعلش الأمر هذا.
0: نعم.
1: بيمشوا يلا بقدر حط الرحال، وأحيانا السواقين يستعجلوا بك قدر قبل، فما نخلوهمش يستعجلوا بينا لنفوتوا الواجب هذا.
0: بل أحيانا يكون حتى السائقين الحافلات ما يعرفوش الطريق جديد على المنطقة وعلى يعني مكة، فيمشوا من طريق لمنى طول.
1: إيه؟
0: تصير يعني
1: فوتنا واجب، لابد من نرجع.
0: يرجع
1: نرجع
0: اللي يقدر يعني يوقف يوقف ويرجع.
1: نعم.
0: حتى بروحنا.
1: نعم.
0: حتى رجلي.
1: نعم. واجب. نعم. وإلا وجب علي دم من أجل هذا.
0: هذه صارت يعني صارت في أعوام سابقة.
1: هذا خطأ
0: كبير. في اللي انتبهوا وقفوا سائق الحافلة ونزلوا على رجليهم ولوا اللي مزدلف. إيه؟ يعني مش نعم. يعتبر واجب.
1: نعم. إذن هذا الواجب النزول بقدر حط الرحال.
0: نعم.
1: إن أردت السنة والفضل فإنك أنت تبيت فيها وحبذا تحيي ليلتك كما ذكر ابن عاشر في النظم وسيأتينا، وتقف تصلي الصبح بها. بعد ذلك بعد صلاة الصبح تدعو بالمشعر للإسفار، قال كما سيأتي قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرعا في بطن وادي النار. وهذا من المواقف التي فيها مشروع فيها الدعاء والإكثار منه. بعد ما نصلي صلاة الصبح ناخذ بضاعتنا، طبعا بتكون الحافلة مشت في حالها، يعني احنا على رجلينا ما نكونش مكتر معي كثير من الرحال، تكون خفيفة لأننا بنمشي مسافة حتى أصل إلى منن. أخرج من مزدلفة كما ذكرنا، أو أتوجه من مزدلفة إلى المشعر الحرام ونتوجه القبلة وندعو الله عز وجل وأبتهل إليه إلى الإسفار قبل طلوع الشمس، يعني تضوى الدنيا وقاعدة ما طلعتش الشمس.
0: المشعر الحرام هو الآن شيخنا موضع المسجد، مسجد المشعر الحرام.
1: نعم المسجد. نعم. فأدعو الله فيه، وبعد ذلك أنتقل إلى منن لرمي جمرة العقبة
0: قبل شروق الشمس.
1: قبل شروق الشمس بعد الإسفار وقبل. نعم. شروق يعني بعد ما نصلي الفجر التغليس اللي هو الحكاية قاعدة مظلمة. نعم. أنا صليت وقاعدة الحكاية مظلمة، وبعدها نقف بالمشعر الحرام، قال الله عز وجل فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه. نعم. كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب بعد ذلك أنتقلوا يعني
0: تضوى الدنيا شوية،
1: تضوى الدنيا شوية اللي هو الإسفار البين. نعم. وقاعدة ما زرقتش الشمس، أذهب إلى منن، وتوحنا في يوم الحج الأكبر، توا أول أيام الأضحى، فات عرفة وإحنا في أول أيام الأضحى، به عندنا فيه أربعة أفعال وترتيبها كالتالي. طبعا عندنا ترتيب شيء، نسكين من هذه المناسك على الوجوب، فلو خلفته يجب علي دم، وباقيها ترتيبها على الندب، وهي ترتيبها كالتالي: الرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وتكون هذه الحصيات رفعها من مزدلفة، وقلنا حبذا ما تاخذش حصيات مزدلفة بس، دير معاك بالزايد حتى ترمي منن بعد ذلك، يعني أيام منن دير معاك 70 حصى أو أكثر، عبي كيس معاك أو شيء وأرفع لنفسك ولغيرك، لأن غادي صعب تجدها في الصوان هذاك وكذا، يعني صعب الحصول على الحصى. وقلنا هذا الحصى بقدر الفول كما قال ابن عاشر رحمة الله عليه، قال قف وادعو بالمشعر للإسفار وأسرع عن في بطن وادي النار وسر كما تكون للعقبة، فرمي لديها بحجار سبعة من أسفل تساق من مزدلفة كالفول، حجمها يعني كالأنملة كالفول كالنواة، وما تكونش كالحمصة وكذا حاجة صغيرة، لأن الصغيرة لا تجزي، والكبيرة جدا والكبيرة جدا مكروها، والكبيرة جدا مكروها. فلهذا أرميها بحصيات سبع، أرميها بحصيات سبع وأتحلل بها التحلل الأصغر، هذا أول. بعد ماذا؟ بعد قالوا النحر، بعد ماذا؟ بعد الحلق. بعد الحلق طبعا أنا بمجرد رميت الجمرة العقبة تحللت التحلل الأصغر، فيباح لي شيء كل شيء إلا الصيد والنساء ويكره في حق الطيب. بعد ذلك عندي اللي هو
0: النحر. النحر الآن شيخنا قائم به مشروع المملكة للأضاحي والهدي.
1: نعم.
0: فلان يعني موكلين توكيل تكون انت يعني دافع حق الهادي واخد واصل وهما حيدبحوا عليك فهل يعني مندوب انك تراجع شويه لان تتاكد ان هي دبحوا يعني هل يكون مندوب يعني
1: لو المساله علاش احنا هو لو انت بتدبح انت نفسك لو في شخص متمكن انه هو بيدبح نفسه فهذا نقول له اراه مندوب انه يكون بعد رمي جمره العقبه وقبل وقبل الحلق لكن ما دام هو انت موكل شخص خلاص ما يعني بتقعد بتستنى يسيرا لا بأس والا اصلا هو ترتيبها مندوب ترتيب الحلق على يعني انك انت تقدم النحر على الحلق مندوب فلو قدمت واخرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ولا حرج اصنع
0: بعد
1: ولا
0: النحر حرج. يحلق
1: نعم بعد النحر يحلق بعد الحلق عندنا طواف الإفاضة بعد ان يحلق وحبذا يقعد بثيابه طبعا هو كان بيلبس طبعا معاش محرم عليه إن او ممنوع انه يلبس المحيط والمخيط لكن حبذا يقعد بثيابه حتى يكون قد ادى بها المناسك كلها ويذهب لطواف الافاضه وشرحنا احنا الطواف كيف يكون وبعد الطواف كان هو سعى سعي الحج بعد طواف القدوم نقول له خلاص انت تحللت التحلل الاكبر والان يباح لك كل شيء وارجع بعتالي لرمي الجمار في 3 أيام ان تأخرت او في 2 ان تعجلت وان كنت لم تطف طواف القدوم وبالتالي قاعد طواف سعي الحج في دمتك نقول لك رو انت ما تتحللش ما يباح لكش النساء وما يباح لكش الصيد الى ان تسعى بعد طواف الإفاضة
0: نعم
1: فهذا في عجالة يا شيخ لعله هو الوقت يداهمنا المعذرة يعني احنا ان اسرعنا شيئا في الاخير طبعا بعد ما طفت طواف الإفاضة وسعيت ان لم اكن قد سعيت بعد طواف القدوم بعد ذلك ارجع ينبغي حبذا حتى لو كان جمعة وكذا اذهب وارجع الى منى للمبيت فيها لان عندي واجب في حقي ان ابيت ليلات 3 أو ليلتين كاني تعجلت ربنا عز وجل يقول واذكر الله في أيام معدودات اللي هي أيام منن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه تو احنا عندنا قاعدين في اليوم الحج الأكبر اللي هو أول أيام عيد الأضحى اللي هو يوم
0: العاشر من ذي الحجة
1: العاشر من ذي الحجة
0: مندوب أن الرجوع لمنى قبل غروب الشمس أنك أن تكون في منى قبل غروب الشمس
1: نعم
0: هذا المندوب
1: نعم المندوب لا قبل ذلك قبل ذلك ما نقعدش حتى ولو كان جمعة ولا غيره وأنا أنهيت طوافي نرجع ولا العيد وغيره كذلك في مذهبنا ما لا يشرع في حقي أنا كحاج العيد وكذا مباشرة مجرد مرميت وسعيت لو كنت لم أسعى فيما فات خلاص أنا تحللت التحلل الأكبر أبادر بالرجوع
0: إلى منى
1: أيوة أبادر بالرجوع إلى منى وهنا يعني الواجب في حقي أني أنا انبيت بها يا إما 2 أو 3 يعني ليلة 11 لأن احنا في 10 تو
0: نعم.
1: ليلة 11 وليلة 12 هذا أضعف شيء فإن زدت إن أردت أن أتعجل ينبغي أن أخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم اللي هو قلنا احنا يوم 12
0: نعم.
1: اللي هو 3 أيام العيد
0: نعم.
1: وإلا فإن غربت علي الشمس قبل أن أخرج فيجب علي أن أبيت ويجب علي أن أرمي اليوم 3 وهذا ما أشار إليه عز وجل بقوله واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني ينبغي التنبيه على أن والتفاصيل يعني لعلنا ذكرناها إن كان الوقت يدهمنا الآن يا شيخ فنختم بأن هذا واجب من الواجبات عندنا رمي كل نرمي الجمرات 3 وكل حصى من هذه الحصيات واجب من الواجبات والمبيت واجب من الواجبات فينبغي الانتباه إلى هذا وإن تعجلت ينبغي أن أخرج من منى في اليوم الثاني 3 أيام العيد اللي هو يوم 12 قبل أن تغرب الشمس
0: شيخنا هو الآن في اليوم 10 بيرجع يبادر بعد الطواف الإفاضة أو والسعي لم يسعى بالذهاب إلى منى ويبيت بها تلك الليلة ليلة 11 وتاني يوم الرمي يكون من زوال الشمس مش قبل الزوال من الظهر للمغرب يرمي جمرة الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة
1: الكبرى نعم. ويقف بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية للدعاء
0: نعم.
1: وينتبه إن إن أخر إلى بعد الغروب فهذا قضاء ويجب عليه دم لهذا
0: نعم.
1: ولو أخر يعني ترك حصى من الحصيات وكذا يجب عليه قضاءها والقضاء يستمر لليوم الرابع
0: نعم.
1: إلى غروب الشمس يوم الرابع يقدر يقضي هو يقضي ويجب عليه دم ولو أخر حصى من الحصيات أو من باب أولى لو أخر جمرة من الجمرات ولم يرميها
0: يعني يرمي في اليوم 11 ويرمي في اليوم 12 إن أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس
1: نعم.
0: وإن أراد التأخر يبقى ويرمي اليوم الثالث عشر.
1: نعم.
0: وبعدين يرجع إلى
1: خلاص هو حلال
0: مكة الآن. أو خلاص يعني نعم. أو يرجع إلى بلده إن أراد.
1: نعم. وقد قال رحمه الله يعني فيما يتعلق بمن أنهى مناسكه وكذا، وينبغي المبادرة بالرجوع. وقد قال يعني وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. وقال قبل ذلك وعجل الأوبة إن نلت المنى، إذ نلت المنى، يعني بعد أن تقضي مناسكك وكذا، الآن أنت مربوط برحلة حج وكذا، وهم أمتم بيروحوا وعندك موعد رحلة وكذا منضبط بها. لكن سابقا لما كان الإنسان بخياره وعنده راحلة وهو بيروح وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على، أو عفوا يعني في المذهب عندنا مندوب، حثوا على عدم الإطالة هناك مجرد ما تقضي، لأن السفر قطعة من العذاب
0: كان طويل زمان
1: وكذا.
0: نعم رحلة طويلة.
1: مجرد تقضي مناسكك وكذا
0: تبادر بالرجوع إلى
1: أهلي ويصحب هدية السرور إليهم وكذا. نعم. وبعد ذلك يعني أنهى المصنف رحمه الله بقوله اللي هو بن عاشر: وسر لقبر المصطفى بأدبي وهنية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء، فلا تمل من طلاب، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبة إذ نلت المنى، وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. فهنا أشار إلى ما يتعلق باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وصاحبيه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
0: الحمد لله شيخنا، يعني البعثة الليبية تقوم به، يعني بعد انهاء مناسك الحج يذهب الحجاج إلى المدينة، يبقى أقل شيء يومين ويزور المسجد القبر.
1: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ونصيحة، ما دمنا هناك في حج أو عمرة ينبغي أن أستثمر عبادة لا توجد في غير الحرم هناك.
0: نعم.
1: اللي هي كثرة الطواف.
0: نعم.
1: كثرة الطواف.
0: نعم.
1: وهذا يهمل فيها الكثير، مش الطواف على الأسواق، الطواف بالبيت.
0: نعم.
1: نعم. أما تلاوة القرآن والصلاة وغيرها تجدها في أي مكان، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، تجد فضل حتى في غير يعني ذلك المكان، لكن الطواف لن تجده إلا هناك، فاستثمر ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تكثر منه.
0: بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك شيخ على هذا الملخص العملي الموجز لكيفية أداء مناسك الحج على وجه الأكمل إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أصحابي صلى الله عليه وسلم
4: نعم.
3: فإنه أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم، هم أحرموا بالحج، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا بالحج. ثم بعد ذلك أمرهم من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه ويجعلها عمرة. فهم يعني أصابهم من هذا ما أصابهم من الحزن، لأنهم خالفوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يحبون أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ويحبون أن يكون كهو. فحتى إن بعضهم قال يعني أحللنا وغشينا النساء وتطيبنا وبينا وبينا ومذاكرنا يعني كذا، وبينا وبينا وبين العرفة أربعة أيام. يعني كيف يكون هذا؟ يعني تمتعنا وغشينا النساء وفعلنا وبينا وبين العمرة أربعة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل.
4: كانوا هم واخذين على خطرهم شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خطيرهم
3: ويؤنسهم ويبين لهم أنه لولا أن المانع منعه وأن معه الهدي وأنه ساق الهدي وأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال لولا أني سقت الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا طيب خاطرهم وتأنسوا بعد ذلك. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يجعلوا الحج ويفسخوه في العمرة، يعني ما أحرم بحج أن يجعل عمرة، هذا قالوا ليس ليبين أن العمرة أفضل، وإنما ليبين بالتطبيق العمل الفعلي أن العمرة في أشهر الحج ليست ممنوعة. كانت قريش ومن نحى نحوهم يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وحل صفر حلت العمرة لما اعتمر، أما قبل ذلك فلا تحل. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بالتطبيق العملي، لأن لو أخبرهم بذلك ولم يفعلوه معه لظن أن الأمر قد يكون على غير هذا الوجه. لما طلب منهم جميعا أن من أحرم بحج ولم يكن معه هدي طلب منهم جميعا أن يجعلوا الحج عمرة، هذا يدل على أن الأمر الذي كان عليها الجاهلية غير صحيح، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة ومشروعة.
4: جميل. طيب، لكن قول العلماء المالكية يرد عليه ما ذكره بعض أهل العلم، أن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمرات صلى الله عليه وسلم، يعني مع حجته، ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة بعد تحلله من الحج. هنا هذا الدليل يتعين أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا أو قارنا وليس مفردا.
3: نعم، هذا صحيح، هذا بعض العلم يريد هذا، لكن العلماء المالكية يعني وجهوا هذا الكلام. هو ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 4 عمر كلهن في ذي القعدة، عمرة الحديبية حين صده المشركون، وعمرة من السنة المقبلة وهي تسمى عمرة القضية، يعني عمرة المصالحة والقضية
4: الحكم اللي تحاكموا عليه في الحديبية،
3: تحاكموا عليه مع قريش.
4: نعم.
3: وعمرة الجعرانة حيث انصرف من قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا، والعمرة التي مع حجته، هذا حديث عائشة في البخاري.
4: نعم.
3: ابن عبد البر يقول هذا على مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو متمتعا، أما من يرى أنه مفردا فلا، يعني فلا يكون في عنده في مذهبه لا يكون إلا 3 عمر فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. والقاضي عياض يقول بعد أن ذكر أحاديث ما ورد في اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم وكما اعتمر، بعد أن ذكر الأحاديث قال فجاء أن الصحيح 3 عمر، ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار غير ما ذكرنا. طيب، كيف يكون 3 عمر وعائشة تقول اعتمر 4 عمر؟
4: نعم.
3: يقول ابن بطال العمرة التي الرابعة التي ذكروها مع حجته، يعني إنما نسبت إليه من حيث إنه أمر بها وعملت في حضرته وأقرها، لا أنه باشرها بنفسه. قالوا وهذا يعني معلوم في اللغة، وأصل الكلام هذا للشافعي ونقله الخطابي في معالم
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أخ أشرف يقول كان يشتغل في وظيفة ما، استقال منها وذهب لوظيفة ثانية، نزل مرتب في الوظيفة الثانية وغير حتى الحساب. يقول فشاف

عليه السلام، فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله، ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى، سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها، فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة، وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلدة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

0: خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال في سورة يونس، قال الله عز وجل: وإن كل إلا واردها. قالت ما المقصود يعني؟

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
1: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة. خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
0: عبق من التاريخ الهجري، يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، تخيل معي أنك تقف على قمة الجبل، خلفك سنة كاملة من المحطات والمشاعر والأيام، وأمامك أفق جديد لم تطأه قدم بعد. هذا ما يصنعه ذو الحجة، لا يأتي كغيره من الشهور التي تمر كما تمر الرياح، دافئة أو باردة، ثم ترحل دون أن تترك أثرا، بل يقبل على القلوب إقبال الحاج إلى بيت الله، ملبيا خاشعا مثقلا بالرجاء. هو ختام العام الهجري، لكنه ليس نهاية باردة، بل ذروة مشتعلة بالمعاني، كأن الزمن كله جمع زاده طوال 12 شهرا ثم وضعه كله في هذه الأيام المباركة. وإن كنت تتساءل لماذا يختلف هذا الشهر عن سواه، فلأن الله ذاته أقسم به حين قال: والفجر وليال عشر، وما أقسم الله بشيء إلا وكان عظيماً.

ولكن دعونا نعرف شيئا، لماذا سمي ذو الحجة؟ قبل الإسلام كانت القبائل العربية تعرف لهذا الشهر مكانة خاصة، كانوا يحجون فيه إلى مكة المكرمة، وإن شابت حجتهم الأصنام والأهواء، فسمي الشهر باسم الفعل الأعظم الذي يحدث فيه الحج. فلما جاء الإسلام لم يمحو الاسم بل نقاه، وجعل منه عنوانا لعبادة خالصة لله وحده، عبادة لا تعرف في تاريخ البشرية بهذا الحجم والعمق والاتساع. وصار شهر ذي الحجة لا يعرف بشيء آخر، لا بحرب ولا بحدث سياسي ولا بموسم تجاري، بل يعرف بالله وبالبيت وبالتلبية. وأعتقد أنكم تعرفون أعظم الأحداث التي حدثت في هذا الشهر، ولكننا سنأخذها على التوالي. فالحدث الأول حجة الوداع، حين أتم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، كان ذلك في العام العاشر من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم في داخله أن الأجل اقترب، وأن الرحلة في هذه الدنيا تقترب من نهايتها، فأذن في الناس بالحج، فخرج معه ما قيل أنه تجاوز 100,000 صحابي، وقيل أكثر، موكب لم يشهد التاريخ له مثيلا، لا في ضخامته ولا في روحانيته ولا في معناه. كانوا يمشون نحو لحظة ستحمل وداع نبي أحبوه أكثر من أنفسهم. ففي التاسع من ذي الحجة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة في عرفات، والسماء فوقه صافية، والجموع حوله تتنفس بصوت واحد. فهناك ألقى خطبته الخالدة التي حفظها التاريخ بكل حرف فيها، لم تكن خطبة سياسية ولا عسكرية ولا بروتوكولية، بل كانت وصية أب مودع يخشى على أبنائه بعده. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. كل جملة كانت تبنى بها أمة، وكل وصية كانت ترسم بها حضارة. وفي ذلك اليوم نزل الوحي بآية ليست كغيرها، آية لم تأمر بشيء ولم تنهى عن شيء، لكنها قالت ما يجعل القلب يرتجف. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حين سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فسأله الناس: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. فهم عمر بعقله الحاد ما وراء الآية: إذا اكتمل الدين فقد اقترب رحيل حامل الدين. وكان ذو الحجة شاهدا على لحظة لم تتكرر في التاريخ، لحظة اكتمال الرسالة وبداية الوداع. ولكن ماذا يعني لنا هذا اليوم؟ حجة الوداع ليست مجرد حدث تاريخي يحفظ للمعلومة، بل هي مرآة تقف أمامها كل أمة في كل عصر وتسأل: هل نحن متمسكون بما أوصى به صلى الله عليه وسلم؟ هل الدماء محترمة؟ هل الأعراض مصونة؟ هل الكتاب متبع؟ فإن كان الجواب لا، فنحن أمام تحد ليس عسكريا ولا سياسيا، بل تحد داخلي في مدى صدقنا مع وصية نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنذهب إلى الحدث الثاني، يوم عرفة، يوم يغار منه كل يوم آخر، التاسع من ذي الحجة. لو كانت الأيام تتكلم لصمتت حين يمر يوم عرفة، لأنه ليس يوما عاديا في سجل الزمن، بل هو أعظم يوم تشرق فيه الشمس على هذه الأرض. ولكن ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ في ذلك اليوم يقف الحجاج على صعيد عرفات بلباس أبيض متشابه، لا فرق فيه بين ملك وفقير،
ولا بين عالم وجاهل، ولا بين شرقي وغربي، كلهم بقلوب خافقة ودموع على الخدود وأيد مرفوعة نحو السماء، لبيك اللهم لبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم يباهي الله بهم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شحثا غبرا. يوم عرفة ليس للحاج وحده، وهنا يفتح الله بابا لمن لم يستطع الحج، وهو صيام يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم واحد يكفر سنتين، كأن الله يقول: لا أريد أن يبقى أحد خارج هذه الرحمة. ولكن ما هو الدعاء المخصوص بيوم عرفة، أو أفضل دعاء يقال في يوم عرفة؟ لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كأنه يذكرنا أن قمة التوحيد هي قمة العبادة. ولكن فلنأتي الآن إلى حدث نراه عاديا، وهو عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة. يستيقظ المسلمون على صوت التكبير، صوت يملأ الفضاء: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لكن لماذا العيد في هذا اليوم بالتحديد؟ لماذا يذبح المسلمون؟ الجواب في قصة ليست عادية، بل هي واحدة من أعظم قصص التسليم في تاريخ البشرية. سأحكي لكم مختصر هذه القصة. إبراهيم عليه السلام الخليل، الذي جاب الأرض طولا وعرضا في طاعة الله، رجل ابتلي طوال عمره، في كل مرة كان يخرج من الابتلاء أكثر إشراقا. تزوج وطال انتظاره للولد، ثم جاءه إسماعيل على كبر بعد عمر طويل من الدعاء والانتظار. وحين كبر إسماعيل وأصبح يمشي معه، رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه. رؤيا الأنبياء حق، فكانت أمرا إلهيا لا مجرد حكم. وهنا يأتي الحوار الذي يبكي القلوب. ذهب إبراهيم إلى ابنه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. والأعجب من سؤال الأب جواب الابن، لم يأخذ

هذا اليقين. ولكن ماذا عن اللحظة التي تدخل فيها القدر؟ مضى الأب وابنه، أحدهما يحمل السكين والآخر يحمل الطمأنينة، وحين وضع إبراهيم جبهة ابنه على الأرض واستعد للذبح، نادى المنادي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفدي إسماعيل بكبش عظيم من الجنة. ما الذي يعنيه هذا؟ الحكمة أعمق مما تحتمله الكلمات. إبراهيم لم يؤمر بالقتل الحقيقي، بل أمر بالاختبار الحقيقي. هل أنت مستعد أن تقدم ما تحبه لله؟ هل ولدك أعز عليك من ربك؟ وحين ثبت إبراهيم وثبت إسماعيل جاء الفداء. قال الله تعالى ما يكشف الحقيقة.

0: منكم.
1: ليست الأضحية في الشاة أو البقرة، الأضحية الحقيقية هي كسر النفس أمام الله والقول سمعنا وأطعنا. فلنتحدث الآن عن نهاية هذا العام، نهاية العام الهجري. ذو الحجة ليس فقط شهر الحج والأضحية، بل هو ختام العام الهجري كله، آخر فصل في كتاب كتبته بنفسك طوال 12 شهرا. لماذا يختم العام بهذا الشهر تحديدا؟ كأن الله أراد أن يذكرك قبل أن تطوي الصفحة. لا تغلق الكتاب حتى تراجع، ولا تبدأ الجديد وأنت تحمل ثقل القديم دون أن تضعه عند باب التوبة. العام الهجري لا يفتح بالسهر والألعاب النارية، ولا يختم بالاحتفالات الفارغة، بل يفتح بذكرى هجرة، والهجرة تعني ترك ما يؤذي، ويختم بالحج والأضحى اللذين جوهرهما التسليم والتقوى. ولكن هناك بعض الأسئلة قبل أن تدخل العام الجديد. قف مع نفسك بصدق. الصلاة، هل اقتربت منها هذا العام أم ابتعدت؟ القرآن، هل فتحت لتتدبر أم فتحت لتختتم العدد فقط؟ الذنوب، هل تبت منها أم لازلت تؤجل؟ هذه الأسئلة ليست للإحباط، بل هي مفاتيح. من أجاب عنها بصدق عرف من أين يبدأ. وفي نهاية هذا البرنامج، وفي نهاية هذه الحلقة، اللهم كما أكملت لنا الدين في هذا الشهر، فاجعلنا ممن يحمله بصدق ويبلغه بأمانة. اللهم كما جمعت الحجيج على صعيد واحد، اجمع قلوب أمتنا على كلمة التوحيد. اللهم إن كنا لم نحج إلى بيتك فلا تحرم قلوبنا من الشوق إليه، واكتب لنا حجا مبرورا في أعمارنا قبل أن نلقاك. اللهم إنا نسألك في خاتمة هذا العام أن تختتمه لنا بمغفرتك، وتفتح لنا العام الجديد برحمتك. اللهم انصر أمتنا في كل بقعة تظلم فيها، وارفع عنها الغم، وأعد إليها عزها الضائع. سؤال أخير قبل أن نودع، وهنا نصل إلى ختام الرحلة في هذا الشهر العظيم. مررنا بحجة الوداع، وسمعنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أوقفنا مع يوم عرفة، وشعرنا بثقل رحمة الله وسعتها، وعشنا مع إبراهيم وإسماعيل، وتعلمنا معنى التسليم الحقيقي، وتوقفنا أمام مرآة نهاية العام، وسألنا أنفسنا. لكن السؤال الأهم ليس ما مررنا به، بل ما أخذنا معنا. وإلى لقاء قادم إن كتب الله لنا لقاء في رحلة أخرى من عبق التاريخ الهجري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله

الشام مع زوجته سارة، ومن ثم إلى أرض مصر. وهبت له زوجته سارة جاريتها هاجر فتزوجها، ورزق منها بابنه إسماعيل عليه السلام. فأمر الله إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها الرضيع إلى أرض مقفرة، لا ماء فيها ولا شجر، لا أنيس فيها ولا ظل، واد بين جبال قاحلة، هناك حيث لا شيء إلا الصمت، وتركهما هناك امتثالا لأمر الله. ثم ولى مدبرا دون أن يلتفت، واثقا أن الله سيحفظهما. فنادته هاجر: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فأجابها: نعم. فقالت: إذا لن يضيعنا. غاب إبراهيم وبقيت هاجر وحدها مع الرضيع. انتهى الماء وجف اللبن واشتد عطش إسماعيل، فركضت هاجر تبحث عن الماء بين جبلي الصفا والمروى. سعت سبعا حتى تعبت، فأتاها الماء من تحت قدمي طفلها. فجر الله من تحت أقدام إسماعيل نبعا مباركا، إنه زمزم، الماء الذي لا ينضب، بئرا ما زال يسقي الحجاج حتى يومنا هذا. وبعدها بدأت القبائل تستوطن المكان بإذن من هاجر، فكانت مكة المكرمة بداية أمة، ومهبط رسالة، وموقع أول بيت وضع للناس.

0: مضت السنون. كبر إسماعيل عليه السلام وصار غلاما قويا يساعد أباه ويشاركه طاعته لله. وفي يوم من الأيام جاء أمر الله إلى الخليل: يا إبراهيم ارفع القواعد من البيت. بدأ البناء، وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يرفعها بيديه، يتقاسمان الشرف والطاعة. وكلما علت جدران البيت كان دعاؤهما يرتفع:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: هكذا بنيت الكعبة، البيت الأول الذي وضع للناس، بيت تشد إليه الرحال وتغفر فيه الذنوب وترفع فيه الأكف والقلوب. ومنذ ذلك الحين صار الطواف والسعي من شعائر الله، وارتبطت الكعبة بسيرة النبيين إبراهيم وإسماعيل رمزا للطاعة والتوحيد. وهكذا من قلب واد جاف بدأت رحلة الإيمان، ولد البيت الذي تهوي إليه أفئدة البشر من كل فج عميق. بعد سنين من الرجاء وهب الله إبراهيم ابنه إسماعيل فلذة كبده، لكن حين بلغ معه السعي جاء الامتحان العظيم. قال إبراهيم لابنه:

خرج الأب بابنه إلى الصحراء، وضع الولد وجهه على الأرض كي لا يرى عيني أبيه، ومد إبراهيم السكين فناداه الله من فوق سبع سماوات.

ورفع الله البلاء وأنزل فداء عظيما كبشا من الجنة، فذبحه إبراهيم بدلا من ولده. كان درسا خالدا في الطاعة أن الإيمان الحقيقي لا يقف عند حدود المنطق، بل يذعن حين يأمر الله. ومنذ ذلك اليوم أصبح المسلمون يحيون هذه اللحظة في كل عيد أضحى، في كل تضحية تتجدد ذكرى الطاعة ويتردد صوت إبراهيم.

لم تكن قصة إبراهيم وإسماعيل مجرد ذكرى، بل صارت شعائر. كل نسك من مناسك الحج هو أثر من آثار تلك اللحظات الخالدة، سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبح سعيا يؤدى سبعا، تذكرة بالأم التي لم تيأس من رحمة الله. زمزم، البئر التي فجرها الله تحت قدم إسماعيل، لا تزال تسقي الحجيج ماء مباركا لا ينضب. الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، كلها تذكر برحلة الإيمان والطاعة. ويأتي يوم النحر، عيد الأضحى، فيه يذبح الهدي كما ذبح إبراهيم كبش الفداء، ويرفع التكبير في السماء.

في الإسلام ليست الشعائر مجرد أفعال تؤدى، بل قصص طاعة تروى وتجارب إيمان تحيا. الحج ليس رحلة جسد إلى الكعبة فحسب، بل رحلة قلب إلى الله، تتبع فيها خطى إبراهيم ويجدد فيها عهد التوحيد. سعي هاجر رمز للأمل في وقت اليأس، ذبح إسماعيل رمز للتضحية إذا نادى الله عز وجل، الكعبة بيت أسس على التوحيد، بناه آدم وأقام قواعده الخليل، وجعل قبلة لآخر النبيين. قال الله عن إبراهيم:

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى الناس بإبراهيم، ففي كل شعيرة نجدد العهد مع الله على نهج أبي الأنبياء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: سألت أنت عن التزود.
1: نعم شيخنا.
0: التزود هذا ورد في أسباب النزول في الصحيح أن بعض أهل اليمن كانوا يعني يقولون نحن المتوكلون. ارتفع عندهم التوكل فكانوا يقصدون بيت الله الحرام دون زاد. فربما تكففوا الناس وسألوا الناس وربما أصابهم ما أصابهم. فأمروا من كان عنده مال أن يتزود من ماله لحجه. أما من لم يكن له مال فعلماؤنا مثلا يقولون اللي عنده حرفة أو يستطيع أن يصل إلى هناك فليخرج حتى ولو لم يكن معه مال. لكن من كان عنده مال وعنده يعني فضل زاد فليخرج به وتزودوا. الأصل فيه منهم من قال من العلماء من قال هو التزود للآخرة. لكن هو التزود هنا للحج. لكن الحج نفسه هو من أعمال الآخرة. عمل الدنيا يرجى ثوابه في الآخرة. فتنتهي النهاية. فالله عز وجل شاكل بين اللفظين. فقال في الأولى وتزودوا. فيحملها أغلب المفسرين وأغلب العلماء على التزود يعني المعروف من الزاد. من نقوده ومما يأكل. وبعدين جاره خير زاد هو زاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد
1: التقوى.
0: نعم. فوق هذا يعني أنت اجمع بينهما بين هذا وذاك. تزود لسفرك لكن الزاد الأوفى والمطلوب هو أن تتزود للآخرة. فأن يكون حجك هذا خالصا لله عز وجل وأن تعود بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. ففي الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللي يسمع فينا الآن ومشاهد فينا كان بيقول كيومي بالإعراب لا بأس، هي مسألة معروفة عند أهل النحو لبعض الظرف إذا كان مبنيا. فالأولى الإعراب. وإذا كان معربا فالأولى عدم الإعراب. قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. على حين غفلة من أهلها لأن بعدها معرب. وقول الشاعر على حين ألهى الناس جل أمورهم. ألهى فعل ماضي مبني. هذه مسألة معروفة تجد طلبة العلم يتخاصموا فيها. لا تصح كيوم وتصح كيومي لكن الأشهر وأن تقول كيوم. والثانية صحيحة. رجع كيوم ولدته أمه لأن ولد هذا مبني.
1: نفع الله بكم.
0: فعل الماضي.
1: بارك الله
0: فهذا فيكم. شوف يا شيخ الباسط.
1: سيدي.
0: الله يحفظك. يعني ترجع يعني صفحة بيضاء. زي ما خرجت من بطن أمك بصفحة بيضاء لا فيها وزر ما فيها شيء. ثم بعد ذلك تفعل من الدوب ما تفعل سوى الشرك. فإذا حججت كما يطلب منك وصبرت على الزحام وعلى الرفقة وابتعدت عن النظر إلى النساء وعففت نفسك يعني جزاؤك حج المبرور ثوابه الجنة. الحج المبرور إما الذي لا يعصى الله فيه أو لا يعصى الله بعده بخلاف بالعلماء. منهم من يقول لا يعصى الله فيه ومنهم من لا يعصى الله بعده. ونقول هما معا. لا فيه ولا بعده بإذن الله تعالى. فالمسألة خطيرة. فتزودوا. الآن بعض الليبيين أو بعض الناس يقول لك ارفع لا بس خاصة في غلوة الدولار وكذا. والمعيشة. ثم إن هناك أمرا في رفع الطعام. بعض الناس يقول كل شيء نعم لكن الإنسان يتعود على طعام أهله. وطعام بلده. فمثلا تأتي للليبي قد ما يأخذ من الشاهي في السعودية مثلا ما كينفش دماغه. يبي الشاهي اللي معتاد عليه اللي يأخذ فيه الزهرة ولا غيره من ليبيا. فلا بأس أن يرفعه. ويعينه وأنه هو ما يتكيفش لبيه كذاك حشاك الفلفل.
1: صحيح.
0: في أشياء رأي ما تنفعش بنا إلا متاع بلادنا. في اللي كان كله ممكن يمرض ولا صلة إمساك والله حشاكم إسهال والله كذا. كذلك تعينه.
1: صحيح.
0: لكن يعني بقدر وما يتحايلش. إذا قيل له في المطار ادفع عليها المال في الوزن ما يتحايلش ما يدفعش الرشوة. والله يتحايل. قال هذاك الراجل واحد ماشي بحج، قال له واحد هاي قال للسائق بتاع السياره ما هوش تاكسيستي هو يعني يخدم، قال له قول هذول اصحابي، قال له بنكذب من تو، انا جاي بندير عمره وبنزور النبي صلى الله عليه وسلم، بنكذب من تو، كان جنوني بنقول له انا راكب معه. يعني انت ماشي بتحج ولا كذا تبدا في الغش والكذب من المطار.
1: صحيح،
0: هذه مساله. اما التزود كذلك، ويعني هذا مهم جدا ان ننبه اليه. وكذلك
2: قلت في سوره يونس، قال الله عز وجل وان كل الا واردها. قلت ما المقصود يعني
3: بسوره مريم؟
2: عفوا سوره مريم خلط علي الاسم يونس مع في سوره يونس وان منكم الا سوره مريم نعم وإن منكم
3: إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. أيوة.
2: ما المقصود بواردها؟ قالت يعني قالت احنا حسب ما نعرفه ان الورود ورود على المية، فقالت هل ربي بيغطسنا في النار؟ هل حتى المسلمين يعني بيختموا على النار او بيغطسوا في النار؟
3: هما فيها تفسيرين، هذه التفسير الورود بمعنى الدخول حقيقة، ولكن المؤمن لا يصيبه منها أذى، كما قال الباري عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمسلمون عندما يريدون والخيرون عندما يريدون جهنم لا تؤثر فيهم لا من قريب ولا من بعيد، هذا تفسير وبعضهم رجحه. والتفسير الثاني وأيضا هو قوي، الورود بها اللي هو المرور عليها دون الدخول فيها على الصراط، مش الصراط سيجعل على جهنم والناس كلهم بيمروا على الصراط، فورودها هو المرور على الصراط. قالوا بدليل قوله تعالى، يعني اللي قال والله هذا الورود بمعنى المرور على الصراط، لأنه ورد في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيها خالدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون على النار وما يسمعوهاش بكل، فكيف تقول لي خش لها؟ إذن قال باش تمشي الآية هذه مع الآية وإن منكم إلا واردها، المقصود الورود على الصراط. قال بدليل أن يقول وردت طرابلس ولم أدخل لها، يعني مرات على الحواش متاعها وما خشيتش، مش بالضرورة الورود إن يكون دخول. والتانيين قالوا لهم لا، الورود من ناحية اللغوية أدخل في معنى الدخول. قالوا لهم كيف بتديروا أولئك عنها مبعدون؟ قال مبعدون عن العذاب وعن الأذى، لكن مش مبعد عليها هي نفسها، ومن أبعد عن العذاب والأذى لا تضره بعد ذلك. لكن هذا المعنى، المؤمن الخير إذا دخل وكان الورود بمعنى الدخول لا يتأثر، وإذا كان معناه المرور على الصراط فهو قول قال به بعض أهل العلم.

0: شيخنا نرجع للسؤال الأخت خديجة عن ابنها تقول خرج من البيت قالت غضب وقال والله ما عاد راجع البيت أو ما عاد داخل البيت وقالوا له هرجع قال أنا حلفت. كيف يتصرف في هذا اليمين شيخ؟
1: هو ولله الحمد والشكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن كل من حلف عليه في أمر، في عدم دخول البيت، في عدم كلام فلان أو صديقة أو غريبة وكذا، ثم تبين له الخير في غير ما حلف عليه، كهذا الرجل الذي حلف على عدم الدخول لبيت أمه، فالخير في مواصلة الأم والبر، الخير في البر والمواصلة والدخول. فهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالحنث، فهذه من صور الحنث فيها أولى من البر. هو لو النبي بر الآن في الأقصد مش بر أمه، بر اليمين يمشي ومعاش يخش، لكن نقول لك نكتب الأجر الآن، الأجر في الحنث، تحنث كما قال صلى الله عليه وسلم فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، يكفر يطعم 10 مساكين أو الفقراء موجودين على سبيل الأسر والله على سبيل الفقراء، يعطيهم 4 دينار في ديهم، كان ما عنده شرقاق بيعطيهم حتى 5 5 مسكرة ما عليه شيء، ما فيش باس. إذا كان لقى أسرة تتكون من 5 يعطيهم 5 حصص، وإذا كان لقاها متكونة من 10 يعطيه لهم بعضهم لرب الأسرة يقول له صرفهم، وكان لا حتى العمالة اللي هي أجنبية بشرط يعتقد فيها الإسلام والفقر. العمالة الأجنبية تلقوهم الآن في المحطات، تلقوهم في بعض المكبات كذا، يعني هذوما إذا اعتقدت فيهم الفقر والإسلام تقدر جيلي 10 منهم تعطيهم مثلا 4 جنيه 4 جنيه ولا 5 جنيه 5 جنيه وتكون بريت وأحسنت وولي لأمك خير لك، لأن هذا هو الأفضل لك، ولا سيما في مثل هذه المناسبات الأيام 10 من ذي الحجة وعيد الأضحى. نعم
0: واضح شيخ بارك الله فيك.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في أعظم رحلة لا يقاس الطريق فيها بالمسافات بل بالإخلاص، حيث تبدأ الحكاية من نية صادقة وخطوة نحو الله. نأخذكم في برنامج فقه الحج مع الشيخ الدكتور سعد شتاوي. يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء.
1: وأذن في الناس بالحج يأتوك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج أحكام الحج. ويسرنا أن نقول إنها الحلقة الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى التي نستوفي فيها ما تبقى لدينا من مسائل تتعلق بأحكام الحج. ويسرني في بداية الحلقة كالعادة أن أرحب بشيخنا الكريم سعد عبد الله الشتاوي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. أهلا ومرحبا بكم شيخنا.
1: أهلا وسهلا بك أبو المستمعين.
0: كنا قد تكلمنا في الحلقة الفائتة عن ما تبقى للحجاج من أعمال يقومون بها في يوم النحر. تكلمنا عن المبيت بمنى وما يتعلق بذلك من أحكام، وما يتعلق بذلك من أعمال قصر الصلاة وسنية إكثارهم من الذكر والتكبير والدعاء ورمي الجمار. أخذنا أحكام رمي الجمار، وقت الرمي وشروط صحة الرمي والأحكام التي تتعلق بالعاجز عن الرمي وسنن الرمي كذلك. ثم أخذنا بعد ذلك عددا من محظورات الإحرام وتكلمنا عما يلزم منها. في هذه الحلقة بحول الله سبحانه وتعالى سنستوفي الكلام عن مكروهات الإحرام وما يباح للمحرم فعله، ثم سيتكلم الشيخ بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الفدية كونها متعلقة بمحظورات الإحرام التي سبقت في الحلقة الماضية، ثم سنتكلم بحول الله سبحانه وتعالى عن أحكام الصيد وجزائه. شيخنا الكريم، بداية نتكلم عن مكروهات الإحرام، وكونها مكروهات يعني أنها ليست محرمة فلا يلزم منها الإثم، غير أن الأفضل للحاج والمحرم أن يجتنبها. فما هي هذه المكروهات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمما ذكره الفقهاء مما يكره على المحرم بالحج والعمرة، يكره له أن يشم الطيب المذكر، والطيب المذكر هو الذي لا يبقى له لون ولا أثر. يفرقون الفقهاء عندنا بين طيبين، طيب مذكر وطيب مؤنث. الطيب المذكر هو ما يظهر ريحه ويخفى أثره كالريحان والياسمين والورد والبنفسج، والطيب المؤنث ما يظهر ريحه ويبقى أثره كالمسك والورسي والزعفران والكافور والعنبر والعود. فكره شم الطيب المذكر، وكذلك كره شم الطيب المؤنث دون مسه. الطيب المؤنث أشد، حتى إن بعض المالكية يقولون بحرمة شمه.
0: مسه طبعا من محظورات الإحرام كما سبق.
1: نعم، مس الطيب ممنوع على المحرم. نعم. ومما ذكره يعني مما يرخص وما فاتني ذكره، ذكرتني الآن به، طيب الكعبة. طيب الكعبة يعني هذا مما يعفى عنه، يعني تجد الآن تطيب الكعبة في نواحيها وسترتها وكذا.
0: نعم.
1: فالإنسان يعني لا يكلف أنه يبتعد وكذا، ولا يعني يستلم الحجر ولا الركن اليماني لأن فيه طيب، فخاص القليل منه يعفى عنه، والكثير يعني استحب علماؤنا إزالته.
0: يعني إذا أصاب المحرم شيء من طيب الكعبة،
1: إيه،
0: لا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه يعني
1: غسله
0: ولا إخراج فدية عنه ولا
1: نعم.
0: شيء.
1: نعم، يعني ما مالك يكره ذلك وينهى عن تطيب الكعبة وقت الموسم. المهم يعني شم الطيب المذكر هذا مكروه وليس محرما، وكذلك شم الطيب المؤنث وهو أشد قليلا لأن فيه خلافا دون مسه. كذلك كره البقاء بمكان فيه طيب مؤنث، البقاء بمكان فيه طيب مؤنث خشية أن يمسه الإنسان. أو استصحابه، كره استصحابه في قارورة مقفلة، الطيب المؤنث. فهو كما قلنا أشد من الطيب. ليس معنى مؤنث أنه للنساء، مذكر ومؤنث هذه اصطلاحات بحسب صفته، وإلا هو يستعمله، يجوز أن يستعمله الرجال والنساء، يعني المذكر أو المؤنث.
0: نعم. المؤنث المقصود به يعني ما له لون مثلا،
1: نعم،
0: له مادة تبقى على الجسد،
1: نعم، له أثر، يعني إذا مسسته يعني نعم
0: يصبح. خلاف المذكر فلا أثر له ولا لون له،
1: يظهر ريحه، له ريح كما تعلم، الريحان، الياسمين، له ريح،
0: نعم،
1: إيه، لكنها لا تعلق في الغالب.
0: نعم.
1: ويخفى أثره، يعني إذا مسسته لا يبقي أثرا في الثوب أو في اليد.
0: هل يلحق شيخنا بهذا الطيب الذي يكره شمه، يلحق به البخور مثلا؟
1: طبعا هو أكيد، يعني جميع الإنسان يبتعد المحرم عن أي شيء فيه ترفيه، والطيب هذا يعني مما يترفه به. كذلك مما ذكره المكروهات الحجامة من غير عذر إذا لم يؤدي ذلك إلى أخذ الشعر. الحجامة إذا كانت في مكان لا شعر فيه فهي، واحتاج إليها ولم يحتاج، يعني إذا احتاج إليه الأمر أخف، إذا لم يحتاج إليها يريد هكذا، يعني متعود على الحجامة وأنها مفيدة وليس مريضا، فهذا مكروه وليس محرما. هذا مكروه أن يحتجم من غير عذر وليس محرما، وكرهوه لما يترتب عليه من إزالة الشعر أو قتل الدواب وإضعاف البدن عن العبادة. فإذا حصل بها شيء من إزالة الشعر، كما لو كانت في الرأس أو كان شان يعني جسده يعني به شعر وكذا وأزيل لأجل الحجامة، فإنه تلزم الفدية هنا، إن إزالة الشعر تلزم به الفدية. كذلك مما كرهوه أن يغسل المحرم رأسه بالماء وأن يجففه بشدة خشية سقوط الشعر. هذا كله احتياطات حتى لا يقع في محظور من محظورات الحرام. كذلك إلى درجة أن كرهوا له أن ينظر في المرآة. النظر في المرآة ليس في ذاته، ولكن خشية أن يظهر يرى شيئا من الشعث في رأسه وكذا فيزيله.
0: نعم.
1: طبيعة الإنسان هكذا، فكرهوا له النظر في المرآة لأنه فيه نوع ترفه قد يترتب عليه أن يرى شعثا فيزيله. كذلك يعني مما كره الإحرام في غير الثياب البيض لمن يقتدى به، خاصة الثياب المصبوغة بصبغة تشبه ألوان المستعملة في الطيب كالمعصفر والمزعفر أو كذا، كالأصفر والأحمر، فهذا كرهه. يعني إن عمر أنكر على طلحة بن عبيد الله عندما رآه يلبس ثوبا من هذه الثياب، قال يعني يقتدي بكم الناس وكذا، فكره العلماء هذا خاصة لمن يقتدى به. ومما ذكروا في المستحبات لعله فاتنا من قبل، لباس الأبيض، لباس الحرام أن يكون أبيض، هذا مما نصوا عليه على استحبابه.
0: نعم.
1: كذلك كره للزوج حال إحرامه أن ينظر إلى ذراع زوجته أو إلى شعرها إذا كان هذا لغير لذة، يكره إذا نظر إلى هذه

0: هذا.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. الآن لو أعطيتمونا يعني مجمل ما يستطيع المحرم أن يفعله من المباحات ولا حرج عليه فيها.
0: مما ذكروه من الجائزات المباحات للمحرم هو أن يغسل ثوبه إزاره ورداءه بالماء ولكن من غير صابون، وذلك إذا احتاج لذلك إذا أصابته نجاسة ونحو ذلك. وكذلك يجوز أن يغسله هكذا يعني من باب الغسل وليس لإصابته بشيء، مباح. وكذلك يجوز أن يبدله بثوب آخر إذا اتسخ، هذا كل ذلك سهل فيه، يغسله بالماء بدون صابون، يبدله بثوب آخر، كل ذلك لا بأس به.
1: معناه يجوز يأخذ مثلا بالنسبة للرجال فوط الإحرام وكذا، يأخذ أكثر من زوجين يبدل بيهم، يعني ما فيش إشكال.
0: لا إشكال. من الأمور يعني ذكرها كذلك أن يغسل المحرم يديه بالماء والصابون غير المعطر، ويكره غسلهما بالصابون المعطر الذي تبقى منه رائحة في اليد. يعني اليدين سهل فيهما، إن ربما يعني كثرة استعمال وحاجته إليهما، فإذا نظفهما أن يتناول بهما أشياء ويأكل وكذا، فلا بأس أن سهل في أن يغسلهما بالماء والصابون، ولكن يحرص يعني أبعد عن الشبهة وكذا أن يكون الصابون غير معطر، فإذا كان معطرا فالأمر لا يتعدى أن يكون مكروها. كذلك من الأمور المهمة التي تقع للحجاج وكذا والمعتمرين وهو يعني يحتاجونه قد لا يعني وتلزم فيه فدية مع الحاجة يعني مع الحاجة إليه ومع جوازه إذا فعلوه تلزم فيه فدية، وهو أن يضع لزقة أو عصابة على جرح أو يعصب رأسه، لأنه من المحيط عصب الرأس. كل ذلك جائز لمن احتاجه إذا كان اضطر لذلك، ولا يجوز لغير ضرورة، فتجب فيه الفدية سواء استعمله لضرورة أو لغير ضرورة. ضرورة يعني كما مر معنا إنما تسقط الإثم ولا تسقط الفدية، إلا إذا كانت اللزقة صغيرة بقدر يعني الدرهم البغلي، إذا كانت هكذا في وفي غير الوجه والرأس، لأن الوجه والرأس مطلوب كشفهما في الجسم يتساهل فيه، لكن هؤلاء الرأس والوجه يعني يشدد في سترهما، لذلك اللزقة الصغيرة إذا كانت في غير الوجه من غير حق يعني فلا فدية فيها سواء احتاجها أو لم يحتاجها يعني، لكن غير ذلك فإنها فيه الفدية ولو اضطر إليها اضطرارا. كذلك مما ذكروه يعني أن يستعمل قطرة للأنف أو الأذن أو العين من الأدوية أو الزيت أو نحو ذلك، هذا كله مباح لا شيء فيه. كذلك مر معنا استظلال المحرم ببناء أو شجر أو ثوب بشرط أن لا يكون ملتصقا بالرأس، ويجوز للمحرم حمل شيء من متاعه على رأسه لغير تجارة وتكسب، أن يحمل شيئا عن متاعه لحاجته إلى ذلك لغير تجارة وتكسب، يعني هم يكرهون أن يكون أو يمنعون أن يكون شيء ملتصقا بالرأس، لكن يحتاج إلى حمل متاعه على رأسه فلا بأس. برمع أنه يجوز أن يتقي الشمس بيده وكذا.
1: نعم
0: إيه.
1: استعمال شيخنا الشمسية، هذه السحابة
0: تكلمنا عنها من قبل.
1: نعم.
0: وأنه ظاهر من كلامي علمائنا أنها محظور من محظورات الإحرام،
1: يعني تعتبر مستثناء من هذا الكلام، هذه يعني لا ليست ملتصقة بالرأس.
0: المعتمد في المذهب، والخلاف كثير يعني تكلموا في المحفة والمحمل والمحارة في تفصيلات وخلاف كثير في المذهب، وأنه إذا شده بعود، إذا رفع توبة بعود أو شيء غير ثابت، لو أن فيه أعمدة ثابتة ووضح عليه تبته عليها بمسامير أو كذا لا بأس، لكن شده خاصة إذا كان يعني سواء كان نازلا، رجحنا هذا كان نازلا أو ماشيا، يعني يخففون في النزول إذا نزل

0: أن ينشئ يضع على شجرة أو على يعني ثوبه أو حتى يستظل به. ولكن إذا كان ماشيا، وقلنا حديث أثر ابن عمر لما رأى شخصا يستظل فقال له أضحي لمن أحرمت له. ها هنا سهل يعني، أو سهلنا أو ذكرنا مما ذكروه، يعني هذا أصبح كثير من أهل العلم يذهبون إليه ربما تسهيلا أو احتجاجا بما ورد في صحيح مسلم من حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا علماء يتأولونه المعتمد يتأول هذا الأثر والحديث، يعني بمعنى أن هذا لم يدم أو أنه لم يفعله بنفسه، أصبح كشيء دائم أو كذا، عندهم تأويلات في هذا. لكن نحن ذكرنا هذا، وربما حتى المظلة أصبح العلماء يسهلون فيها باستدلال بهذا الحديث ولصعوبة الأمر. كان الناس قديما نقول حرش، ناس يعني حياتهم كلها في الشمس والغبار يعني يحتملون حياة يعني في الغالب جافة، مش ليست مرفهة.
1: نعم.
0: وأكل يعني طبيعي أو كما يقال، ليس فيه كما الآن أصبح الناس ضعاف الجملة،
1: طبيعة الحياة أصبحت مترفة جدا.
0: لا يقارنون بأولئك، فأصبح يعني ممكن واحد لو قلت له لا تصل وكذا ما تنصف الحجاج من ضربة شمس أو أدخل المستشفيات أو كذا.
1: نعم.
0: الوضع الآن يعني، وخاصة مع هذا الحديث، يعني تجد من يرجح من المعاصرين سواء المالكية وغيرهم أن
1: استعمال الشمسية وغيرها، يعني
0: نعم إباحة هذه الأشياء خاصة فيها خلاف حتى في المذهب، يعني فيها خلاف. نعم مر معنا يقول الكلام على هذا.
1: نعم.
0: وأن الظاهر أنه حتى الشمسية تكون ممنوعة والله أعلم. كذلك يعني مما أباحوه أن يحك بدنه بيده مع الرفق عند الحك حتى لا يتسبب في إسقاط شعر من بدنه، هذا يباح، من احتاج إلى ذلك يباح له ذلك. كذلك إذا كان مجروحا واحتاج إلى مداواة جرحه وتنظيفه وإخراج مادة منه بط الجرح، فهذا لا بأس به. كذلك صب الماء كم مرة معنا على البدن للتبرد.
1: نعم.
0: ولا لإزالة الوسخ، ولكن إذا اغتسل لإزالة الوسخ والعرق كما هو حال الناس فعليه فدية في معتمد المذهب. كذلك يعني سهلوا في تقليم الظفر أو أكثر إذا انكسر وكان يؤذي صاحبه، إذا انكسر وأصبح يعني لا يحتمل بقاءه فإنه
1: للحاجة يعني يقلمه،
0: أصبحت كالضرورة يعني لأنه يتأذى من ذلك وليس ترفها. وكذلك وضع قطنة في الأذن إذا احتاج إليها من غير طيب، وقال وتجب بسببه الفدية إذا انتفع بها، يعني يغطي أذنيه بالقطن، يضع قطن في أذنيه، أصبح يعني هذا الوجه، هذا من الوجه ومن الرأس.
1: نعم.
0: ومطلوب كشفهما، فإذا احتاج إليها واستفاد منها انتفع بها استمر بها يعني، فإنه تلزمه فدية. ربما هذا نقوله حتى في النظارة، قد نقوله. نعم. قلنا يعني بعض العلماء المعاصرين قاسوها على السيف، وحاجة الإنسان للسيف أصبحت النظارة كذلك الذي يحتاجها، ليست الشمسية، النظارة الطبية التي الإنسان لا يستغني عنها كأنها عين، كأنها يعني عيناه. فقلنا أن من بعض المعاصرين من، ولكن قياسها على قطنة قد يكون قريبا كذلك، فالإنسان يحتاط قدر الإمكان في هذه الأمور.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا.
0: بعض يعني ما ذكروه تجد يعني تبحث في كتب الفروع وكذا قد تجد شيء غير هذا يعني.
1: نعم هذه ربما تكون أهم المسائل التي يحتاج إليها المحرم حال إحرامه ويجوز له فعلها واتيانها. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم.
0: نعم بهذا كل ذكرناه يعني جائز إما مع الكراهة وإما لا كراهة.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. الآن نأتي للكلام عن الفدية وعن أنواعها. سبق لنا في الحلقة الماضية الكلام عن محظورات الإحرام، وذكرتم أن إتيان هذه المحظورات يترتب عليه لزوم الفدية بالنسبة إلى المحرم. ما هي الفدية شيخنا الكريم وما هي أنواعها؟
0: الفدية جاء ذكرها في القرآن الكريم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وسبب نزولها قصة الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه، عندما يعني آذته يعني كثر عنده القمل، فقال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. صم 3 أيام أو تصدق بفرق، الفرق يعني مكيال يسع 3 أصع، بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. في رواية انسك نسيكة، أي شاه اذبح ذبيحة. نعم. فهذه هي الفدية التي تلزم، يسمونها فدية الأذى، تلزم عند فعل محظور من محظورات الإحرام التي ذكرناها في الحلقة الماضية. فتفصيلها يعني الصيام، يعني كما هو واضح الصيام هو صيام 3 أيام يجوز صومها في كل وقت يجوز فيه الصوم، سواء كان في الحج أو بعد رجوع الحاج إلى بلده، ويصومها إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة، والتتابع دائما أفضل. الأمر الثاني الصدقة، والمراد بها التصدق على 6 مساكين، لكل مسكين مدان من غالب قوت البلد من القمح أو غيره، وللحاج أن يفعل ذلك في مكة أو بعد رجوعه إلى بلده، وكلما أخرج في مكان فإنه يخرج من قوت البلد الذي هو فيه.
1: نعم.
0: الأمر الثالث المذكور جاء ذكره في الآية والحديث ذبح شاه والتصدق بها على الفقراء، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية والهدي من السلامة من العيوب والسن المجزئة، ولا يجوز لصاحب الفدية أن يأكل منها. الفدية ليست مثل الهدي.
1: نعم.
0: الفدية لا يجوز لصاحبها أن يأكل منها، كالنذر المعين للمساكين أو جزاء الصيد، جزاء الصيد كذلك لا يجوز أن يأكل منه الإنسان، لكن الهدي الذي هو لترك واجب أو هدي التمتع أو القران يجوز أن يأكل منه الإنسان. قال لأنها وجبت جزاء عن ترفه، فلا يترفه بالأكل منها، لا يجمع له بين العوض والمعوض، فيبطل المقصود، ويجوز ذبحها مثل الإطعام في أي مكان في الحج أو بعد الرجوع إلى البلد. وفي مسألة هنا قد ينوي بها الهدي، يجوز أن ينوي بالفدية الهدي، إذا نوى بها صاحبها الهدي وقلدها تصبح لها حكم الهدي، فلابد أن يذبحها في مكة أو منى كما مر أن النحر لا يكون إلا فيهما.
1: نعم. وكان نواها شيخنا عن الهدي تجزئه عن الفدية المطلوبة.
0: نعم نعم تجزئه، نعم أصبحت يعني درجة أعلى وفيها التقييد أكثر.
1: نعم.
0: والفدية تتكرر بتكرر المنهيات، يعني واحد تطيب أخذ شعر من شعره ولبس ثوبا، هذا يلزمه على كل فعل فدية.
1: 3 فديات معناها.
0: هي 3، إذا زاد تزيد، إذا أنقص تنقص. والفدية طبعا على التخير، صيام ليس على الترتيب،
1: نعم
0: يستطيع أن يفعل أي ما تيسر.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. الآن شيخنا أنتم ذكرتم أن الفدية تتكرر بتكرر الفعل المنهي عنه، كما ذكرتم يعني إذا تطيب مثلا وحلق شعره ولبس المحيط والمخيط لزمته في هذا 3 فديات. طيب شيخنا، هل تتكرر أيضا إذا فعل نفس الشيء المحظور مثلا كرره أكثر من مرة؟ وهل لهذه القاعدة التي ذكرتموها استثناءات لا تتكرر فيها الفدية؟
0: نعم، هو مما ذكروه الفقهاء، فقهاء المالكية، أن الفدية قد تتداخل وتتحد، يعني ذكروا بعض الصور، وتقع هذه الصور سبحان الله تقع، فهذا هذا القول يعني فيه تسهيل وتيسير على الناس. يعني بعض الناس يظن يعني قد يفسد حجه بالجماع، ويظن خلاص فسد الحج زي أي عبادة تانية، ما عادش يلزمني شيء، يمشي يدير أي شيء، هو ما زال محرما،
1: ويلزم يكمل الحج،
0: لابد أن يكمل الحج وهو فاسد، يمضي
1: نعم.
0: فيه وهو فاسد، فيظن أنه لا شيء عليه، فيذهب ويقلم أظهاره ويلبس ملابسه فهذا، أو شخص طواف الإفاضة وسعى بدون وضوء، يحسب نفسه متوضئا، صلى ركعتي الطواف ومشى وفي أعمال الحج وكذا، ثم يعني يحسب نفسه خلاص أنه انتهى،
1: نعم.
0: وتحلل، ويصبح وهو الطواف الذي سيتحلل به التحلل الكامل، فإنه لم يقع بعد، قد يكون يعني أخر رمي جمرة العقبة وكذا، فهذا يعني هذا اعتبره عذر، لو ارتكب عدد من المحظورات هنا المحظورات فإنه تلزمه فدية واحدة فقط، عن وإن تعددت كما في الصورة التي ذكرتها، مثلا لبس وحلق و
1: نعم
0: نعم
1: تلزمه فدية
0: وتطيب.
1: واحدة،
0: فدية واحدة تكفينا،
1: يعذر بها في هذا
0: نعم.
1: لجهله يعني،
0: إيه، لأن التأويل قوي، يعني هذا يقع الإنسان ومسألة خفية،
1: نعم
0: إيه نعم، فهو ليس متعمدا ولا متهاونا، نعم
1: نعم. طيب شيخنا، هل في حالات أخرى مثلا؟
0: ذكر عدة حالات، منها شخص معذور في أن يفعل بعض بعض الممنوعات هذه، قد يكون معذورا، يعني لم يجد ملابس إلا الملابس التي هو محرم فيها، وكان معذورا في أن يلبس، فإذا فعلها متتالية هذه المحظورات الذي هو عذر فيها، إذا فعلها متتالية في كأنها عمل واحد في فور واحد، فهذا كذلك نص على أنه لا يلزم، يكفيه إذا
1: فدية واحدة
0: أهدى يعني فدية واحدة، نعم، أو إذا قام بفدية أذى واحدة من الثلاثة المذكورة، أو يعني شخص معذور في عدم اللبس أو في عدم التجرد، معذور في عدم التجرد، فلبس الأكبر، مثلا لبس القباء أو القميص طويل يعني سورية هذه، ثم لبس ما هو أقل منها مما يدخل تحتها من ملابس داخلية أو سروال أو كذا أو سراويل، فإنه هذا قالوا دخول الأصغر في الأكبر وهو معذور في الأصل، هذا يعني يكفيه فدية واحدة ولا تتعدد فدية هنا، لكن لو عكس لتعددت عليه، لو بدأ بالأقل ثم بالأكبر فإنها تتعدد عليه. أو نفس الشيء مسألة أخرى شبيهة بها، يعني شخص كان معذورا في حلق رأسه أو كذا، فنوى أنه كلما حصل معه هذا الفعل فإنه سيفعله ولا يدري سيحصل له أو لا، هذه النية حتى لو كانت أشياء متعددة عذر فيها، هذه النية لو فعل هذه الأشياء فعلا ووالاها فإنها يعني سهلوا فيها الفقهاء المالكيين،
1: يعني حتى لو لم يفعلها بشكل متوال،
0: حتى لو كانت متنوعات هي، يعني المهم نوى أنه سيتكرر، مش كل ما حصلت معه سيفعلها، أو كل ما حصل هذه الأشياء ولم تتوالى فإنها نفس الشيء، يعني نيته كأنه سيفعلها كلما حصلت كأنه فور واحد.
1: نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا يعني مجمل الكلام عن الفدية وعن أنواعها. الآن ننتقل للكلام عن مسألة أخرى وهي أيضا مسألة مهمة، مسألة الصيد وما يترتب على الصيد من جزاء إذا صاد المحرم حيوانا في حدود الحرم حال إحرامه، فماذا يلزمه أن يخرج جزاء لصيده هذا، وما في ذلك من أحكام؟
0: الدماء وما يكون معها تترتب على ثلاثة أشياء، يعني إما هدي لترك واجب، أو فدية أذى لفعل محظور، أو جزاء صيد لقتل صيد أو تسبب فيه، وليس كل تسبب يكون فيه جزاء الصيد. فالله سبحانه حرم على المحرم صيد الحيوان البري، وحرم عليه قتله، سواء كان المحرم في الحل أو في الحرم. ما دام محرما بحج أو عمرة، فإنه سواء كان في الحل قبل دخوله حدود الحرم أو كان في الحرم، فإن ذلك الصيد محرم عليه. وحرم أيضا سبحانه صيده وقتله في الحرم، سواء كان القاتل أو الصائد محرما بنسك أو غير محرم، إنسان حلال من أهل مكة أو تحلل من نسكه وهو باقي في مكة داخل حدود الحرم، فإنه كذلك يحرم عليه أن يقتل صيد الحرم، ومن قتله في هاتين الحالتين يجب عليه جزاء الصيد هذا أو جزاء ما قتل، سواء كان الحيوان هذا من مأكول اللحم أو غير مأكول، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ أو نسيانا أو اضطرارا، يعني كل هذه الأحوال لا تسقط الجزاء، ولكن بعضها إن لم يكن متعمدا يسقط بها الإثم فقط، وأما الجزاء فلا يسقط، كما قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما مطلقا.
1: نعم
0: نعم،
1: يعني ليس المقصود الصيد الذي يتعمده الإنسان ليكسب لحما أو نحو ذلك، يعني مجرد إصابته حتى خطأ يلزمه في ذلك الجزاء.
0: نعم، الخطأ والعمد في ذلك سواء. نعم.
1: نعم،
0: وهذا يحصل للناس، يحصل يعني يقتل حمامة أو غير ذلك بسيارته أو بيده، أو وهذا يحصل، يريد أن يرمي شيئا فتأتي في شيء آخر من الحمام أو غيره الذي هو الأكثر شيء موجود هناك الآن، والناس
1: نعم.
0: يقعون فيه. ربما
1: شيخنا
0: الآن
1: لو
0: عاش فيه زمان ممكن تلقى صيود كثيرة أنواع حول الحرم أو كذا، أما الآن لم يعد هناك.
1: ربما أكثر شيء الحمام.
0: أكثر شيء الحمام، نعم، الجراد والأشياء هذه التي فيها حفنة أو كذا أو.
1: نعم،
0: ومر معنا لما ذكرنا محظورات الإحرام قلنا يعني يحرم التعرض له ولفراخه وبيضه، ما تعرض لاش، فهذا نوع من التعرض، يعني من ذلك إخافته. كذلك في الحديث، يعني حديث لما ذكر حرم مكة وحرم المدينة ولا ينفر صيده، لا ينفر.
1: نعم،
0: فهذا نص صريح فيما سألت عنه، التنفير.
1: نعم،
0: وهذا سؤال جيد فعلا يقع فيه الناس، ينفرونه لأغراض، أغراض قد يتساهلون فيها. نعم، فقلنا أن جزاء الصيد يلزم سواء كان من قتله محرما أو غير محرم، إذا كان داخل الحرم أو خارج حدود الحرم، ولكن من قتله متلبس بالإحرام، سواء كان خطأ أو عمدا، ناسيا أو مكرها أو مضطرا أو نحو ذلك، كل ذلك يلزم فيه الهدي جزاء لما فعل، يعني والجزاء هذا جزاء الصيد سيأتي ذكره، يعني ما يلزم فيه، وهو مذكور بنص القرآن.
1: بارك الله فيكم. إذا افترضنا وأن محرما أخطأ وصاد غزالا، صاد حماما بريا، اصطاد شيئا وفعل هذا المحرم والممنوع، هل يجوز له أكله بعد ذلك وهل يحل له أم ما هو حكمه؟
0: بارك الله فيك. نص العلماء أن كل ما صاده المحرم من الحيوان البري أو ذبحه أو صيد في الحرم، ولو كان الصائد غير محرم، أو أعان المحرم على صيده ولو بإشارة، قال رسول الله أصحابه هل منكم من أشار إليه بشيء، أو دل عليه غير المحرم فصاده المحرم ومات من ذلك الصيد، أو ذبحه غير المحرم لأجل المحرم، كل ذلك يعد ميتة، لا يجوز أكله، ميتة إذا صاده المحرم أو صيد له أو عاون على صيده.
1: نعم،
0: أو دل عليه.
1: نعم، ولو ذكاه بطريقة شرعية، يعني
0: ولو ذكاه بطريقة شرعية، ولو ذبحه، نعم، أو صاده متوحش، صاده صيدا.
1: نعم،
0: فهذا لا يؤكل وهو ميتة. يجوز في أحوال لما أن يكون لا لم يصد له، صاده غير محرم ولم يعينه المحرم
1: خارج الحرم،
0: أي خارج الحرم، وأتى به ناس محرمين ولم يصده لأجلهم وكذا، فهذا لا بأس به كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث أبي قتادة وغيره.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا، إذا فعل الإنسان مثل هذا ووقع في هذا الممنوع شرعا، فما هو جزاء الصيد الواجب عليه؟
0: نعم، الجزاء هذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. نلاحظ أنها مثل فدية الأذى، مخير بين ثلاث أشياء، هذه أشياء على التخيير. يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله، سيأتي معنا إذا حكم الحكمان أن له مثل،
1: نعم،
0: فإنه يذبح هذا المثل، مخير لا يلزمه أن يذبح، قد يمشي إلى الإطعام أو إلى الصيام.
1: طيب.
0: يخير المحرم إذا قتل صيدا بين ذبح مثله والتصدق بلحمه على المساكين، وبين أن يقوم هذا الصيد، بدلا يذبحه يقوم هذا الصيد الذي عليه ويشترى بقيمته طعاما للمساكين، وبين الثالثة أن يصوم عن هذا الإطعام عن كل مد يوما، يصوم يوم عن كل مد من هذا الطعام الذي قدر بقيمة الصيد.
1: نعم.
0: فهذا هو الجزاء في من صاد صيدا وهو محرم أو وهو غير محرم، محرم يعني إنسان حلال ولكنه
1: صاده في الحرم،
0: صاده في الحرم. نعم، وهذه الآية صريحة في ذلك، فهي ثلاثة أشياء.
1: نبدو شيخنا لو تفصلنا في مسألة فجزاء مثل ما قتل من النعم أو فجزاء مثل ما قتل من النعم.
0: نعم، فالجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني يكون الحيوان الذي سيجعل في مقابل ما قتله أن يكون من بهيمة الأنعام ويماثله في قيمته وصفته.
1: يعني مثلا اصطاد غزالا،
0: نعم، هو
1: يقربونه مثلا للغنم، يعني
0: نعم يقربونه إلى شيء، نعم، الظبي وكذا فيه شاه، وقد سماه الله تعالى هديا، هذا حجة الإمام مالك في أن يكون لابد أن يكون له صفة الهدي، يعني من بهيمة الأنعام في السلام من العيوب في السن،
1: نعم،
0: لابد أن يكون المقدر كذلك، إذا لم يوجد مقدر شبيه به كذلك فإنه فيه تقدير قيمة ليس أكثر.
1: نعم.
0: فأوجب فيه ما يجب في الهدي من حيث السن والسلام من العيب والمكان الذي يذبح فيه، وندب فيه ما يندب فيه من الهدي من الإشعار قصدي والتقليدي وغير ذلك، والمماثلة بين ما قتل من الصيد وبين الهدي لابد هذه المماثلة كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل، فلابد أن يحكم به عدلاني. ما معنى عدلاني؟ غير يعني مطعون فيهما، ويكونان من أهل الفقه والمعرفة ويحكمان حكما لا فتوى، حكما ملزما
1: يلزمانه به.
0: نعم، وإذا وجد حكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء معين من هذه الصيود أو من الصحابة فلا يجوز مخالفته، إذا أصبح كالوحي المنزل، إذا وجد حكم في مثل صيد من هذه الصيود فتنقالوا في الظبي أو في الغزال فيه شاه لا تأتي وتخالف، مهما كان هذان العالمان أو العدلان فإنهما لا يجوز لهم مخالفة حكم أو تقدير يعني قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنهم. فالصحابة حكموا في النعامة بوجوب بدنة، وهذا مروي عن عدد من الصحابة، وفي البقر الوحشي أو الحمار الوحشي ببقرة، وفي من قتل غزالا أو ظبيا أنه يعني عليه شاه، وكذلك الضبع، الضبع والثعلب حكموا فيه بشاه، الضبع ورد فيه صحيح جابر صحيح أن رسول الله يعني أن الضبع صيد وفيه كبش.
1: نعم.
0: الحمام، حمام مكة خاصة أو حمام عام، وعلماء يقولون حمام مكة وليس كل الحمام وليس حمام بري، حمام مكة فيه شاه، قالوا هذا خرج عن الاجتهاد، الشات لا تشبه الحمام.
1: نعم.
0: يعني علماء الأشياء الصغيرة هذه لا يرون فيها بهيمة الأنعام إلا حمام، الحمام قالوا هذا للإجماع، إجماع نقله غير واحد من منذر وغيره، يعني الصحابة اجتهدوا فيه ربما حماية لحمام الحرم من الاعتداء عليه والتساهل فيه.
1: نعم.
0: لأن بعض العلماء والفقهاء من غير المالكية يقولون يعللون ربما يعممون في كل حمام، يقولون إنما جعل الصحابة ابن عباس وغيره حكموا بالحمام، حكموا فيها بشاه الحمام، انتبهوا لأن الحمام الآن هو الموجود ويقع فيه الناس
1: أكثر شيء موجود.
0: نعم قد يقع يعني هذا بقصد وبغير قصد، ففيه شاه. ماذا قالوا؟ قالوا يعني طريقة شربه، طريقة شرب الحمام كطريقة شرب الشاه.
1: سبحان الله، هذا وجه الشبه.
0: هذا بعض الفقهاء كذا يقول، لكن المالكية لا، يقولون إنه هذا خرج عن الاجتهاد والتقدير.
1: نعم.
0: لأنه خاص بحرم، لو أن حمام بري أو كذا مع أنه حمام مثله، لكن لا.
1: نعم.
0: هذاك يعني فيه تقدير قيمة وكذا.
1: نعم.
0: وذكروا أحكام مثل عمر وعلي قضوا في الغزالي بشاه، وعمر وابن عباس وعثمان وجماعة الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاه كذلك. وحتى لو كان صغيرا هذا الصيد، يعني قتل شيء حملا صغيرا أو كبيرا أو مريضا أو أنثى، فإنه في الجزاء، يعني واحد قتل يعني صيدا مريضا أو قتله صغيرا.
1: نعم.
0: لكن الحكم
1: واحد.
0: سيكون في شيء في سنه وسلامته من العيوب كبيرا ولو كان المقتول صغيرا،
1: يعني فجزاء مثله صحيحا كبيرا.
0: نعم، وليس لابد أن يكون مريضا أو كذا، أو إذا كان صغير لا، لكن مدام هو من أنواع الظبي صغير، والظبي قلنا فيه شاه، فهذا فيه شاه.
1: وإن كان كبيرة
0: شاه كبيرة
1: بالغ السن، شروط الهدي شروط
0: نعم
1: شروط الضحية.
0: علماء يقول الصيد الذي لا يوجد له مثل من النعم كالطير، طير طيور من غير حمام حمام الحرم هذا، كالطير والأرنب والضب، فالواجب فيه التصدق بقيمته طعاما، مد لكل مسكين، القيمة قد يجيب طعام، مد لكل مسكين، أو عدل ذلك صياما صوم يوم عن كل مد، هكذا يقدرونه. إن عندهم القاعدة عندهم كل ما صغر عن أن يكون له نظير من النعم يهدى، فليس فيه إلا الطعام والصيام، هذه القاعدة. مع أن الإمام مالك روى في موطئه عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الأرنب بعناق، وإسناد صحيح مالك عن أبي الزبير عن وموصول عن جابر في غيره، لكن ثابت جدا عن عمر أنه قضى في الأرنب وعن غيره بعناق، وفي اليربوع بجفرة، جفرة هي كذلك من المعز بلغت 4 أشهر.
1: نعم.
0: والعناق قاربت السنة، يعني قضى في الأرنب، مع أن رواه الإمام مالك في الموطأ هذا ولم يأخذ به، قال الله يقول هديا بالغ الكعبة.
1: نعم.
0: وهذا يعني العناق صغيرة دون السن والجفرة أصغر منها، فلم يأخذ بهذا، وقال ليس على هذا علماؤنا أو من أدركهم من المشايخ. كذلك ما ثبت عن الصحابة في الضب جدي، ثابت عن الصحابة أنهم حكموا في الضب، عمر خاصة أنه حكم في من قتل ضبا بجدي.
1: نعم.
0: بدلا منه. هذا هو الخيار الأول، أن يكون هديا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. الأمر الثاني تصدق بقيمة الصيد طعاما، هذا الصيد بدل أن يذبحه قالوا عليك شاه، الشاه كم تجيب حقها؟ 1200، نشر بها طعام، والطعام سنعطيه للمساكين، كل واحد يأخذ مد من طعام.
1: نعم.
0: إذا قلنا لا نريد أن نصوم، كم مد حصلنا؟ 30-40 مد، عليك 30-40 يوم إذا أردت الصيام مثلا. هكذا هي الثلاثة،
1: معنى ينظر ما قيمة الصيد وكم يشترى به من الطعام.
0: إيه؟
1: ثم يوزع هذا الطعام بالمد لكل مسكين المد.
0: نعم، وذلك يعني كما هو في كل شيء من غالب قوت الموضع الذي قتل فيه الصيد، ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع، ليس مطلقا زي فدية الأذى، ويعطى مدا من الطعام لكل مسكين. وإذا لم يوجد مساكين في ذلك الموضع مثلا، فيتصدق به على مساكين أقرب مكان إليهم، ويعتد بقيمة الصيد يوم قتله، لا يوم إخراج الجزاء ولا يوم الحكم به. طبعا غيرنا ممكن الحنابلة والشافعية يرون أنه الحرم يعني بالغ هديا بالغ الكعبة، فيرونه ولو قتل في مكان آخر لابد أن يكون يذبح في الحرم ولفقراء الحرم خاص، لكن المالكية وسعوا حتى المساكين تانين، أي اللي أقرب ناس ليهم هو ليهم.
1: نعم.
0: أو الأقربون منهم. الصيام إذا قال لا بنصيم، يقدر بكل مد يوم، عدل الطعام نتقدم صياما لمن أراد صيام بدل الإطعام، فيصوم لكل مد يوما، وليس الصيام يعني ليس مثل الطعام، ليس للصيام مكان مخصوص ولا زمان، بل يصومه من وجب عليه متى شاء وأين شاء. يعني الصيام لا بد أن يصوم في ذاك المكان مثل الطعام، لا
1: يصومه لاحقا، يعني
0: يصومه حتى لاحقا. نعم.
1: نعم.
0: لا يقيد بزمان ولا مكان.
1: وهذه طبعا الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد كلها على التخير، يتخير منها ما شاء،
0: مثل فدية الأذى. نعم، شبيهة بها جدا. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم ونفع بكم ونفعنا بكم. هذا ختام الكلام عن أحكام الحج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يبارك وأن ينفع بهذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ونسأله سبحانه أن يبلغنا وسائر المستمعين حج بيته الحرام
0: آمين
1: ويوفقنا
0: آمين
1: للحج المبرور
0: آمين
1: الذي ليس له جزاء إلا الجنة.
0: آمين
1: جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. بهذا أيها السادة المستمعون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة المباركة التي تناولت أحكام الحج بالتفصيل، قد أخذت حلقات عدة تطرقنا فيها لجميع أركان الحج ولغالب ما يعرض للناس من أحكام في وقتنا المعاصر بالخصوص. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي سلاسل أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى. ومن أراد أن يتواصل معنا أو يتواصل مع هذا البرنامج، فعليه أن يتصل على الرقم 092-092-16-092-092-15-0. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيكم. أي والله، جزاكم الله خير.
2: تفضل. فضيلة الشيخ، نبغى نستفسر عن ناس يقول يعني الأضحية لازمة والأضحية واجبة، يعني نشوفوا في الموضوع هذا كثير غلبة، يقولوا كثير علينا والصوت. هي شيخ ما صح مدام.
1: كيف يقول الأضحية لازمة؟
2: يسأل الشيخ، لكن تو نشوف الناس يعني في اللي يدين وفي اللي يراحة وفي اللي يقول لك على خاطر الصغار وفي اللي نبغى نصيحة لله للناس هذه. شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: بارك الله فيك شيخ. نعم. على كل حال، عندنا اتصال، نبدأ ببعض ال به. نعم، نأخذ بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. الأخت سائلة قالت: هم إخوة، قد توفي الأب والأم، فهل يجوز، قالت هل يجوز لنا أن نجمع ثمن الأضحية باسم الجميع؟ طبعا نقول لها يا أخت السائلة، يعني الأضحية لا يشترك في ثمنها، لا يشترك في ثمنها، ولكن لا بأس أن يجمع المال على وجه الهبة والإعانة. يعني الوجه الممنوع أن تجمع المال وتقول كل واحد يقول عندي فيها الربع، وواحد يقول عندي فيها نص أو كذا، فهذا ممنوع. لكن كون أن المال يجمع من الإخوة أو من الأبناء ويعطى لبعضهم، يعني نقول مثل هذه السائلة اللي قالته أبوهم ميت وأمهم متوفية، كذلك يجمعوا المال ويعطوه للأخت الكبرى ولا للأخ الأكبر أو لأي واحد فيهم باسمه، يقولوا نحن أعطيناك المال هذا، يلا عاون روحك على شراء الأضحية. فهو يشروا له خروف باسم الأخت الواحدة هذه ولا الأخ الواحد، يبقى خروف خروفة. هم وهبوا له المال، وهبوا له المال أو أعطوه المال على وجه القرض، إما أنهم أقرضوه المال بشير دلهم أو حتى هبة، قالوا إحنا أو بنعاونوك. فهو لما شري الخروف باسمه، شري الخروف وجابه، قال تقبل مني ومن آل بيتي، فيخشوا معه في الأجر. لما يقول اللهم تقبل مني ومن آل بيتي، يخشوا في الأجر ويأكلوا الأضحية جميع ولهم الأجر جميعا. لكن الوجه الممنوع الاشتراك في الثمن، يبقوا كلهم يقولوا احنا ضحيين، كلنا شرينا الخروف لينا الخروف، لكن واحد عنده الربع، واحد عنده السدس، واحد عنده الثلث، واحد عنده كذا، فنقولهم هذا مما لا يكون الا بما اختلف فيه فيما يتعلق بالابل والبقر، اهو يعني هناك من جاوز الاشتراك حتى الى سبعه اسهم. الاخت خيريه السائل آخر قال احتاج رجل إلى مبلغ من النقد وله رصيد مصرفي. قال احتاج رجل إلى مبلغ من النقد وله رصيد مصرفي، أراد مني قال أن يعطيه النقد بدل أن يحول، بعد أن يحول لي المبلغ من رصيده، فما يشترط في هذه المعاملة؟ نقول طبعا هو ما دام صاحبك الآن محتاج للنقد وانت عندك النقد بيحول لك رصيد في حسابك، بتبدل له انت بتعطيه الرصيد، بتعطيه النقد في ده وبيعطيك الرصيد، فهذا لا شك انه من عمل البر، هذا يعتبر من عمل البر، لان الناس محتاجة الآن للنقد لشراء الأضاحي وشراء بعض الحاجيات، لكن نتقيد بالضوابط الشرعية. فإذا كانت كان الرصيد جاهز الآن، آلة التحويل البطاقة والله عن طريق النقال والله مشيت المصرف جميع، تكون يديروها يعني مبادلة يشترط فيها المناجزة والمماثلة. المماثلة هو يحتاج تحول له 2000 على طول، هو يدير لك 2000، ما يدير لكش نقوله أكثر من 2000، يعني الرقم اللي أنت بتعطيه له هو الرقم اللي يحوله لك، هذا ما يتعلق بالمماثلة. والمناجزة تكون في نفس الوقت، تكون في نفس الوقت، لما تكون في نفس الوقت ما فيش باس، انت بديت انت الاول والله هو بدي الاول في مد الفلوس، والله هو اللي شرع في التحويل هو الاول، اذا كنتم في نفس الجلسة. اما اذا كان ما كنتمش في نفس الجلسة فينبغي انها ما عاش تكون الا من باب الاقراض، واذا كان هي من باب الاقراض نقول لك انت صاحب النقد انت الاول مد فلوسك، لأن اللي مد الأول اللي يعطي الأول المال هو اسمه مقرض، والمقرض ينبغي أن يكون أنه أقرض الطرف الآخر لوجه الله ليست له مصلحة. والآن إحنا عندنا الطرفين، واحد يمد لصاحبه رصيد بنكي وواحد يمد لصاحبه نقد، وين اللي ما عندهش مصلحة؟ اللي بيمد النقد هو اللي ما عندهش مصلحة إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا هو اللي لابد يعطيه هو الأول باش نسموه، أنت تقول أنت تو الآن مقرض وما عندكش أي مصلحة، لأنك أنت طلع النقد طلع من يدك ويتحول لك رصيد، أنت ما تبيش إلى الأجر والتواب. لكن لو كان العكس، صاحب الرصيد هو الأول مد الرصيد لصاحبه، نقول له أنت راهو ما أعطيته لاش لأجله هو، أنت تطامع في النقد وبالتالي أنت أعطيته لأجل مصلحة، وتبدأ هذه في الواقع هي شبهة ربوية، راهو هذه ربا، لأن هو الربا إما زيادة في المقدار وإما تحقيق فائدة مصلحة. فإذا إما أن تكون مناجزة وقتي، وإما أن تكون إذا كان في فرق في الزمن فنتقيد أن نحن النقد هو الأول نعطوه، وبالتالي يعطيك الشيء كم تم تحطه في رصيدك باهي، والله أم تم يعطيك البطاقة أم تم تخصمها باهي، والله تلاقي أنت فيها حتى بعد شهر شهرين مش مشكلة، لأن الدين يتحمل. نجولي سؤال الأخ أحمد بارك الله فيه، قال الناس الآن الأضحية يقولوا أنها لازمة، والناس يكلفوا في أنفسهم، يعني في اللي يكلف نفسه ما لا يطيق، منهم من يتدين يعني يستلف المال، ومنهم من يقول لأجل الأبناء. نقول بارك الله فيك يا أخ أحمد على هذا السؤال الطيب، لأن الأضحية في الواقع الشرع كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من حيث المبدأ. وكذلك الأضحية هي في الواقع هي سنة، راهو ليست واجبة، هي سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، ولم يخاطب بها الشرع إلا القادر عليها. ومن هو القادر عليها؟ هو الذي لا تجحف بنفقة عامه، يعني اللي ما تضيقش عليه، لكن واحد عنده مقدرة ينبغي أنه لا يضيع هذه السنة، لو لم يضحي حتى قادر لا إثم عليه، حتى إنسان عنده قدرة مضحاش ما عنده شيء، نقول فات عليك الأجر فقط، هذا بالنسبة للمخاطب. أما العاجز فإذا كان لقي من يعاونه والله قدر يا سيدي باهي أجرك حاصل إن شاء الله، وكان ما استطعتش يبقى أنت ما عليك شيء. ولذلك أن يبقى الإنسان يعني يعيش في ضيق وكذا، ولربما فيه يبقى يدم حتى في الأضحية، نقول لا مفروض نصلش بيك لهذه الدرجة، كانك أنت من النوع اللي تستطيع، أنت مخاطب اشري داب جهدك، مش لابد تشري انت خروف كبير وتشري كذا، اشري نعجة اشري جدي اشري عنز، يعني انت تتدرج بحسب القدرة المالية، والعبرة انك انت تكون اخلصت فيها لوجه الله سبحانه وتعالى. الدين هل يتسلف زي ما قال منهم من يتدين؟ هل يتسلف الانسان ولا ما يتسلفش؟ نقول اللي يتسلف راهم هم الناس على نوعين على الاقل، نوع عنده أموال. ولما نقول عنده أموال إما سواء كانت أرصدة مصرفية أو حتى ما عنداش سيولة بكل، ما عنداش لا رصيد ولا فلوس، ولكن عنده رزق، عنده من غير الحوش، عنده أراض، عنده استراحة، عنده سيارات، عنده ملك، يعني عنده ملك يباع، فهذا غني بالأموال. لكن يقول لك أنا ما نبيش نبيع أرض ولا نبيع سيارة على خاطر شراء ضحية، يبي تسلف. نقول تسلف معلش، أنت تسلف لأنك أنت عندك رزق، لو تبيعه يجيب لك ضحية وزيادة من غير بيت السكنة، من غير بيت السكنة، فهذا يتسلف. لكن الإنسان معدم ما عنده شيء برا من الحوش، ما عنداش حتى حاجة تنباع، وهو ما عنداش باش يشري، نقول أنت غير ملزم أصلا. لكن كونك أنت كلفت نفسك، إن شاء الله ربي يتقبل منك، ما فيش بأس، مش آتم أنت، لكن أنت أصلا الشرع راه ما كلفكش، وبالتالي ما تقولش الشرع ضيق علي، لا الشرع ما ضيقش عليك، أنت كلفت نفسك. ثم أضاف الأخ أحمد مسألة أخرى، وهي قضية من يقول لأجل الأبناء والله أمام الناس ولا كذا، نقول لا ما تقولوا شكي، هذه أنتم اعتبروها قربان لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل، لأن الإنسان يراه يتاب بقدر ما حقق، أن الأمر تحقيق النية لله، القصد لابد يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ما تقولش والله بنشر ضحية بالسيف، منو سيف عليك؟ بتقول بنشر ضحية بالسيف على خاطر الصغار، على خاطر لأجل أمام الناس، لا، أنت إذا كان هكي تخاف روحك راه ما عندكش فيها أجر. وهذا اللي وارد فيه الحديث القدسي، لما الله عز وجل في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يعني يوم القيامة ينظر في الأشياء التي أريد بها غير وجه الله ترد على أصحابها. فلابد أنك أنت تريد أن تجعلها قربان لله عز وجل، تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا شك أن الأضحية عظيمة، فضلها عظيم الأضحية، نعم. ولهذا مما رواه الترمذي، الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله، مما رواه من أحاديث بطريق حسن، قال إنما أحب ما، يعني معنى الحديث، معنى الحديث من من أحب الأعمال عند الله عز وجل يوم النحر إهراق الدم. أحب الأعمال، إذا كان الإنسان في الحج أحب الأعمال يوم العاشر نحر الهدي، وإذا كان هو موجود في البلاد ما هوش الحاج أفضل الأعمال ذبح الأضاحي. أحب الأعمال إلى الله يوم النحر في معنى هذا الحديث إهراق الدم. ثم قال وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها. فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة، فيه بشارة عظيمة لمن ضحى لوجه الله، لكن قصد بها وجه الله. فقال وإنها تأتي يوم القيامة، أولا هي أحب الأعمال إلى الله، أحب ممن تصدق بثمنها، وأحب ممن انشغل بغيرها، فهي أجرها عظيم، لأن أحب الأعمال يوم النحر. فأنت تعد هذه القربان باش تكون تدخل بنية، أن تدخل ممن قدم شيء يحبه الله عز وجل. ثانيا أن البشرى العظيمة في الأضحية، قال تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، يعني ما يضيع عليك شيء منها. وهذه طبعا البشرى، لأن الإنسان ستأتي توضع لك في الميزان يوم القيامة. صحيح أنت من أحب الأشياء اللي أنت تقدمها تتصدق باللحم منها أفضل شيء، لكن لعظيم قدرها أن ما يضيع عليك شيء منها، حتى الشيء الممتهن، حتى الشيء اللي أنت تراه ممتهن.

0: أطرافها في رأسها ورجلها كل هذا اللي انت ظهارها وغيرها كل يأتي مثال حسنات يوم القيامة. وإن الدم لا يقع من الأرض من الله بمكان قبل أن يقع الأرض. وهذه بشرة أخرى في معنى الحديث، هذه بشرة أخرى في سرعة قبولها، في سرعة قبولها، لأن أول ما ينفصل من الشاة، أول ما ينفصل من الشاة هو الدم اللي ينبعث على الأرض، ينفصل منها قبل القرون وقبل الصوف وقبل اللحم. ومع ذلك وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، يعني يقع في مكان مقبول عند الله حسن، في مكان حسن يعني يقبلها الله عز وجل ويرضى بها عن صاحبها قبل وصوله الأرض. وهذا يعني كناية عن سرعة القبول وأنها قبلت وأن الله رضيها عمن فعلها ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فهذه بشرى عظيمة. ولهذا نهاية الحديث قال فطيبوا بها نفسها. بعض العلماء قال هذا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها، قال هذا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما علمت هذا الجزاء وهذه البشرى قالت فطيبوا بها نفسها، يعني ينبغي أن تكون نفوسنا طيبة مسرورة فرحانة بالأضحية لما ترتب عليها من هذا الفضل العظيم، أنها تأتي يوم القيامة بجميع ما فيها من شعر وصوف ووبر وأظلاف وسرعة القبول. يعني إذا كان هذا حال الأشياء اللي نشوف فيها نتافها باللوحوها أهم شت الميزان، فما بالك بالشيء العظيم اللحم اللي ربي سبحانه وتعالى قال فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا أمرنا بالأضحية أن حين نتصدق بشيء من لحمها، وأمرنا بأن نعطي هدية بشيء من لحمها، يعني نعطوا هدية من اللحم ونعطوا صدقة من اللحم، وهذا أعظم أجر مع قبول بقية الأشياء الأخرى. فقالت السيد عائشة فطيبوا بها نفسها، أي نفوسنا ينبغي تكون مسرورة طيبة فرحانة والحمد لله رب العالمين. الأخ دريس، تفضل الأخ دريس. نعم للأسف لعل يعود لي الأخ دريس والخيرية إن شاء الله. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. نجول السؤال الآخر، السائل آخر يسأل عن القطيعة بين الإخوة باعتبار أن الناس الحمد لله توظف في المناسبات الطيبة للتصالح في العياد سواء عيد الفطر ولا عيد الأضحى وغيرها من المناسبات. قال القطيعة بين الإخوة حرام، وفي الأسرة من يفتعل هذه المشاكل والمضايقات وعند المناقشة يعني يزعل ويتسبب في القطيعة وينفر من الأسرة. قال فهذا هل الإثم على الجميع؟ نقول لا، مش بالضرورة يكون على الجميع الإثم، وهذا موجود طبعا هذا في كثير من الأسر لأن الناس ليس هم على وجه واحد في طبعهم. ولذلك يعني اللي هو كما قال يعني يفتعل المشاكل كما قال والمضايقات وكثير من الاختلافات هي بسبب الميراث لأنهم لم يعجلوا بالإرث. نعم الأخ دريس تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: الله يلهمكم ويبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله عام مبارك علينا، وإن شاء الله الحجاج طيبين وصحيحين هذه المباركة.
0: آمين رب العالمين.
1: إن شاء الله جمع شمل الإسلام وهذاك الكفر والمشركين وهذاك الصهاينة.
0: إي والله ربي
1: يخليك. وهذاك الهجمة الشرسة الكافرة على الإسلام، اللهم يا ربي انصر دينك، اللهم انصر دينك في هذه الأيام المباركة.
0: آمين يا أرحم الراحمين.
1: والله إيش خذ نسألك سوى هذه الضحية، الضحية هذه هي ياخذ ضحيته ضحية واثنين وثلاثة ويصحح للززار ويحد يشيل للززار ونزل له ويقول له أعطيني اسماء يعطيه اسماء ويعد يقول له تعالي بعد ساعتين وثلاثة يجي يلقاها مذبوحات ومقطعات وجواتيات، فهمت يعني كيف نحن قبل الواحد يوقف عليه ضحيته ويصلي ويعملها ويفرح بها وما شاء الله فيه اللي عمره 40-50 سنة لا يفرح.
0: نعم نعم بارك الله فيكم.
1: ما يعرف ايش يذبح، فهمت؟ والله هذه ظاهرة كافرة معناها بالله يا شيخ وجههم كلهم راي فرحة العائلة والأولاد وين تمسك الشاه وتعلم الذبح يعلم بالله ويرشدهم يا شيخ. والله يجي يرفعها غالي للززار ويجيب إلا مقطع وتولي شفاية منه صنعك. نعم. وكيف الأشياء

0: هذا شو يقول فيه شنو شو واجب عليه هل واجب عليه انه يوقف على ضحيته ويذبح فهمت ولا ويصب في ضحيته سواء بجوز او الله هذه تو ظاهره خطيره تو يشيل الشاتين ولا الثلاث ولا الاربعه ويعدي يقول له اعطيني اسمها هذه اسمها هذه فلان هذه اسمها ويجي بعد ثلاث ساعتين وثلاثه يلقى المقطعات وحطات وشغل
1: نعم.
0: بالله هذه ظاهرة كيف تشهدهم وشوفوا الشريعة وقال الله ورسوله وكيف سنة نبينا
1: نعم.
0: وكيف شريعتنا فهم تبارك نعم. الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا وكل سنة وانتم طيبين وصحيحين وإن شاء الله ربي ينصر الإسلام وينصر محمد إن شاء الله طيبين وهادئين مكبرين يا رب العالمين
1: آمين يا رحم الرحيم
0: بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير
1: وإياكم إن شاء الله وإياكم جل. الأخت زهرة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤالين يا شيخ نبي فتوى.
1: تفضلي.
2: نبي نسأل على أيام من الأيام البيض لما يكون بداية الجمعة والسبت يقولون تبقي يوم قبل مثال ناخذ الخميس وفي ناس قالوا لي لا مكروه نبي كيف حكم شرعك.
1: نعم.
2: السؤال الثاني عن صلاة الضحى أنا التاويش عليها ديما زي الصلاة المفروضة يعني في الأسبوع تديرها مرتين ثلاث أربع مرات الكلام هذا صحيح أو لا؟
1: باهي اسم الجواب إن شاء الله إن شاء الله. نجولي سؤال إذا نرجع لمتاع القطيعة هذا الذي ذكر عن أسرته نقول له هذا الطباع الفاسدة هذه موجودة في كثير من الناس أو بعض الناس لكن الكثير منها بسبب الميراث فلو كان الناس تعجل بتقسيم الإرث تقل بينهم المشاكل الاجتماعية بين الإخوة وبين الأقارب ولكن في نفس الوقت اللي ينبغي الإنسان يتخلق بأخلاق الإسلام وما يفتعلش المضايقات للغير والهيمنة يعني في اللي تشكي من أختها وفي اللي يشكي من أخوه وفي اللي يعني يبقى طرف متعالي ومتغطرس وكذا ويتسبب في إثارة الإشكاليات في الأسرة كذلك الطرف الآخر ينبغي كل ما يوصف الإنسان أن يكون حليم ويكون يعني ما هو سريع الغضب ويتحمل صاحبه بقدر الإمكان لوجه الله راه أجر عظيم وكما قال الصحابي رضي الله عنهم إن لي قرابة أصلهم ما يقطعون وأحلم عليهم ما يسيئون ويعني وأحسن إليهم ويسيئون وأحلم عنهم ويجهلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل يعني المل زي كأنهم هم في حالتهم هذه كأنهم يسفوا في الملال متاع النار لما كانت والعة وبعد تخمد شوية قاعدة بيرمادها وجمرها كأنهم يسفوا في الملال وانت معناها مكانتها طيبة عند الله عز وجل فنقول كذلك أصبر لبعضكم بقدر الإمكان لكن لو كان هو جفاكم ومشي على حاله الإثم عليه هو الإثم على الظالم الإثم على الظالم كان زي ما قال أنتم لما ناقشتوه بينتون الحق زعلوا كيف تكلموني وكيف كيت وكيت نقولوا له أنت الحق هو الظالم ما يلحقكم منه شيء لكن أنتم ما تعاملوش بالمثل تواصلوا معاه ومشوا له وكأن لم يكن ليبدأ هذا حالة يعاملوه كأن طفل لما يعاملوه كأن طفل ما يعاملوش بردة الفعل اللي يرى هو ده روحه زعلان ونفر منهم ومشي الحالة هم ما ينظروا لاش بمدر الند أنه هو يزعلوا حتى هم ويدروا نفس الموقف لا هذا حد عقله راهو هذا حد عقله ولذلك عاملوه معاملة عراقية وتواصلوا معاه ومشوا له بقدر الإمكان وهكذا الرفق يبدأ موجود بين الناس نجول الأخ دريس بارك الله فيه يسألنا على أثار قضية الحقيقة قضية نسأل الله أنها ما تكونش فعلا ظاهرة مشكلة هي موجودة في مجتمعنا موجودة ولابد أنها تناقش نعم كما ذكر الأخ دريس وتبين لأنها لو أصبحت ظاهرة عريضة في المجتمع تبقى مشكلة لأن وهي قضية رفع الأضاحي للجزار وقضية أنهم يجيبوا عامل يبقى يخدم فيهم في حياشهم لأجل الأضحية خصوص الأضحية نقول لهم لا الأضحية هي أصلا كما ذكر ينبغي أن تشيع في البيت وإظهارها وإبرازها بين أهل البيت وإبراز الحكمة منها لأن هي شيء الحكمة هي الحكمة تذكار لقضية إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام يعني الأضحية هي تذكار لذلك الكبش الذي جعله الله سبحانه وتعالى في دال إسماعيل عليه السلام فهذا احنا اللي بنذكروه، فهي ذكرى عظيمة موعظة. إبراهيم الخليل لما نقل هاجر عليه السلام إلى ذلك الموطن كان خالي من البشر، مكة هذه وادي خالي من الناس، فنقلها ووضعها ثم أراد أن يعود عليه السلام، فهني كلمات قالت له تتركنا في هذا الوادي، الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت رضي الله عنها إذا لا يضيعنا، سلمت لله، قالت ما دام ربي الذي أمر لا يضيعناش ربي. وانصرف هو امتثل للأمر، رجع لمكانه بلاد العراق أو بلاد الشام، وهي قعدت في ذلك الموطن في جنب الكعبة المشرفة، كان المكان خالي جبال وأودية قاحلة، إلى أن نفد منها الزاد كما ذكروا، وأصاب العطش إسماعيل، فهي أخذت بالأسباب، أخذت بالأسباب، صارت تصعد بين جبل الصفاء وجبل المروة، إلى أن أفجر الله ماء زمزم تحت رجليها بين بجوار إسماعيل عليه السلام، فعادت إليه. والحمد لله هذه المسألة أنزلها الله في كتاب العزيز، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما حصل لهذه المرأة الطيبة كذلك في هذه الأمة، من يتق الله يجعل له مخرجا، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، فرزقه الله من حيث لا يحتسب. ثم أمر من جديد إبراهيم، وأمر بذبحه، أمر بذبح إسماعيل، مع أنه ابن الوحيد وهو شيخ كبير مسن عليه السلام، ومع ذلك أمر بأن يعود لذبحه، فامتثل عليه السلام وأخبر ابنه فامتثل، قال يا ابت افعل ما تؤمر، امتثل. وأمه كذلك هاجر، قالوا لما جاءها الشيطان وقالها يزعم إبراهيم أن الله أمره بذبحه، يبيها تمشي تمنعه من الذبح، فقالوا قال بعض أهل السير قالوا هذا سبب رمي الجمار، أنه رمته بحجر، أي الشيطان لما يبدو أنه تمثل لها، وكذلك رماه إبراهيم، وكذلك إسماعيل كما ذكر أصحاب السير. فهني هذه موعظة، إذن موعظة، هؤلاء الناس عليهم السلام كيف امتثلوا لأمر الله في أمور عظيمة، أمور عظيمة إحنا ما نقدرهاش. أنت ما يطلبوا منك أنت تنقل زوجك لمكان خالي، ولا طلبوا منك تذبح ولدك، إحنا أمرنا بأشياء نقدر عليها، لأن ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمرنا نتسيب الربان، سيب الرشوان، سيب الظلم، لكن هل وفينا بما أمرنا الله به ولا مقصرين؟ إحنا مقصرين حقيقة، نسأل الله أن يعفو عنا. باهي هذا أمرنا بما نطيق وبما نقدر، ومع ذلك قصرنا في بعض الأشياء، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. مع أن هؤلاء إبراهيم وإسماعيل أمروا بأمور عظيمة فامتثلوا، هي هذه الموعظة باش نعرف إحنا رواحنا وين، وهؤلاء الناس وين مقامهم العظيم، هؤلاء الرسل وين مقامهم العظيم الرفيع، إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وهاجر رضي الله عنها وسائر الرسل الأنبياء، هذا مقامهم العظيم، امتثلوا لأمور عظيمة. وإحنا في اللي قاعد يفكر يأكل الرشوة والله ما يأكلهاش، يسيب الحرام والله ما يسيبهاش، يصلي والله ما يصلمش، يبطل الخمر والله يستمع الخمر، يعني قاعدين يفكروا في الشيء اللي هم يقدروا عليه، وفي اللي غالبات نفسه في أمور أخرى. هذا باش إحنا نعود لله سبحانه وتعالى. تفضل الأخت خيرية، تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: لا يا شيخ طمني، أنا ايه؟ كنت نصلي
1: ايه؟
3: كنت نصلي على الكرسي
1: ايه؟
3: بعدين قلت لك إنه وجعني إني من السجود لوطة، فحاولت إني نقعد لوطة نصلي لوطة مقعدة، لكن يا شيخ بدأت نتعب بين رجلي ورجلي، حتى السرير ما عادش نقدر نولي عليه إلا من الكرسي للسرير، لكن كان ننزل لوطة هي طب بيجعوني رجلي وكتافي، يعني دي ما عادش نقدر نوقف، حتى السرير ما عادش نقدر ننزل، فأنا بيك تعطيني حل في الصغير في فنزي.
1: باهي تسمعي فينا، أنت عندك راديو ولا لا؟
3: يعني أنا تو معاك على الراديو.
1: باهي خلاص تابعين إن شاء الله حنجاوب عليها بإذن الله عز وجل. حاضر
3: طوب جاوبني طوب يا شيخ،
1: انت كان ما عندكش نجاوبك تو راديو، كان كتابع فينا
3: تسمع فيه.
1: حاضر حاضر حاضر، انت صلي لا لا، واللي زي قبل واللي زي كيف ما كنت تصلي كيف ما تقدري، لان ربي قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فانت لما جلستي على الارض
3: تك علي
1: لما جلستي على الارض
3: ولي الكرسي، طب جت من الكرسي للسرير.
1: كويس، انت ولي لكرسيك، صلي على كرسيك، لان ربي يعطيك الصحه والعافيه وتقدري تجلسي على الارض. لا ما دامك انت الان لما تجلسي على الارض ما عادش تقدري، اصابك العجز اكثر وتعبتي اكثر، ولي على المكان اللي ترتاحي فيه، ولي على الهيئه اللي ترتاحي فيها، على الكرسي، صلي على الكرسي إذا إن شاء الله مدك ربي بالصحة والعافية واللي لصلاتك المعتادة متاع السجود والركوع والقيام. وكانك انت قعدتي فتره
3: يا شيخ انا وجعني السجود قريب نطير عليه نبكي عليه ما نقدرش ننزل له
1: يا ربي يتيب. لا انت مدامك عاجزه ربي يعطيك ان شاء الله اجر الساجدين على الارض، لان هذا هو اللي يداوم على العباده حال القدره، ولما يعجز ربي يعطيه حال يعطيه اجر القادر على اللي اللي اللي, اللي جلست بوجه كامل. لكن المشكله في منه المشكله في اللي يبدا عنده قدره وما يسجدش على الارض، له من صلاة وله من الأجر، حتى صلاته تكون باطلة إذا كان هو عنده قدرة. لكن أنت عاجزة، أنت لا أنت ما عليك شيء، واللي زي قبل صلي وأجرك كامل إن شاء الله، لأن ربي كريم إن شاء الله.
3: نتعب من رجلي مرة
1: طويلة. لا لا، واللي صلي على كرسي ما دامك تتعبي، واللي وأجرك صحيح، وعندك من العبادات مثل الصلاة هذه تومي إيماء، وعندك من الذكر والتسبيح. لا ما عليك شتم، صلي زي ما كنت تقدري، وكتري من الذكر والتسبيح والاستغفار، وكتري من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي لعبادة الدنيا. الإنسان يستثمر الوقت لوجه الله ما استطاع. بارك الله فيك. الأخ رمضان تفضل. نعم باهي، نعود كان عشان اتصال ذكرنا أنا بعود لسؤال الأخ دريس. إذا هذه حكمة الأضحية، إبراز هذا المعنى، إبراز هذا المعنى باش حنا نقارن أنفسنا بهؤلاء الناس، وهكذا يعني نعود بقدر ما نستطيع لله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن ربي غفور رحيم. إذن هذا جانب. الجانب الآخر، الأداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حثنا الشرع الحكيم أن كل واحد يذبح ضحية طبيعية بقدر الإمكان. قالوا حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، كان يأمر بناته أنها عند بنات يأمر فيهم يبدو أنهم يضحوا، كل واحد تذبح ضحيتها بيدها. هذا الصحابي أبو موسى الأشعري يأمر فيكم بناته كل واحد تذبح ضحيتها بيدها. أي هذه مرأة أمرت أن تذبح بيدها، فما بالك إذا كان هو رجل من باب أولى. فاللي يقدر يذبح ما يضيعش الأجر لروحه، ما يضيعش الأجر على نفسه. ثم أن بعد ذلك هذا قربان. أنت يا سيدي حتى بتقول أنك أنت صاحب فلوس ولا كذا، واخديت على ان الناس يخدموا فيك ومتكبر وغيره، يا سيدي تواضع لله، هذا قربان، تواضع الدالة، تواضع، اخدم بيدك وتحمل وتمسخ يديك وحوايجك شنو فيه لوجه الله. خليك انت في جانب العادات الاخرى وكونك مرفه بفلوسك على كيفك، لكن هذا قربان لله، تواضع. ما فيش ما اشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في حجة الوداع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 رأس من الإبل، نحر منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 رأس من الإبل، 63 رأس نحرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبقيتها أكلف علي بن أبي طالب بنحرها. فيجي الآن كون دار فلوس قرشين وظهر كذا بيقول أني معاش نمس الدم، ويقعمزوا على الكراسي، يا أما يجيهم زي ما قال الأخ دريس بارك الله فيهم من الجزار، أو يجيبوا فيهم في حياشهم يخدموا فيهم. نقولهم لا، انتم تربوا حتى في صغاركم على هذه الكيفيه. باهي انت يا ابا اللي جبت من يخدم فيك غضه تموت، صغارك بيمشوا على نفس النمط، علمهم الذبح، انت تذبح بيدك وتعلم ولدك كيف يشد الموس وكيف يذبح، وليه احكامه الذبح في قطع الودجين وقطع الحلقوم، وبيعرفوا اذا كان هذا ابوهم ما دراش. فهذا اذا مسألة هي مهمه جدا، الى جانب ان لابد مساله من زي ما اثارها الاخ دريس، راهو العمالة يا جماعة ردوا بالكم منها، اللي يذبح في سائر الوقت غير أهل الكتاب ما تصحش ذبيحتهم. فإحني زي ما ينظروا للمفروض هكي الحق، يعني زي ما يفتشوا على وثائقهم الصحية، لأن عنده وثيقة صحية ينظروا في ديانته شنو هي. إذا كان هو فيه من ناس راهو فيه من شعوب، يعني له مسلم وله نصراني وله شيء، تلقاه هكي قاعد مطلوق يقولك ما عندهش دين. هذا يا سيدي حتى بيخدم صاحبه في الزار وغيره، خليه ينهض ويواطي، بس ينهض ويواطي وكذا، لكن ما يذبحش، راهو ذبيحته ما تصحش اذا كان هو يعني ما عندهش دين بكل. وهذا راهو قد يكون موجود، لان الناس اللي جايه من اقطار بعيده، يعني مثلا من بعض افريقيا ولا اسيا ولا غيره وغيره، نلقوا منهم المسلم ونلقوا منهم النصراني، ومنكم فيه اللي راهو هكي دين ما عندهش دين، ما يقولك قاعد مطلوق هكي وخلاص. فهذا ما يذبحش حتى في غير الأضحية، يزاد على الأضحية حتى اللي هو نصراني ممنوع من الذبح الأضحية حتى نصراني، راهو اللي يذبح لك حتى نطلع لك نصراني نقول لك هذه شات لحم ليست أضحية. ثم بعد ذلك باهي كان مسلم والحمد لله، نقول لك كان ما يصليش مكروه، وانت مطالب بأضحية أخرى، كان ما يصليش تطلع لك أضحية مكروهة وانت مع صحتها تطالب بأضحية أخرى. فإذا انت حتى في حوشك بتكلف حد اللي هو عاجز من قدش يذبح يختار من أهل بيته أفضل، يعني نقوله على الأقل، مش نقوله إحنا أحسنهم، لكن على الأقل تكلف واحد يصلي، لكن واحد شاهد الموس وفالح في الذبح لكن ما يصليش، ما تخليش يمس الضحية تاعك، كلف اللي يصلي وكان يذبح لك اللي ما يصليش، راهو أنت تبي ضحية أخرى لأنها أصبحت مكروهة، مش على وجه اللزوم ولكن على وجه الكراهة بأن هذه الضحية. فما ينبغيش لنا إحنا نركنوا لأن يخدمونا حتى في الضحية. نعم الأخ يونس تفضل. الأخ أحمد.
4: أيوة
1: الأخ أحمد تفضل.
4: أيوة شيخ.
1: أيوة نسمع فيك تفضل.
4: نهاك مبارك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك تفضل.
4: قلت الشيخ تون دبك تكلمت على القفيعة في التلفزيون.
1: إيه
4: قطعت سيرة الرحم.
1: إيه
4: كان يتول لما نقول شن دلت مناسبة وقعد وزمت قوتي علي يوم واحد.
1: معيو نسمع فيك به
4: بالتالي يقاطعوني تولي مدة 10 سنوات معش يجوني من ضمن أخذ الظل لي 10 سنوات على السرعة يجو.
1: يعني يلي عزمتهم يوم واحد قاطعوكم.
4: نعم
1: يلي عزمتهم يوم واحد قاطعوك.
4: عزمتهم يوم واحد على المناسبة الفرق.
1: ايه باهي باه
4: ومع اني نصر بيها بيهم مرة مرة نصر بيهم مرة مرة
1: باهي باهي. حاضر تسمع الجواب بإذن الله. باهي تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم دكتور مساكن.
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضلوا.
5: عزك الله حياك الله وبركاته.
1: أمين وإياكم إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. تفضلوا.
5: أنا مستمعين إن شاء الله. نصر أخوتنا بغزة إن شاء الله.
1: يلا.
5: إن شاء الله بارك الله فيك. الله ما نبول له حقيقة ونفضت واستدرت حقيقة وقعت في كل شيء على طول البرامج يعني في أضحية وغيرها وجميع الشرائع ده. لكن من كلمة لو أنا أتكرر لكن يعلم الله أن يتقطع قلب طول اللسان نشوفه فيه. إذا نحفظ لساننا في هذه الأيام المباركة بنعبه من التوحيد خصوصا بصرنا في حاجات مباهمة التفرس بسبب مشاهدة العلماء ومنكرين، لكن نذكر أنفسنا والناس على هذه المصيبة لنا بها إن شاء الله ربي يخفف علينا وبارك الله فيك إن شاء الله.
1: إن شاء الله
5: يفتح عليك.
1: أمين أمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
6: بارك الله فيك يا سيدي.
1: الله يبارك في الجميع.
6: بسم الله أنت وجميع الشيوخ القائمين على البرنامج.
1: بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك.
6: بارك الله فيك. لي عندي سؤال يا شيخ بخصوص أضحية العيد.
1: نعم.
6: الآية الكريمة اللي تقول وتصل لربك وانحر.
1: إيه.
6: هل هنا شرط هنا يقول من صلي صلاة العيد بعدها ينحر وإذا ما صلاش صلاة العيد؟ هل ما
1: ينبحش
6: يعني
1: تبيح ده هو بيه؟ باهي تسمع إن شاء الله الجواب.
6: هذا سؤال. سؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا عندنا في الحوش عندي أخوي كبير هو اللي يذبح.
1: إيه.
6: بس أنا ملاحظ عليه بأنه هو يعني يقطع في صلاته.
1: إيه.
6: ما يصليش بكرة لكن يقطع.
1: باه.
6: فهل يجوز من خليه هو يذبح لي؟
1: وأنت تصلي يعني أنت تصلي وعندك ضحية في نفس الوقت؟
6: نعم نعم.
1: باهي.
6: بارك الله فيك
1: يا نعم. نعم باهي. إذن هذا ما يتعلق بقضية الجزارة، ينبغي نحن نعود لأدابنا الشرعية، وأداب كثيرة الحقيقة هي تتعلق بقضية الذبح اللي يجعلنا أن نحن ما ينبغيش لنا أن نحن حتى النسك نطلعوه من يدينا ونعطوه للعمالة يخدمونا، وبعد تالي يعني يبقى دسان الحقيقة هذا أمر مزري. والله يخبرني إنسان قال فيه اللي يذبح، قالوا هو جاب على هيت سؤال، قال يذبح وبعد تالي طق ذقلها رقبتها. بي هذه أخلاقهم جايين بيها، أنت كيف تمكنها من ضحيتك مع أنه فات فيه وغار ذبحها؟ هي معاش بيجيفها هو معاش يعني يضرها، لكن من الأخلاق أن إنسان لما قطع الحقوم والودجين يخليها تسك ويطلع منها الدم ويخليها لحالها يريحها. هذه من محاسن الإسلام. قال لك حتى الموس مش لازم أنت تقعد توصل فيه للعظام وتؤذي فيها، لا خليها لحالها بقطعة الحقوق والودجين. فهذا قال يجر عليها، بعد ما يجر عليها يشد الراس ويقول لها كي طقطق لها وهي قاعدة حية بدعوة أنه يعني باش تموت في ساعة. نقول له هذا العيب فيك أنت اللي مكنتها من ضحيتك. ولذلك تعلم يعرفش يتعلم، واللي بعد ما يتعلم الإنسان يخدم روحها بروحها، يخدم نفسه بنفسه. نعم، هذا إذن ما يتعلق بقضية الأضحية. الجانب الآخر أحيانا راه اللي يذبح لك ما ينويش فيه اللي يرفع فيها حتى العقيقة. هذا شيء أكثر تو العقيقة الأضحية، واللي شيء أكثر يخطم على الزار يقول له والله نبي خروف تو نجي، يقول له شوي تاني وتعالى، وهذا كيذبح مش بنية العقيقة على طلب أن خروف، هذا شات لحم راهو شات لحم. لكن يا سيدي على الأقل أنت روح بي أذبحه باش أنت تشيع في أسرتك أنك أنت توريهم العقيقة وأنه في 7 يوم وكيف يتعلموا. ما تبيش تذبح في الزار، أذبح في الزار أذبح. امشي أنت جر عليه بيدك كانك تستطيع، جر عليه بيدك، هذا هو المطلوب. ما بعت في الزار غير بأوقف وقول لرهني عقيقة، يعني احنا بنبينه في النهاية لأنه هي تجزي، هي صحيحة مش معناها باطلة كانت أذبح لك أنت الزار رهو، غير أنت تحقق من هذه الجوانب. لكن فاتك الأفضل أنك أنت ما ذبحتش بيدك. هذا وكذلك لما اللي يبدأ عند المال يسهم أن هي تشيع في المجتمع وتصبح ظاهرة تبدأ مشكلة، لأن لما تبدأ ظاهرة حتى الفقير بيتبعك، حتى اللي يعرف يذبح ماش بيذبح بيده، وإحنا مجتمع نقلده في بعضنا كل واحد يتبع في واحد. فأنت أترك هذا النمط الفاسد. هذا الأخت زهرة تسأل قال صيام الأيام البيض عندما تتفق الجمعة مع السبت. نقولها نعم الجمعة لذاتها مكروهة والسبت كذلك إذا انفرد، لكن إذا اجتمع مع السبت أو الجمعة يوم آخر تنتفي الكراهة والحمد لله. فأنت بتصيمي جمعة وسبت باهي، بتصيمي خميس وجمعة باهي، بتصيمي سبت وأحد باهي. المهم الانفراد هو اللي بعضهم ذكر أنه مكروه الانفراد، لكن كونك جمعتيه مع يوم آخر إن شاء الله تنتفي الكراهة. نعم صلاة الضحى ليك أنك أنت تأتي منها ما استطعتي، وهذه طبعا تختلف باختلاف ظروف الناس. إنسان يعني وصل في سن معينة وقاعد في حوشة بدأ به اللي حصله يحصله من صلاة الضحى. إنسان يعني هو يعني غالبا الناس تشتغل في فترة الضحى وفي النهار، لكن له مرة مرة حصل صلاة الضحى حتوباهي. فهذا على كل حال هذه النوافل هجر ما نهجرهاش، لكن بقدر الإمكان إنسان يأتي منها بها ما استطاع. صحيح هي ما توصل إلى مرتبة زي صلاة الوتر في قضية الملازمة بشكل دائم، ولكن اللي يصليها مرة مرة تكفيه إن شاء الله. نجول الأخ أحمد، الأخ أحمد بارك الله فيه قال يتكلم على القطيعة، قال قاطعوه خوته السبب قال لأن عزبهم دار مناسبة عزبهم يوم واحد، وهذه راه من سوء ثقافة المجتمع. يا سيدي كان عزبك يوم واحد شن صار؟ حتى إما سواء كان ما عنداش قدرات مادية والله حتى عنده قدرات مادية، هو اختار أن يدير عزومته يوم واحد. عزمك بارك الله فيه، فيه اللي ما يبيش يعزم حتى الحوشة بكل، دار عقد قران في مثلا مكان ما والله في المسجد وعزمك حضرت الفاتحة ومشيت لحالك، شنو فيه؟ فإذا نحن راه هو أنت يا أحمد ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، لكن هذا اللي جيناه بكري ما تبادلهمش نفس المشاعر. هم لما قاطعوك انت كأنهم ما داروا شيء، هم لما قاطعوك انت تكون ارقى، اللي يربحها يكون ارقى ما يشبحش للفعل اللي داروه يدير هو مثله. لما تعامل صاحبك كأنه طفل يلعب هكي وانت عقلك اكبر، فتو واحد ينزل لمستوى العيل كيف دار العيل زعل تزعل انت معاه؟ لا، هم قاطعوك تو يرضوا. انت تواصل معاهم بالهاتف، مشيلهم في المناسبات، سيرهم، وإذا كان ذكروا لك السبب قولهم والله ما درت شعيب، الناس بديت فيه اللي يعزمش بك كل أني عزمتكم يوم واحد فيه البركة، هذا اللي نقدر عليه والله حتى تقدر، ولكن هذا اللي نبيه. وتجاوز المشكلة لأنها ليست مشكلة، تجاوزها لأنها ما هيش عيب، يعني ما ندوش نناقش في قضية هي أصلا ليست مشكلة وما هيش عيب. يعني لما تمشي لهم مش بالضرورة تبدأ تناقش فيهم أني ما عزمتكم يوم واحد وشنو فيه يوم واحد، هم يقولك لا مفروض أسبوع مفروض ثلاث، لا لا هذا ما تناقشاش ولا تدور بكل بكل، دير اللي عليك بس امشي لهم بالهاتف تواصل معاهم لما تحتاج للذهاب لهم امشي لهم بتعيد عليهم في مناسبة في كذا، وهم حيدركوا انهم هم اخطأوا وحيرجعوا يتوبوا لله كان بيتوبوا، وكان لا يبقى هم اصحاب القطيعة. وتدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني صل من قطعك واعطي من حرمك، وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت أبدأ بالسلام ولا تبالي، وتكون ويكون وصلك لهم لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن اللي قاطع صاحبه من غير شيء زي هذوما اللي قاطع أخوهم نقول ما تنسوش راه في وعيد، راه في وعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي عن الله عز وجل قال أنا الرحمن، هذا كلام الله في الحديث القدسي مش قرآن، في الحديث القدسي قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بتته. يعني من وصل هذه الرحمة التي خلق الله وهي القرابة والعلاقة وصله الله برحمته وعظيم فضله، ومن قطعها قال قطعته أو بتته. الأخ يونس بارك الله فيه وجزاه الله خير ذكرنا بفضل حفظ اللسان. حفظ اللسان طبعا هذه تحتاج إلى مجاهدة، حفظ اللسان يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان هو وكأنه من الفطرة مفطور على كثرة الكلام والحديث فيما يعنيه وفيما لا يعنيه. ولذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، جاءت أحاديث كثيرة في ضبط اللسان أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سواء كان بلسانه أو بعينه أو بأي وجه من وجوه. ومما جاء فيه أي في اللسان ترك المراء، من ترك المراء بنى الله له بيتا في ربض الجنة ولو كان محقا. المراء هو العناد، لما يبدأ فيه اللي تبقى تتحدث معاه يبدأ يدور لك غير منين يشدك، زي ما نقول احني انت تقول هني هو بيقول هني، انت تقول هكي هو بيقول هكي، كان قلت يمين بيقول يسار، كان قلت يسار بيقول يمين. هو يعرف ان الكلام زوزي صح لكن يعرف ان فيه وجهين، كان جيت من هني بيجي من هني، هذا هو الميراء العناد اللي نقول احنا العناد. قال لي انت اتركه وكل، هو مش هو بيعاندك في قضية اتركها، قول انت شنو بتقول، قال لك انا اقول له باهي خلاص تم، هو اللي قلته هو باهي وسيبه. بخلاف اللي طالب الحق اللي بيقول لك انا بنفهم الطريقة هذه ترفع ولا ما ترفعش، الصح ولا مصحش، هذاك اللي تعب روحك وتبين له ان هذه وجهة صحيحة وان هذه الطريق توصل هني ما فيش باس تقيم له، لكن هو هذه يعرفها طريق توصل هو، غير اللي انت قلت هني هو بيقول هني، قول له باهي سيدي مبارك عليك برا من هذيك الطريق حتي توصل ما فيش باس. واترك المراء، فمن ترك المراء هذه عبادة من العبادات، لأن النفس تحب الاستعلاء وتحب حب الغلبة وحب التشفي، هذه فطرة في الإنسان، فلذلك أمرنا بهذا. السب والشتم هذا من سيء الأخلاق، من سيء الأخلاق، ولذلك المسلم لا يكون سبابا ولا شتاما. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم اليهود لعنهم الله كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وهم يتظاهروا أنهم يقولوا السلام، ولكن علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كان يقول عليكم، ما لا يكمل ما يقولش أنتم كذا وكذا لا. فهذا إذنه هذا مع أنهم أهل عدوان، أهم عدوان. فالشاهد أن الإنسان يتقي الله، وما ذكر بأن أن أن اللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يكون شهيدا ولا يكون شفيعا، يعني الشهود يوم القيامة الذين يقيمهم الله يوم القيامة هذم أهل فضل لهم مكانة عظيمة، يشهدوا على الرسل أنهم بلغوا الرسالة من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الكبرى هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون هناك شفاعات أخرى مثل اللي حافظ القرآن أو كذا وكذا، لكن قالوا ما يكونش لعان، الشفيع لا يكون لعانا، وردت فيه نصوص من هذا. فإذا الإنسان يعني شد لسانه. النقد نجول لأن ذكر هو قضية الحقيقة، ذكر العلماء هذه الواقع هي المشكلة، كانت الناس في عصر العصور توقير العلماء هو الأظهر في المجتمعات، توقير العلماء وإجلال العلماء، لكن يعني بدت الناس الآن ابتليت بالسب والشتم حتى في هذا. نقولوا لا راه النقد العلمي ما فيش باس، وكل حد يفرح به، حتى العالم راه انت العالم لما تنتقده بشكل علمي وشنو النقد؟ النقد ذكر وجه الصواب والتنبيه على الخطأ، والتنبيه كما ذكروا يعني النصيحة في الملأ فضيحة، النصيحة في الملأ فضيحة. فأي إنسان أخطأ في كتابه، أخطأ في كذا، وجيته أنت قلت له يا فلان أراه ذكرتش النص الفلاني، قلت هذه آية، راهي مش آية هذا حديث، بيقولك بارك الله فيك هذه غفلة من الطباعة والله من كذا يصوبها. أنت ذكرت حديث قلت له راه أنت قلت هذا حديث صحيح، هو راه حديث ضعيف، أهل العلم قالوا ضعيف والله قالوا موضوع، راه بيفرح بيقولك بارك الله فيك وبيصوبه. قلت هذا الكلام سبت للإمام مالك وطلع لي أبي حنيفة أو لي أبي حنيفة وطلع للشافعي ينبهك، هذا النقد على الخطأ. قلت هذا حرام وقال لك كيف تقول حرام هذا مكروه، ها المصادر اللي انت نسبت لها نسبت للمالكية، والمالكية قالوا بالكراهة مش بالتحريم، انت غلطت. يقول لك بارك الله فيك يصوب بالكلام، وهكذا اللي واجب حطه مندوب مستحب انت عكست، يخطئ الإنسان. فحتى المتعلم ينبهوه، حتى العالم معلش. وهذا كما يعني قال الإمام مالك كلمة مشهورة، قاعدة تنطبق على الجميع، تنطبق على الجميع كلمة الإمام مالك، قال كلكم راد ومردود عليه، كلكم راد، كلكم يرد غيره إذا كان هم من أهل العلم، ومردود عليه حتى أنت كبرت براه فيه من برا تخطي تضرب أنت حساب تلقى واحد عيل قاعد في صف الأول والثاني يقول لك لا الحساب راه غلط، تقول له بارك الله فيك فعلا. فلابد من التسليم بهذا، كلكم راد ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن الأخلاق اللي معاني نأخذها، لكن هذا النقد العلمي البناء. ولذلك لما ننظر في كتب أهل العلم الحواشي والتعليقات التي توضع على الكتب العلمية هي أكثرها من هذا الباب، من باب النقد. يعني الحاشية لما تكتب والكذا والشروح على تتبع العلماء اللي هو الصوابي يعني يثنوا عليه فيما أصاب وكذا، واللي تحتاج إلى مزيد شرح يشرحوها، واللي تحتاج إلى قيد يقيدوها، واللي تحتاج إلى تخصيص يخصصوها، هذا النقد العلمي. لكن من غير ما نوصل في ذاته، أني شنو عندي فيه نسبه هو ولا نشتمه في ذاته هو، هذا كبقى حرام عليه الإنسان في ذاته هو، الذات هي لا نسبها لا نشتمها مالي وماله. لكن أني القضية العلمية كتبت كتاب نقد علمي، نكتب كتاب يا سيدي نقول راهو هذا تصويب لكيتوكيت، تصويب لكيتوكيت، وكان العالم نفسه بيفرح يقول باهي هو قطني جزاك الله خير. والناس ولذلك في لما كتب كتاب علمي وأخلص فيه النية، لما جاء جيل من الجيل طبعوهم الزوز في كتاب واحد، طبعوهم الزوز، طبعوا الأصل للكتاب وطلعوا طبعوا الناقد. ولذلك يمشي إنسان يشوف كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي، القرافي هذا شيخ عظيم إمام عظيم، وجيل ابن الشاط تتبعه، تتبع القرافي في من أشياء يوافق فيها وفي من أشياء يعني يعلق عليها. طب الآن مطبوعات في كتاب الفروق في كتاب واحد، تلقوا كتاب القرافي وكتاب ابن الشاط موجودين. هذا هو أهم العلم. لكن كون الإنسان يسب الدوات، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، هذا أخلاق ما غار الإنسان يكتر في الخصوم يوم القيامة، ما يجعلش الإنسان لنفسه خصوم يوم القيامة. راه ربي سبحانه وتعالى قال عن ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ما فيش واحد كلي في صاحبه في قرش ويقول ما يشدنيش فيه ذلك اليوم، ما فيش واحد اشتم صاحبه ويقول ما يشدنيش لأنه اشتمني، ما فيش واحد يسب صاحبه ويقول ما يشدنيش لأني سبيته. لا ظلم اليوم يقضي فيها الله عز وجل بتمام عدله، والشهود على الإنسان من نفسه بذاته. فحني علينا ما لنا ومال هذا كله، احنا نتق الله سبحانه وتعالى، اللي يوافقك انت في القول باهي يوافق، واللي خالفك شوف كان هو عنده وجهة شرعية سلم له بها، وجهة شرعية لا ينكر المختلف فيه. وإذا كان هو من محض الخطأ انتقد الخطأ كلمة هو شخصيا، اكتب كتاب. وكان هو يقول لاني والله مانيش من أهل العلم وما عنديش قدرة، يا سيدي أعمل أنت عليك بالعمل، ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت من حقك تسأل اللي تثق فيه وتعمل أنت، لكن أنت ما تخوضش في تنتقد العلماء وأنت ماكش عالم. بهي أهو طلعت لك عندها وجه شرعي، كيف بتدير لها؟ أهو طلعت المسألة هذه أصولها مبنية من الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم، وكان إحنا عندنا مثل الإمام مالك لما يحصل خلاف من الصحابة من أصول الإمام مالك أنه يقدم الوجه اللي قال به أبو بكر وعمر، يقدم الوجه اللي قال به أبو بكر وعمر مع عدم يعني رفض الأقوال الأخرى تذكر في عند الخلاف، لكن يبدأ هذا هو المشهور. لأن ماذا؟ لأنه روي عن أبي بكر وعمر، لكن ما نسبوش الأقوال الأخرى اللي تبقى لها وصول. أما إذا كان هو محض خطأ محض يعني لا أصل له مغالطة يقولوا هذا رأى خطأ ينبهوا عليه ويبدأ ربح الأجر اللي ينبه، لكن هذه تقول للعلماء. أما من عموم الناس ينهو باللسان يوفر إنسان للذكر للتسبيح للحمد للثناء على الله، وبقية الناس قالك تبسمك في وجه أخيك صدقة، أربح الأجور وأترك الأوزار، يكون إنسان هذا أسلم ليه يوم القيامة. ونسأل الله أن يؤلف بيننا وأن يجمع بيننا على خير. ونخرج لفاصل قصير ثم نعود لبقية الأسئلة إن شاء الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا للفاصل بعد الفاصل لمتابعة هذا البرنامج، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج. البرنامج 092-092-16-02 092-092-15-02. الأخ عبد الله قال: الأضحية فيما جاء فيها قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. قال: هل اللي ما صلاش يعني هي ما يستطيع يذبح هي شرط فيها؟ نقول له: هو نعم، من هناك لعل من استدل بهذه الآية على ترتيب العمل بذلك اليوم، أن الصلاة هي سابقة ثم بعد ذلك النحر ولكن لابد من التذكير بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، زيادة على هذا القيد ما جاءت به السنة المطهرة، أن الرجل الذي ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بشاة أخرى، وإن كان الرجل يعني اعتذر بأنه ليست له شاة أخرى، ولكن له عنده عناق يعني من ماعز، مع أنه امتدحه الرجل في ذلك معنى النص، امتدحه بأنها يعني لباس به جسمه كويس في وفرة اللحم، لكن أقل من الثني بالنسبة للماعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عنك ولا يجزي عن غيرك، في معنى الحديث يجزي عنك ذلك الرجل ولكن لا يجزي عن غيره. فأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذبح شاة أخرى، أضحية أخرى. فإذا كما ذكر لعل من العلماء من ذكر هذه الآية استئناسا بها، أو كما بينت بأن الصلاة هي الأولى ثم النحر، ولكن النحر يعني زيادة تقييد له أن يكون بعد نحر الإمام. لكن اللي ما صلاش كما قال: هل اللي ما صلاش هو شرط في الأضحية معش تكون ضحية؟ نقول: لا، اللي ما صلاش مازال هو يقتدي بأقرب إمام، اللي مثلا فطاطة صلاة العيد والله بأي وجه من الوجوه. وذكر الحقيقة الفقهاء، قالوا أحيانا يعني الناس اللي ساكنة في البوادي البعيدة الذين لا إمام لهم، يعني ما عندهمش جمعة وما يصلوش في صلاة العيد، يقتدوا بأقرب إمام لهم. أهم حتى هم ما عندهم جماعة ما يصلوش، يعني يصلوا في الأوقات الأخرى، لكن واحد ماشي بعيد يعني نقول إحنا يحصد في الزرع ولا غيره والمساجد بعيدة جدا عليه، فبالتالي ما مشاش صلى، فيقول يقتدي بأقرب إمام. أقرب إمام يعني أقرب مدينة ليه أو قرية، يقول هذا لعلهم بيصلوا الساعة كذا، والإمام باش يروح بكذا من الوقت يتحرى تحري ويذبح بعد هذا التحري اقتداء به. ولذلك ما هو الشرط يعني حتى فتاة صلاة العيد، الصلاة يا أخ عبد الله ليست شرطا، وإنما شروط الأضحية هي السلام من العيوب والسلام من الاشتراك، وأن تذبح في النهار نعم تفضل الأخ عبد الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: بالنسبة على هذه فتوى في الحج،
0: نعم،
1: هذه واحد مشى للحج ودار الحجة بالتمتع، لكن وجب طواف الإفاضة في الحج.
0: إيه.
1: نسي الركن السعي وروح لأهله ده وخلاص.
0: أيوة.
1: ولا سنواتي.
0: إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هو
0: يا
1: شيخ.
0: لا سمعتك. هو على كل حال يا أخ عبد الله، هذه مشكلة كبيرة، لأن الحقيقة راه السعي هذا ركن في ركن من الأركان.
1: كيف يجبره
0: الركن؟ الإشكالية وين؟ الركن لا يجبر إلا بالرجوع، راه إلا بالرجوع، ولكن هو على كل حال احنا باش ما نستعجلوش في هذه القضية. هو قريب من هني من الدارو من طرابلس. يعني الرجل هذا من طرابلس؟
1: لا، في غريان، لكن يجي طرابلس عادي.
0: لا، هذه الحقيقة يعني حتى انتو بنبينه كبيان عام هكي، لكن ننصحك يعتني بها المسألة هذه تو بعد العيد إن شاء الله، يجي هني والفقهاء يقعمزوا باش على الأقل يبينوا له أقرب طريق لتصحيح العمل. يعني
1: قصدي الركن هذا،
0: ايه
1: الركن هذا عنده مكان وزمان.
0: هو هذا عنده مكان وزمان، نعم، باش حني
1: يجي في العمرة الثانية.
0: إيه باش يتو غير يجي هني، يخلي يجي لابد من المجيء، يجي هني يتواصل مع كان في دار غادي عندها مكتب لدار التفغيريان كان عندهم يشيلهم وكان لهني ما دام يجي هني للدار لابد يجي الحقيقة هني لأن الركن لأن السعي ركن ركن وخاصة الحج بالتمتع معناها بعد الإفاضة لابد له من السعي فخلي يجي هني إن شاء الله على الأقل يعني يبينون له أقرب مخرج ليه إن شاء الله
1: بعد العيد إن شاء الله
0: بعد العيد يجي هني بإذن الله
1: إن شاء الله أنت طيب شكرا
0: العفو تفضل تفضل الأخ عبد المجيد تفضل
2: ألو
0: تفضلوا
2: عالشيخ
0: أهلا وسهلا تفضل
2: أنت بخير
0: الله يبارك فيك
2: الشيخ عندي استفسار بخصوص الحج
0: نعم تفضل
2: ليش الحج تو الحج هذا من اللي يحجه على حساب المال العام الحكومة الزيادة هذه معلش حجتهم صحيحة أو فيها الشك يعني مفروض يحج من حر مال اللي بيحج ولا
0: باهي تسمع الجواب
2: هذا مال عام يعني الشعب كامل أنا عارف شغل فيه حاجات أولى ناس مريضة طرقات سيولة ما فيش كذا العرش هذا ما لعب فالحجة يعني الحجة هل صحيحة أو ضروري تكون من مال كثرة يعني هذا هو السؤال
0: باهي حاضر تسمع
2: الجواب بإذن الله يا شيخ
0: حاضر إذا هذا ما يتعلق بقضية السؤال الأخ عبد الله الأول لما سأل على الترتيب العمل نقول إذن ليس شرطا فيها ما يتعلق بالصلاة العيد إنما شرطها السلامة من العيوب والسلامة من الاشتراك وإسلام ذابحها وأن تذبح في النهار أربعة شروط لصحة الأضحية السلامة من العيوب والسلامة من الاشتراك وإسلام ذابحها يكون مسلم وأن تذبح في النهار كان الدين المغرب معاش فيه ذبح لتاني يوم عند سؤال آخر قال مجموعة قال أخوهم الكبير الأخ عبد الله بارك الله فيه قال يذبح ولكن يقطع في صلاته أحيانا يقطع في صلاته في الصلاة هل يمكن من الذبح ولا نقول له إحنا يا أخ عبد الله أخوك هو بارك الله فيه ونسأل الله أن يهدينا ويهديه للحق ويثبتنا ويثبته لكن أنت أذبح بروحك حتى ولو كان أخوك محسن في صلاته حتى ولو كان أتم الصلاة أنت أذبح بروحك ولذلك ننصحك يا أخ عبد الله تعتذر من أخوك تقول له يا أخوي قالوا ذبح الأضحية كل واحد يذبح ضحيته بيده خير أكثر أجر هيك يقول له قول له قالوا كل واحد يذبح ضحيته خير أكثر أجر تعرف نبي نتعلم منك حتى أنت متعلم قول له علمني كيف هي سهلة راهو هي بمجرد ما شد أنت الجوزة هذه اللي نقوله إحنا في اللي يقولها الخرزة وفي يقولها البلحة وفي اللي كذا يعني الجزء البارز في أعلى القصبة الهوية القرجوطة شدها في إيدك كيف تقعد في الرأس بس وتشد الموس تحطه على القصبة الهوائية وتقول بسم الله الله أكبر تقبل مني اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي في هذا في الأضحية وتجر تقطع الحلقوم وتقطع الودج العرق الكبير اللي بيضخ في الدم وتمشي لأن ودجين واحد جاي من جهة مهني وواحد تحته من غادي والقصبة جاية فوق منهم تقطع القصبة الهوائية وبعتالي تميل للودج اللي مهني وتميل للودج اللي من غادي هذا حد الذبح هذا حد الذبح أكثر من هيك ما فيش حاجة أخرى فانت قول لك اهو تعلمت لك نقول لك كيف ندير اهو باش هو يستانس ويعطيك قول له بندبح بروحي علمني قبل يوم الذبح بعد يوم الذبح خير ما تقعد يعني انت تشحفل موسى وشحلاء من يوم غضوه من غضوه والله من اليوم قول له قالوا لي يذبح بروحه اجر اكثر ما تقول لاش لان تصلي لا ما تصليش بعتالي مره ثانيه يقول هلا لكن قول له اجر اكثر مستحب فهني جر عليها أنت بروحك أكثر أجر وبعتالي ما تقيدش ضحيتك بصلاتها بعتالي أنصح نصيحة خاصة قول لي يا أخوي والله كانك تحافظ على الصلاة ومعاش تقطع خير لك معاش تقطع خير لك لكن قضية الضحية خليها لنفسك هذا كله إحنا ما باش من بوش تقع عداوة بينك وبين أخوك أذبح لأنك أنت تذبح بيدك خير لك وبعتالي في نفس اليوم والله تاني يوم والله اللي هو أمتى ما تشبح قطع الصلاة قول لي أخوي قول لي ما تقطعش خير ما تموت وانت مقاطع الصلاة خاف روحك تكون من أهل النار فأذبح بروحك أم محمد
3: أيوة السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي
3: أنا لو سمحت يا شيخ نبي نسألك على أيامات لا تعبين نبي مش الأجل واني نقرأ في القرآن نبي نختم نبي نختم ندير في شيخ يقرأ واني نقرأ معه هل هذه الباقية
0: في الأيام البيض قلتي قلتي في الأيام البيض
3: ايه الأيام البيض نبي أجل شنو والضحى
0: ايه
3: ونبي نسأل عندي قلت من المتحف لكن يقرأ
0: وانا نقرأ بعد لما
3: هو يقرأ مش نصح
0: يعني انت تسمع منه انت تسمع المسجل والله من شيخ مباشرة يقرأ باهي تسمع ان شاء الله الجواب. هذه اذا بالنسبة للسؤال الثاني للأخ عبد الله اللي تكلم على الذبح. تفضل الأخ أنور. الأخ أنور تفضل. الأخ أنور باهي نعود للأخت آيات.
4: أنت مستفسر
0: إيه؟
4: عندي الوالد توفي يوم 19/1 ودي نحسب عيد الوالدة
0: أمتى توفى؟
4: يوم 19/1
0: أيوة اللي كانت الوفاة في النهار ولا في الليل ولا الضحى؟
4: أنا توفى في الليل الساعة 3
0: الساعة 3 يوم 19 يعني غير سمعني ما هو توحني لما نقوله الساعة 3 في الليل معناها أنت تحسبي بحساب الناس العادية يوم 19 في الليل ولا تحسبي فيها بدخول الوقت الرسمي معناها من الساعة 12 تبدل ال هو يوم شنو توفى يوم شنو
4: يوم
0: 19 يوم 19 نبي كيوم أحد سبت شنو
4: يوم الاثنين
0: باهي كويس
4: يعني صباح يوم الاثنين يوم تاريخ 19
0: أيوة هو هذا تمام هو هذا اللي بنوصل له ما خافت أن يكون يوم الاثنين في الليل لكن هيك كويس تمام تمام. توا يا أخت آيات الحقيقة لو كانت اتصلتي في النصف الأول من الحلقة باش نياهو التقويم عندنا قلت لو اتصلتي في النصف الأول من الحلقة راو قعدنا في الفاصل شبحنا حسابك أنت أمتى توا أعطي رقمك للإخوة اللي اتصلت اللي يكلموك فهمتي تسمع فيه ولا لا أعطي رقمك باش هم إن شاء الله هذا نبو نتبعوا الأيام تبي ضرب حساب باش ما نغلطولكش نكونوا مستعجلين يتصلوا بيك إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله عز وجل
4: تمام
0: ساعدتاش التكلفيه توني ماذا بيا بعد ما نكمل نضرب لك الحساب ونقول لهم يكلموك ان شاء الله سجلتوا رقمها يا اخ احمد
4: نعم
0: سجلوا خلاص تو سجلوا رقمك ويتواصلوا معك يقول لك عليه ان شاء الله. الاخ انور
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا. الله يبارك فيك.
5: عندي سؤال بخصوص الزكاه.
0: ايه
5: ايوه
0: ايوه نسمع فيك تفضل.
5: انا عندي مبلغ بلغ النصاب باهي وخلص عقار العقار قعدت فيه 3 سنين ما
0: باعش يعني انت شريت بي عقار
5: من الاصل كان بالغ النصاب
0: انت شريت بي عقار
5: ايه بنيت بي عقار وعرفت للبيع
0: لما من اللي بديت بيه من اللي شريت العقار بنية البيع يعني
5: ايه بنية البيع
0: ايه
5: فهو قعد العقار من بعد قعد في 3 سنين وسألت قالوا لي طلع لي مرة واحدة عن صحيح الكلام هذا
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله حاضر
5: نعم
0: تسمع الجواب حاضر إن شاء الله تابعنا إن شاء الله حاضر. الأخ طاهر
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل.
6: عندي سؤالين يا شيخ بالله.
0: تفضل.
6: السؤال الأول أنا عندي الوالدة في العدة
0: إيه
6: باهي وعندي نسيبي توفى يعني فهي تبي تمشي لبنتها
0: ايه
6: ففي عشان احنا اللي في قال لا 3 أيام ومو معاي تمشي وتروح المغرب.
0: هو زوج بنتها اللي توفى يعني
6: ايه اللي هو والدي توفى وعندي رجل اختي توفى يعني
0: ايه باه تمام تسمع الجواب ان شاء الله.
6: السؤال الثاني بناس المالكية
0: إيه؟
6: اللي يتبع هل يجوز انه يحلق ويقصر من اظافره ولا لا
0: باهي
6: بيقولك ما تقدرش
0: تتحلق على الضوافر. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل الأخ محسن. الأخ محسن. الأخ محسن موجود. موجود الأخ محسن والله. باهي باهي إذن تنبيه عام الأخ عبد الله وإن كان قلنا تعال هني، لكن اللي بيمشي يدير عمره ولا يدير حج تحصل الناس في الياهو زي هذا ترك السعي، فيه اللي طاف من غير طهارة، فيه اللي يعني مسائل كثيرة تحصل للناس، فيه اللي أبطل طواف الإفاضة طلع لباطل، يعني أمور عديدة تقع عليهم الناس. لذلك العلم لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يذهب حتى العمرة، لأن فيه اللي يروح لبلاده وهو متلبس بالإحرام، متلبس بالإحرام، فلما يعني يبينوا له في من أشياء تجبر بهدي، إذا كان يترك من الواجبات يجبر بهدي، لكن لو ترك ركن من الأركان لابد من الرجوع إلى مكة. فهذا الأخ عبد الله قلنا له ولي تعال هني للدار باش يبينوا لك، وعلى الأقل يشوفوا شن اللي دار وكذا، هل يلزم هدي ما يلزمش هدي، يقولوا له على بقية اللوازم الأخرى ويتوكل على الله. الأخ عبد المجيد قال يسأل، قال الحج على حساب الدولة هل هو صحيح أم لابد الإنسان يمشي على حسابه الخاص، وهل الأولى أنه يعان به شريحة المرضى نسأل الله العافية وغيره وغيره؟ نقول له يا أخ عبد المجيد إذا كانت الدولة أعطت للجميع الحج مجانا واخذ الإنسان هذه الفرصة من غير محاباة ومن غير يعني على ما لم يكن على حساب الآخرين، فهذا يعني إن شاء الله لا بأس، ما فيش بأس، لأن ولي الأمر له أن يعطي.

عليه ينظر في الأولى، لأن الحج هو فرض على مستطيع، لمن استطاع عليه سبيلا. وبالتالي حتى دروا لهم 10,000 ولا 15,000 عاونوهم بشوية، يبقى اللي قادر أهو عاونوه ويقدر يدفع هالقيمة هدية ويمشي، واللي ما عندهش بكل ما مش واجب عليه. لكن اللي مريض هذا هو اللي مسكين واقع في ورطة، يعني نقول حنين ما عندهش حل إلا العلاج. تولي ما قدرش يحج، هذا مرتاح دار اللي عليه وما أكثر من هيك، ما عنده ما يدير. لكن اللي هو العياذ بالله مريض، نسأل الله العافية للجميع، هذا يئن ليل ونهار، هذا يبي من يغيثه فعلا، يبي يغوث. فلا شك أن كون إحنا المال هذا أنفقناها على الدواء اللازم زي الأمراض والعياذ بالله الخبيثة هذه والله غيرها من الأمراض المؤذية، والله وطلنا بها علاجات هني داخل البلاد وزرنا مثل المستشفيات راقية وعلاج يبقى راقي وغيرها، هذا من حيث الأولوية، هذا ما فيش شك ما يختلفوش فيه الناس، إلى جانب أنه لما يكون في قيمة مرات الطق الفرصة في الغير اللي هو بيحج حقيقة. لكن بخلاف اللي يبدأ هكذا مجانا أحيانا حتى اللي حاج، يعني تجي الفرص للغير لأن بالبلاش أركب بركب وبالتالي مشكلة. لكن إذا كان من الفلوس فيه اللي ممكن حتى يجيه الفرصة يقول لا ما نبيش نمشي، يعني بنمشي يدور بيخد بيهم سيارة والله بيزوج ولده والله بيسافر بيهم هني، والله ممكن رأوا بعض الناس احتمال ما عنداش الشوق لحج بيت الله الحرام، لكن جاته بالبلاش مشي. لكن ممكن لو عنده حتى فلوس وقال له زود انت اعطي الفلوس، وهو ماشي قبل بأي وجه من الوجوه وجاته فرصة جديدة قال له زود اركب بالبلاش يمشي. لكن لو ممكن قالوا له اعطي 10 ولا 15,000 يمكن يقول لا ما نبيش نعطيهم، يعني الحمد لله ماشي قبله، ومرات حتى هو هكي عقله بيقول لا مش يسافر بيهم ولا تدهور بيهم، لأن مش كلهم الناس عندهم شوق للتعبد حقيقة التعبد. فهو لا شك هذا لعله أوفق، لكن اللي حصل فرصة وما دام دورها مجانا هي حجهم صحيح إن شاء الله. ما هي نجولي الأخت أم محمد قالت الأيام البيض الأجر فيها الحق لا أعلم أن فيه شيء خاص آخر غير الأجر غير الصيام، أنه جاء في بعض النصوص أنها فيها أجر صيام، لكن هل تخص بعبادة أخرى؟ أنا ما نعرفش الله أعلم، ولكن الإنسان يجتهد بالعبادة كما يجتهد في سائر الأيام الأخرى، كما سيجتهد في الأخرى من محافظة على الصلوات ومن أذكار ومن تسبيح وغيره، شأنها نقول شأنها شأن الأيام الأخرى، ما نعرفش في حاجة أخرى تخصها. وكونها تريد أن تختم القرآن، هذا ختم القرآن مقصد طيب وأجر عظيم، أجر عظيم. ونقول لك يا أخت أم محمد إلا أنك أنت ديري لي عليك، لكن لو كانك أنت تمشي تقري أمام واحدة حافظة باش أنت تصوب لك الخطأ، لأن فيه اللي يقرأ أمام القاري، لأن مرات هو اللي يقرأ هذا مسجل، شريط مسجل، أنت لو تغلطي ما يقدرش ينبهك هو شنو غلطة ولا مش غلطة. لكن اللي تقدر المرأة تمشي لمدرسة من مدرسات القرآن، لو تقدر تمشي لمدرسة من مدرسات القرآن وتقرأ قدامها حتى صفحتين ثلاثة حتى ما تحفظش غير باش تصوب لها القراءة، يكون هذا أفضل، تصح لها قراءتها وتصوب لها لسانها وبعدها تروح للتلاوة ولا للحفظ، معلش هذا لا شك أنه أفضل. لكن كان لقيتي إلا هذه الطريقة أقري باللي تقدري عليه وإن شاء الله ربي يتقبل منك. أما الأخ أنور قال عنده مال للزكاة، عنده مال اشترى به بيت أو زاد في البناء، المهم قال بعد ذلك هو اشتراه للبيع وبعدها أخبر بأنها عليك الزكاة مرة واحدة بعد البيع. نقول نعم، على اعتبار أن هذا من بيع من تجارة الاحتكار، على اعتبار أن هذا من تجارة الاحتكار، ولذلك هذا حتى ولو بقي سنين كثيرة ما عليك الزكاة يا أخ أنور، حتى قعدت 3-4 سنين ما فيش زكاة، لكن نهار تبيع وتقبض الفلوس، نهار تقبض الفلوس تزكيهم لمرة واحدة، يعني المبلغ كله تديره في الحاسبة تقسيم 40، تطلع لك الجواب أو الحل بعد قسم 40، هذيك حصة الفقير، كل 40,000 فيهم 1,000 دير تقسيم 40، المبلغ كله بالكسور بكل ما فيه اللي يطلع لك هذيك حصة الفقير، أعطيها للفقير زكاة عليه الزمن الماضي كله لو كان هو قعد أكثر من سنة، يعني حتى 2 أو 3 ولا حتى 10. كذلك الأخ الطاهر، عندنا الأخ الطاهر عند السؤال الأول قال عنده أمه في العدة وتوفي زوج ابنها
رحم الله الجميع ورحم جميع المسلمين.

0: توفي، فقالوا لها ممكن تمشي 3 أيام بس. نقولها لا، أنت في النهار من طلوع الفجر يا أخ الطاهر، أمك من طلوع الفجر تذهب متى شاءت، من طلوع الفجر إلى المغرب، ماذا بيها بين مغرب وعشاء تكون في حوشها، لا في 3 أيام ولا غير 3 أيام، ما دام في زمن العدة وهي تتقيد بهذا القيد بتمشي حتى كل يوم أيام العدة، تمشي حتى في الشهر الأول تمشي كل يوم تمشي. يعني المرأة لحاجتها لخروجها في النهار مش ممنوعة، من طلوع الفجر تقدر تمشي حتى الشهر على طول، تقعد ماشي جاية والله الأيام العدة كلهم على كيفها، ما دام ترى أن هذا فيه فائدة لها والله لبنتها والله بتونسها والله غيره. لكن ماذا بيها بين مغرب وعشاء تكون في حوشها، بين مغرب وعشاء تكون في حوشها، يعني ماذا بيها العشاء ما يدني لهاش إلا وهي في حوشها. هذا بالنسبة لذهابها إلى بيت شقيقتي. الأخ عبد الله، الأخ محسن، نعم الأخ محسن، تفضل يا أخ محسن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: كيف شن أخبارك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: عيدكم مبارك إن شاء الله.
0: أي والله، الله يبارك فيك.
1: عندي سؤال، أنا مقيم خارج ليبيا.
0: إيه.
1: نجي زيارة.
0: إيه.
1: بسيطة.
0: نعم.
1: يعني مرة أسبوعين. ثلاث أسابيع. وديما عندي موعد محدد للسفر.
0: إيه.
1: شن حكم قصر الصلاة عندي؟
0: نعم.
1: لما نرجع للبلاد هنا.
0: نعم.
1: هل نقصر ولا ما نقصرش؟ وكم الفترة اللي نقصر؟
0: باهي، حاضر حاضر. الأخ عبد الله تفضل. باهي باهي. الأخ الطاهر اللي سأل عليه أمه عندها في العدة عنده سؤال تاني، قال المالكية هل من أراد أن يذبح يترك الحلق والأظافر؟ نقول نعم، وارد هذا أنهم لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له ذبح فلا يقرب شيء في معنى الحديث من شعره ومن بشره، أي وحملوها هذا المعنى على الأظافر. فإذا اللي عندها أضحية يعني رغب في عدم حلق الشعر وعدم حلق الأظافر، ولكن هذا على وجه الكراهة، هذا النهي على وجه الكراهة مش على وجه التحريم. يعني لو أن حد حلق ولا قلم أظافره مش حرام، لكن لو التزم بترك حلق الشعر والتزم بترك قلم الأظافر يكون مأجورا، يكون مأجورا بالتزامه الترك، يكون مأجورا. فهذا المكروه، ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا إذن ما يتعلق بقضية الترك. وعندهم تعليل آخر حقيقة الفقهاء، منهم من قال من التعليل الآخر هو التشبه بالحجاج، التشبه بالحجاج في هذه الخصلة، وإن كان هناك من انتقد هذه الخصلة قال في خصال أخرى، لكن قلنا لربما الشرع أراد هذه الخصلة، فإذا كان هذه الخصلة يبقى هي عم الخطاب، كل بتشبه بالحجاج يترك الأظافر ويترك الشعر، ولكن الحديث هذا موجود، الحديث الذي ينهى عن الحلق والأظافر هذا موجود لمن أراد أن يذبح. فنقول له أنت يعني أترك الذبح، أترك مش أترك، أترك الحلق والأظافر من باب الكراهة، لو أنت حلق ولا قرض ظفارة لا بأس، يذبح ضحيته وضحيته صحيحة ما لهاش علاقة بالموضوع، ضحية بروحها وهذه عبادة بروحها ترك الأظافر. نجول الأخ محسن بارك الله فيه، قال هو مقيم في الخارج، الأخ محسن قال مقيم في الخارج وعند زيارته محدودة لليبيا، ثم بعد ذلك يسافر من جديد، فبحكم القصر عند رجوعه وكم يأخذ من وقت؟ نقول له يا أخ محسن، زي ما أنت لما تسجدت من موطن قاضي ما تقدرش تقصر في موطن إقامتك لين تطلع من المدينة اللي أنت فيها، مشيت للمطار ولا تبعدت شوية وخرجت من الحدود الإدارية تبدأ في القصر، أنت مستمر في القصر لين تنزل في المدينة متاعك. مثلا على سبيل المثال انزلت في مطار طرابلس، تنظر لنفسك انت وين تسكن، كان تسكن في وسط طرابلس، انت نزلت في طرابلس ينتهي القصر هني، وكان كنت تسكن خارج مدينة طرابلس وانت نزلت في مطار طرابلس ما زال انت تقصر، حتى وانت ماشي في الطريق في السيارة نقول مثلا ماشي في جهة الغربية زوارة ولا الزاوية انت ما زال في القصر لين تدخل مشارف مدينتك، لما تدخل على مشارف المدينة متاعك نقول حين بوابة ينتهي القصر، لو حين وقت من أوقات الصلاة رباعية بتصليها رباعية في وسط مدينتك، إذا كان ماشي جنوبا الجبل نقول إحنا غريان ولا مناطق الجبلية، بمجرد ما تخش المنطقة الإدارية متاعكم ينتهي القصر. وهكذا ماشي المنطقة الشرقية بمجرد ما توصل مدينتك، إذا كان في إجدابية وصلت إجدابية، وإذا كان أبو غازي دخلت بني غازي، وينتهي القصر بالنسبة لحضرتك. لأنك بمجرد ما يدخل إنسان محله الأصلي، مش مجرد نزولك لليبيا، بمجرد دخولك إلى مدينتك اللي هي ما تمثل أصلك اللي هي أنت انطلقت منه، إذا كنت في طرابلس طرابلس، إذا كان من الزاوية من الزاوية، إذا كان من بنغازي بنغازي، إذا كان من سبها من سبها، وهكذا. ثم بعد ذلك تصلي صلاة إقامة 4 ركعات وتلزمك الجمعة. مدام خشيت المنطقة ثاني يوم لو وافق صلاة الجمعة واجبت عليك الجمعة، لأنه واجب على المقيم لين تطلع من جديد. لما تطلع من جديد ينتهي القصر في البوابة اللي أنت تتعلق بمدينتك أو حدودها الإدارية. بمجرد ما تتجاوز حدودها الإدارية أول انتهاء من البيوت، خشيت في صحراء ولا في بساتين أو حدود إدارية أو بواباتها، هني تنتهي إقامتك وتبدأ في القصر من جديد. في طريقك الرحلة يبدأ فيها القصر لين تخش مدينتك اللي أنت مقيم فيها في بلاد الغرب، وهكذا أنت تتم في بلاد الغرب وتتم في مدينتك اللي تتعلق بك في ليبيا، ما بينهما كله قصر. ودخولك إلى منطقتك هذه من غير تحديد وقت، حتى ولو بتقعد نهار، حتى ولو بتقعد يوم واحد ينتهي القصر. أما اللي محددة بأيام، لو أنت بتنزل في مدينة غير مدينتك الأصلية، نقوله على سبيل المثال أنت مدينتك في الجنوب ولكن أنت بتقعد في طرابلس، ولا بتقعد في الزاوية، ولا تقعد في زوار، ولا تقعد في بني غازي، ولا غيرها، نقولك هل بتقعد 4 أيام؟ هي في حالة أنها ليست مدينتك الأصلية، كان قلت نعم أنا مش مدينتي هذه ولكنني بنقعد فيها 4 أيام، نقولك أصبحت مقيم بإقامة 4 أيام، وكان قلت لا مش 4 أيام، أنا بنقعد نهارين ثلاثة وبنستمر في السفر، إما بنرجع للغرب ولا بنمشي لمنطقة أخرى لمنطقتك الأصلية. نقولك أنت مدام 3 أيام فأقل، أنت مازال مسافر، إذن تنزلت لمدينة غير مدينتك في حدود 3 أيام ولا يومين، أنت قصر ولا تلزمك الجمعة. يعني هذا الأثر اللي يترتب مدامك أنت نزلت في مكان غير محل إقامة، تصلي ركعتين الصلاة الرباعية، ولو ناسبت يوم جمعة لا تلزمك الجمعة. تبي تصلي الجمعة تسقط عنك الظهر، تغنيك عن الظهر، لو بتمشي تصلي الجمعة تغنيك، ما تبيش تصلي الجمعة مش حرام عليك، لكن توصل في مكان إقامتك أو إذا كان قاصد 4 أيام غير مدينتك تلزمك الجمعة وتتم 4 ركعات. وكذلك بمجرد ما تخش مدينتك حتى ولو بتقعد يومين بس، مدينتك الأصلية يومين بس وناسب تاني يوم جمعة، يجب عليك تصلي الجمعة، وكان حتى من جمعة تصليهم 4 ركعات لابد منهم. هذا إن شاء الله نكون أجبنا للأخ محسن فيما أراده من قصد القصر. الأخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم شيخنا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: كتابكم الله إن شاء الله.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك.
2: الشيخ عندي سؤال يبدأ.
0: نعم.
2: الإمام يصلي وفيه مسبوق في ركعة في صلاة الجهر المغرب والعشاء، تفوت ركعة واثنين جهرية.
0: إيه.
2: ولما يطلق السلام الإمام هو بيجيب الركعات الرمزية عند قراءها السر. ما
0: إيش
2: عارف
0: هذه
2: أفيدونا
0: فاتكم
2: الله
0: في رمضان. حاضر. الأخ عثمان تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: هاك يا شيخ،
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
3: بارك الله فيك يا شيخ، سيرحم والدك
0: وإياكم إن شاء الله.
3: يا شيخ أنا عندي سؤال يعني.
0: نعم.
3: أنا حياة الوالد كان مرض في شركة كهرباء.
0: نعم.
3: وكان توفى وكان توكيل اليوم يحكم السحب وكل شيء وجرات مصرفية.
0: نعم.
3: وتوى جهود فروقات العمال. فروقات هي تنكسر ورثة أو أم هي اللي تطرف فيها.
0: هذا تسمع الجواب إن شاء الله.
3: وسؤال ثاني يا شيخ.
0: تفضل.
3: انا عندي جاري فاتت مروح بس قدام واحد ضبط السيارة توفى الراجل دخل رحمة الله.
0: نعم.
3: وجاري هذا انحبس وعطيه حتى دية.
0: نعم.
3: لكن حكم الصيام قال مستخدم، حصل فتوى قال مدام هو ما قصد انت ما تصيم 60 يوم.
0: قال مدام مش قصد؟
3: قصد نص على ما صام 60 يوم.
0: علاش ما صامش؟
3: ما نعرفش. قال حط الفتوى الله والله حط الفتوى وقال اني ما استطعت هو اللي قص قدامي. وما صامش الحق ونبي شنو حكمه يعني.
0: باهي باهي باهي حاضر تسمع جواب ان شاء الله. عندنا سؤال الأخ عبد الله، قال الإمام يصلي وجاء مسبوق صلاة في صلاة جهرية، قال عند القضاء الركعات اللي فاتوا كيف يصنع المأموم لما بينه يصلي؟ نقول له احنا عندنا فقهاء المالكية نص الجمع بين في قضاء الفوائت بين البناء والقضاء، فعندهم قضية القضاء والبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ما أدركتم فصلوا في معنى الحديث، وما فاتكم فأتموا فأتموا. لما قال فما فاتكم فأتموا جو الأئمة الكبار مثل إمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد قالوا هل وما فاتكم فأتموا بمعنى القضاء نقضي قضاء والله بمعنى البناء، فهم هذا فهم العلماء الكبار، وبقية الناس هذوما يعني بيسمي روحها تابع به بيسمي روحها مقلد به. فهني ماذا قالوا؟ نجول الإمام مالك قال هني يلزم الإتمام فما فاتكم فاتموا الإتمام بمعنى القضاء في الأقوال، يعني معنى القضاء أنك أنت تنوض وتجيب الركعة الأولى زي ما فاتت تماما طبق الأصل، يعني كأنك أنت انظرت للركعة الأولى كيف مواصفاتها، مواصفاتها أنها جهرية وأنه في فاتحة وسورة، فتنقلها طبق الأصل تقضي فيها تقضيها كما فاتت تماما. أنت فاتوك مثلا ركعتين لحقت على ركعتين وفتوك ركعتين من صلاة العشاء، لما وقفت بتجيب الركعة الأولى تنوض جهرية بفاتحة وسورة لأنها عشاء مثلا، فتنوض تقرأها جهر بفاتحة وسورة، ثم تنوض مرة أخرى تنظر إلى الركعة الثانية كيف فتاتك الركعة الثانية مواصفاتها، هذا معنى القضاء عند الإمام مالك، معنى القضاء أنك أنت فتاتك بفاتحة وسورة جهر تصليها فاتحة وسورة جهر، هذا معنى القضاء. وكون المراعاة البناء بين كل ركعتين تشهد، بين كل ركعتين تشهد، وهذه تتمثل فيما لو أدرك الإنسان ركعة واحدة، لو أدرك الإنسان ركعة واحدة الأخيرة مثلا من صلاة العشاء نقول نوم جيب الركعة الأولى زي ما فاتت تماما بفاتحة وسورة، جابها بفاتحة وسورة هذا معنى القضاء. بعدها يأتينا البناء نقول لو أنت ضميت لولا للتانية بدو عندك اثنين عدد زوجي اجلس اجلس دير تشهد، ونوض من جديد بتجيب الركعة الثانية، الثانية فاتت بفاتحة وسورة جهر جيبها بفاتحة وسورة، بعدها بنوض بجيب الركعة الثالثة لأنه لحق في الأول على الرابعة بس بجيب الركعة الثالثة، نقول الثالثة اللي فاتتك مع الإمام بفاتحة سر، فنوض جيبها بفاتحة سر، هذا إذن معنى القضاء. عند بعض الأئمة الآخرين معنى البناء تنظر أنت لترتيب الركعة متاعك، انت لحقت على ركعتين معناها بتنوض قال لك هذه انت نوضت الركعة الثالثة جيبها بمواصفات الركعة الثالثة، كأنك تبني في جدار واحدة لوحدة بناء ترتيبها الثالث، الثالثة بتكون بفاتحة سر مع انها هي الاولى انت تجيب بفاتحة سر، وبعدها بتنوض انت بتجيب الرابعة بفاتحة وسر، هذه قضية البناء والقضاء. النوع الكلام الاول انت على القضاء هذا هو قول الإمام مالك، ولكن كلا الوجهين صحيح، غير إنسان يصلي ويخلص القصد لله عز وجل ومعاش يكتر من الشقاق مع غيره، إذا كان هو تحدث من باب المناقشة والبيان للعلم باهي، لكن ما يديرهاش خصومة، بس أنت اللي بتأتي القضاء ما تقعدش تخاصم في متاع البناء، وأنت اللي جبتها بوجه البناء ما تقعدش تخاصم في القضاء، لأن كلا الوجهين صحيح، وما نبدوش حني نهدم في الحق بالحق، لا نهدم الباطل ننشغلوا بهدم الباطل، ما ننشغلوش بهدم الحق بالحق، لا نشغلوا بهدم الباطل بس، لكن هذه ذكرناها على سبيل الحوار العلمي كحوارنا هذا ما فيش باس، ولكن نبين نسلم للوجوه الصحيحة كالوجهين ونطلع كإخوة متحابين من المسجد وما فيش بيننا أي شيء، كما روي عن أنس أو غيره من الصحابة لما كان يصلي في ركعتين بعد الغروب وقبل الصلاة قال منا من يصلي على الصحابة، منا من يصلي ومنا من لا يصلي، اللي هي بعد تحقق الغروب وبعد وقبل صلاة المغرب، في اللي ما يصليش ومنهم أخذ الإمام مالك الكراهة لأن أبو بكر وعمر ما يصلوش، وفي اللي يصلي خلاص المسألة حكينا يبدأ مفروض طبعنا كطبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشبه بهم، حاجة فيها خلاف صحيح نترفع عن الشقاق والخلاف والضغينة، لا هل سلك مسلك صحيح؟ وهل سلك مسلك صحيح؟ ادعي لي روحك أن ربي يتقبل منك، مشغول بصاحبك غير أنت أدعي أن ربي يتقبل منك عملك بس. أما كان صاحبك دار حاجة باطلة، نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا بالنسبة إذن لسؤال الأخ عبد الله. الأخ عثمان قال عند أبوه موظف في الكهرباء رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قال وداروا لأمهم توكيل، أمهم طبعا داروا لها توكيل حتى على اعتبار أنها تأخذ بديل المعاش لها هي من الضمان. قال نزلت فروقات، هل الفروقات مخصوصة بالأم ولا لجميع الورثة؟ ومن حقه يسأل السؤال هذا لأن هذه حقوق من جهة، ومرات عندهم نقولوا إحنا إخوة من أب ما هيش أمهم، المهم حتى ولو كانوا صغارها كلهم من حقهم يعرفوا. نقول الفروقات ترجعوا يا أخ عثمان، ولوا للجهة اللي دارت الفروقات، قولوا لهم هل الفروقات هذه مترتبة على على على السنين لما كان ولدكم حي؟ هل الفروقات يستحقها بوكم لما كان حي تتعلق بتلك الأيام؟ كان تتعلق بتلك الأيام لما كان حي، فهي ملك لبوكم، وبالتالي انتقلت ميراث للجميع. الفروقات أمكم تأخذ منها تمن، أمكم تأخذ منها تمن، وكان عندكم جد ولا جدة تعطوهم سداسهم اللي هم أبو أبوك وأبو أم أبوك، وكان ما عندكمش البقية عندكم ولا ما عندكمش البقية تقسم أنت أخوتك للذكري مثل حظ الأنثيين، وأمك تأخذ تمنها بس منهم. أما إذا كان قال لكم لا الفروقات هذه ما لهاش علاقة بحياة أبوكم، هذه أموركم، هذه فروقات لما جعلنا لأمكم مرتب عندها شيء ناقص ولا زدناهم الأرامل، زدناهم استحقت على الفترة الزمنية بعد الوفاة، فهذه اختصت به أمكم، اختصت به أمكم لأن أبوكم الله يرحمه ما عنداش به علاقة، هذه اختصت به الأرملة اللي هي أمكم بعد الوفاة، فهذه تختص بها الفروقات. أما كان هي تتعلق بالسنين القديمة فهذه ميراث بعدها، أنتم أمكم بتوهبوا لها باهي تبوا تقسموهم، إذا كان مبلغ كبير اقسموا كبير ولا صغير احنا ما يعنيناش، اقسموهم تأخذ هي تمنها والباقي تعطوا لبقية الورثة، كان ما عندكمش جد والله جدة، راهم مرات جد والله جدة ملحق على أبوكم حتى تو ميتين ولكن ماتوا بعد أبوكم، بتعطوهم بعتالي لأعمامكم وعماتكم جزء منهم، وكان هم من ميتين الجد والجدة قبل أبوكم، يبقى خلاص أعطوا التمن لأمكم، وكان ما عندهاش أبوكم زوجة أخرى باش يقسم التمن، والبقية تقسم أنت أخوتك للذكري مثل حظ الأنثيين. باهي إذن نختم بهذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم النسك، ويتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا، وأن يذهب الضغائن من نفوسنا ومن صدورنا، وأن يخلصها لوجهه العظيم، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع أقطار المسلمين عامة، وأن يفيض علينا من الخيرات والبركات في هذه الأرض وفي بلاد جميع المسلمين، وأن يذهب عنا الشقاق والخلاف والأحزان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
6: تسعين فاصلة تسعة FM.
7: تمام شيخنا، نستأنف قراءة الأسئلة. نبدو بسؤال الأخت مسرة، وعندها إشكال مع زوجها بحلف طلاق لكن أو حلف يمين طلاق، وجهت للشيخ لكن على
8: زيد. نعم، ونجيب بالعموم يا شيخ صلاح في هذه المسألة. أولا نقول أن الطلاق المعلق يقع إن حصل المعلق عليه.
7: نعم.
8: هذا هو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب جمهور أهل العلم وأهل الحديث. نعم. أن الطلاق المعلق إن علق الزوج الطلاق على فعل شيء ثم حصل هذا الفعل ولو سهوا أو نسيانا فإن الطلاق يقع. ثم إن هذا الرجل سامحه الله علق طلاقه على أمر 90% أنه سيحدث، يعني معقولة واحد يقول لزوجته أنت طالق لو مسيت النقال أو يعني بطريقة أو بأخرى ستمس النقال، يعني ممكن حتى سهو ونسيان بتحولها من كان لمكان، وهذا مما يحرج الأزواج أنفسهم فيه في هذه المسائل. ما لك ومن الطلاق وما لك ولتعليق الطلاق؟ إذا أردت أن تحلف أو تلزم تحلف بالله سبحانه وتعالى، أو لا تحلف ويكفي أن تلزمها بالقول حتى لا يترتب عليه شيء. الآن هذا الطفل الصغير جاي ومد لأمه التلفون والمرأة شداته تو عليه حسب تعليقه يقع الطلاق. لكن هل احنا نبغى نسألوه هل قصده بالمس يعني إن تفتحه مش المس العادي؟ وهذه ما احنا نقوله الزوج هو اللي نبوه يسأل مش المرأة. وهم 90% المرأة هي اللي جي تسأل تقول والله زوجي دارو زوجي دارو، ولا مرات يسأل واحد براني بكر يقول صاحبي، ولا المرأة تقول خوي. وينك انت ايها الزوج اللي او علقت هذا الطلاق؟ لماذا يعني تخذلك الشجاعة في أن تأتي وتسأل عن حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر اللي أحرجت نفسك فيه وأوقعت روحك وأسرتك في هذا الأمر؟ مالك ولي تعليق الطلاق؟ مالك ولي هالكلام هذا؟ لأن أكثر أسر ضاعت بسبب هذا التعليق، وللأسف أسر يعني يظنون نفسهم أزواجاً وهم متطلقين من سنين بسبب تعليق طلاق، وخاصة يعني في من الناس الكلمة هذه ما تفارقش لسانه مرات حتى على أمر بسيط جدا، أمر يقول لك خود خبزة يا فلان، تقول له والله ما نبيش بالطلاق خود، سبحان الله دي هي خبزة ما نبيش ناكل خبزة يا أخي الكريم. ليش تجيب في الطلاق؟ ليش تحرج نفسك وتضيق على نفسك وبعتالي تقعد تفتي لروحك تقول لا أنا مش قصدي، وأنا قصد التهديد وأنا قصد التخويف؟ اللفظ الصريح يا إخوة راه القاعدة عندنا أن لا يحتاج لا إلى نية ولا إلى قصد، بل إنه حتى لو كان مزاحا يقع الطلاق به. فلماذا نفسد حياتنا الزوجية بهذا التعدي الذي يقوم به كثير من الناس؟ ما يحتاجش كلام. حتى يا سيدي غضبت من زوجتك، غضبت من ابنك، غضبت من مديرك، غضبت مالك ومال الطلاق تحلف به ولا تعلق به؟ امرأة مسكينة في حوشها ما تدري على شيء، تطلق وتترجع وهي لا تعلم. لماذا هذه المرأة تظلمها وتظلم نفسك وتظلم أسرتك وتظلم عائلتك بتعليق الطلاق؟ فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر الخطير اللي الآن يعني فيه من الناس عندهم زي الحلوة في لسانهم هذه كلمة الطلاق، وعلى أدفع الأمور والله مرات أحيانا على كارطة وإلا على مباراة وإلا على شيء تافه فيعلقون الطلاق، ثم يأخذون يبحثون في الفتاوى الشادة على من لا يقول بالتعليق ولا على من لا يفتي بأن إيمين وكفارة وإطعامه. لا لا لا لا، يجب علينا أن نحتاط ونقول لهذا الأخت السائلة خلي زوجك يتصل عليه 14-13 وقت الدوام الرسمي، وإلا يجي للدار في الظهرة هنا في طرابلس وراء قصر الملك، وإلا يمشي لأي فرع من الفروع. عندنا فروع في الخمس وفي مسلاتة وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان، وهذه فروع يعني موجودة ومفتوحة للناس حتى يستفتوا، لأن المفتي يحتاج أن يسأل المستفتي عن عدة أمور حتى يتصور المسألة ويعطيها الحكم الشرعي، والله أعلم.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
9: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
10: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب، أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتمد ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه، ولذلك خاطب الدائر الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله ولاده يطالبوا بميراثه، فنقول ولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
9: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده؟ لأن هي تسأل عن هذا.
10: لا، هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
9: نعم
10: الإخوة للأب هم الميراث لهم، مش لأولاد الأخ الشقيق. الأولاد الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
9: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. على عزالة شيخنا الأخ بسام من ترهونة يتحدث عن المؤتمر الدولي الذي قامت به جامعة بطرابلس وجامعة لكلية الشريعة في طرابلس تنتمي، فاستضافت في هذا المؤتمر الشيخ المصري رسلان المتهم في قضية الشيخ نادر بالتحريض على قتله، والذي يدعي بأن حماس أيضا صنيعة إسرائيلية.
10: هذه الكلية لا علاقة لها بالمالكية، ولكن تستعمل في الشعارات والعناوين لتمرر مسائلها على السذج، وتتظاهر بأنها ضمن السياق البلد. هي تتلقى إملاءاتها من الخارج، هي تتبع السعودية من ألفها إلى يائها في مدارسها وفي تعليماتها وفي فتاواها في الحج وفي غير الحج وفيما يتعلق بمناهجها ودراساتها. هي التي أشرت إليها وقلت هذه لا يسمونها يعني هذا إخوان، هذه هي اللي الآن فوق كل اعتبار، تفعل ما تريد. وانظر كما ذكر السائل، عملت مؤتمر سماته تحت شعار العقيدة في المالكية إلى آخره، كلام لا معنى له، واستضافت فيه رجل يصنف حماس بأنها صنيعة صهيونية. يعني ما فيش بعد هذا التهور وعدم الانضباط. وللأسف حضر هذا المؤتمر ليسمعوا فيه هذا الرجل اللي أفتى بقتل الشيخ نادر العمراني، أحد علماء ليبيا الكبار، العلماء المعروفين، بريء ما عندهش أي تهمة، أفتى بقتل لأن عارض فكرهم. وهو الذي يقول عن حماس إنها صنيعة صهاينة، ومع ذلك حفل تبنته الحكومة، لأن مدام حاضر وزير التعليم العالي وزير التعليم هذا التعليم الثانوي والابتدائي إلى آخره، فهو الحكومة حضرت هذا والحكومة تدعمها بميزانية، وبدل ما كانت كلية عملتها جامعة وعملت لها فروع. فالحكومة تدعم أعداءها، للأسف الحكومة تدعم أعداءها، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا التهور. أن يأتوا برجل مجرم قاتل متهم بالقتل ويتهم الذين يقاتلون اليهود، يتهمهم بأنهم عملاء اليهود، من أتى بهذا يجب أن يحقق في أمره وأن يحال إلى المساءلة، لأن يبقى رئيس جامعة ولا يعطى صلاحيات ولا شيء من هذا القبيل. هذا إذا أراد العدل وأراد الإنصاف. وذلك نادوا كل الناس الشرفاء وكل من له علاقة بالعدل وبالنيابات لابد من وضع الأمور في نصابها، سواء فيما يتعلق بهذه التجاوزات أو التجاوزات المالية التي أشرت إليها واللي معروفة أسماها وترد يعني في تقارير رسمية. هذا الرجل رسلان وارد اعتراف وإقرار من جنات الذين ارتكبوا الجريمة بأن قتل بناء على فتوى هذا الرجل. هذا لابد أن يساءل من أتى به ومن استضافه ومن أراد أن يدلس بأنه يتكلم في العقيدة الملكية. وبقي مسألة فيما يتعلق بالإنفاق من 1 إلى 12، أقول ما ضبط في أسبانيا السلطات الأسبانية من الشاحنة المملوءة بالكوكايين وهي متجهة حسب التصريحات مسؤول الأسبان متجهة إلى بنغازي، هذه أموال من أين ستدفع؟ تدفع من هذه الميزانيات المسروقة من جيوب الليبيين، يتاجرون فيها بالكوكايين ويفسدون أخلاق الناس وأخلاق المسلمين. هذا لابد أن يؤخذ في الحساب، ولابد أيضا تحرك ضد قضايا نيابية وعدلية لوضع الأمور في نصابها.
9: أشكرك شكرا جزيلا الشيخ الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم.
5: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
11: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا قال؟ قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة تبي من ينميها حيث تقوى، كل يوم تقوى إلى أن يولوا كأنهم جسد واحد، اللي يحس هذا يشعر به الثاني، واللي يفرح بهذا يفرح به الثاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وعاشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام لا. لذلك نقول للزوجة الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها سكناتها أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
12: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها نفقتها على
13: أبيها.
12: وإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك يعني، وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني لأن ترى هو مسؤول عن النفقة عن زوجته يعني هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الابن، واجبة على الابن. ولكن يعني يستثنى من ذلك الدين، فإذا كان الأب يعني عليه دين ففي هذه الحالة يجوز للابن أن يعطي أو للأم أو للبنت أو بالعكس كل منهما يعني بنت للأم أو الأم للبنت أن تعطي هذه الزكاة لسداد هذا الدين. سداد هذا الدين. وفي مسألة يجب أن نعرفها إحنا أن راه النفقة عندما يكون أحد الطرفين فقيرا بس أثناء الزوج، ما تكلمش على الزوج والزوجة، حتى لو كانت الزوجة غنية تجب النفقة على الزوج، نفقة تجب على الزوج. لكن حتى الأبناء يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب على اسمه النفقة على أبيهم مثلا. هذه مسألة يعني. فعلى كل حال فإعطاء الزكاة للابنة يعني يدخلها وكونها تخصص قريب لها يعني إذا أعطي حتى الموكل يعني في هذه المسألة أن تعطى الزكاة لمن هو قريب لك كما بالنفقة يعني، وأن يعامل مثل معاملة غيره من حيث الفقر ومن حيث عدم من حيث الحاجة وعدم الكفاف. الله أعلم.
13: شيخنا
14: إخنا الأخت أم محمد تقول عندها اثنين أخوت، أخوتها الاثنين قتلين ولد عمتهم، فتسأل عن هل يحق لهم وحكم عليهم بالإعدام، فهل يحق لهم الميراث في تركة أبيهم أم لا؟
12: بالنسبة للقاتل الذي نص عليه علماء هنا أنه لا يرث من المقتول شيئا، وهي مسألة إجماع، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، أما غير ذلك من المواريث من جهة الأب أو الأم أو الأخ أو التعصيب أو كذا، فإنه ما دام حيا فهو وارث، ما دام حيا فهو يرث، ما لم ينفذ فيه الحكم، إذا نفذ فيه الحكم فمات خلاص يعني، ما طبعا
13: إذا كان له ورثة
12: نعم ينتقل الحق لهم إذا كان له ورثة. فهو كونه يعني حكم عليه بالإعدام لا يعني أنه إذا مات أبوه
13: لا يرث،
12: لا يرثه، لا الحي يرث الميت، الحي يرث الميت يعني، فما دام حيا فماتت أمه أو أبوه أو أخوه ويرث فيه فهو وارث، ولو حق الميراث حقه محفوظ.
13: وجريمة نعم. القتل يعني
12: لا علاقة بها نعم
13: إلا في المقتول نفسه
12: نعم نعم، كما قلت أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث المقتول، الله أعلم.
13: نعم شيخنا بارك الله فيك.
15: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
16: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها، طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين، قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصى من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعدها لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله لا شك. أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية، لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمن جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور، بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها، لو وقفت مع المسلمين. انظر الآن ماذا تفعل إيران، إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظروا ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
17: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
18: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.

0: إسلامنا هداية وقاية منا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين،
4: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 3. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن. وكان الطفيل ذا بطن: إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا
2: فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

شريكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقتل

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها عشر مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين،
2: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته.

متفق عليه. وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

0: من رياض الصالحين.
1: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب إعادة السلام إلى من تكرر لقاؤه على قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود.

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. قوله تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره، فسلمت وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم.

0: من رياض الصالحين.
1: باب تحريم ابتدائنا الكفار بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الاستئذان وآدابه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم. أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم. أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم. أأدخل؟ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الرؤيا وما يتعلق بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن من 46 جزءا من النبوة، متفق عليه. وفي رواية: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، رواه مسلم. وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، رواه البخاري. من رياء

0: من رياض الصالحين.
1: باب فضل السلام والأمر بإفشائه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. متفق عليه. هذا لفظ إحدى روايات البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن الطفيل بن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل على السلع، ولا تسوم بها، ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول: اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان،
2: فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية،
1: وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء من أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله، فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لا هو قال تمام شوية بس بيحفظ. يعني نبدو إن شاء الله. تمام نبدو؟ تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 10 من برنامج فقه الحج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا بك شيخنا.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير إن شاء الله.
4: فيك بارك الله. شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن أنواع الطواف، وتكلمنا عن طواف القدوم، ونكمل اليوم الكلام عن أنواع الطواف بتعريف طواف الإفاضة. فما هو شيخنا المقصود بطواف الإفاضة، ولماذا سمي بهذا الاسم، ومتى وقته؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم لنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بأن الطواف هم ثلاثة أنواع: قدوم وإفاضة ووداع. وعلمنا بأن القدوم هم الواجبات، وقد يسقط عن بعض الحجاج، و قد لا يطالب به البعض كالمتمتع، ومن طولب به وقد فرط يلزمه هدي. أما التالي وهو طواف الإفاضة فهو الركن، وإذا قلنا بأنه حكمه أنه ركن، أي أنه يفسد الحج بتركه، من ترك طواف الإفاضة فسد حجه. والحق أن هذا النوع هو يعني شامل لجميع أنواع الإحرام، يحتاج إليه من حج بالإفراد، ومن حج قارن، ومن حج متمتعا.
4: هو شيخنا، قبل، لماذا سمي بطواف الإفاضة؟ أو شو معنى الإفاضة يعني؟
5: لأنه أفاض يعني من الخروج.
4: نعم. من عرفات يعني.
5: من عرفات، نعم، أفاض وخرج، وبالتالي هو بعدها يعقب هذا الطواف بعد هذا الجهد الذي قدمه.
4: نعم.
5: فإذا بالنسبة لطواف الإفاضة، هذا يعني الجميع يطالب به بعد أن أفاضوا من عرفات يذهبون بعد رمي جمرة العقبة إلى الطواف، ولكن محل الخصوصية أنه يختص بالحج دون إحرام بالعمرة. يعني من أحرم بالعمرة في سير الأوقات لا يطالب به، إنما هو مخصوص بالحج فقط.
4: يعني شيخنا، وقته بعد رمي جمرة العقبة.
5: وقته بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر إلى نهاية ذي الحجة.
4: نهاية شهر ذي الحجة
5: لنهاية شهر ذي الحجة، فمن أخره عن شهر ذي الحجة هذا يلزمه هدي، لزمه هدي. نعم لزمه هدي. هذا بالنسبة لقضية على من يجب، ولكن الوقت باعتباره يبدأ بعد طواف الإفاضة، النبي بعد رمي جمرة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم رتب أعمال يوم النحر على النحو التالي، أنه صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة،
4: نعم،
5: ثم صلى الله عليه وسلم نحر الهدي، ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم، ثم طاف طواف الإفاضة،
4: نعم.
5: فهي مرتب على هذا النحو. لكن اليوم الإنسان يلزمه أن يرمي جمرة العقبة وهو متهيئ والحمد لله، لكن لما نجول النحر، النحر غير متهيئ الآن في منن،
4: نعم.
5: في منن، فإما أنه
4: يوكل توكيل، يعني
5: يوكل توكيل ويشترط أن يذبح له وينحر يوم النحر، وإما أنه بعد أن يؤدي الحلق وغيره يمشي لمكة ويبحث عن الهدي، يبقى بعد ذلك في الدرجة التي تليها الحلق، وهو أمر متهيئ ومتيسر،
4: نعم.
5: يتيسر له هذا في منن. إذن بعد أن يرمي جمرة العقبة ما على الحاج إلا على أنه يتوجه إلى الحلاق يحلق صفر، وبعدها يتوجه إلى طواف
4: الإفاضة.
5: يتوجه إلى طواف الإفاضة.
4: طيب شيخنا، من خلال التجربة الآن في الوقت الحالي، يعني شن أفضل وقت لطواف الإفاضة الحاج؟
5: الحق أنه من خلال التجربة كما أخبر بعض الفقهاء، ولا بأس أن يذكر الإنسان الفضل لأهله، ذكر الشيخ أحمد الغرياني، الشيخ أحمد محمد الغرياني رحمه الله تعالى ورحمه،
4: نعم.
5: جميع المسلمين،
4: نعم.
5: من خلال الخبرة التي اكتسبت، التي أخبر بها الفقهاء من قديم، يعني قال أيسر الأوقات أن الإنسان بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق ويبادر مباشرة في الصباح، يبادر بالذهاب إلى مكة المكرمة، فهو لو بادر على طول في فترة الصباح،
4: صباح الباكر،
5: صباح الباكر، يعني أغلب الحجاج طبعا في اللي قاعد في منن، وفي اللي ممكن حتى قاعد في مزدلفة الصباح، يعني في اللي قاعد جاي في الطريق في مزدلفة ما وصلش في منن، وفي اللي في منن، وأهل مكة في ذلك اليوم يوم عيد،
4: مشغلين بالعيد وبال،
5: نعم، بيصلوا صلاة العيد وبيخرجوا بيمشوا لذبح الأضاحي،
4: نعم.
5: فهو يعني يتوقع أن يجد الصحن الكعبة خفيف،
4: نعم،
5: من الطائف،
4: من الازدحام،
5: من الازدحام، ولكن هذا الوقت مش كل حد يقدر عليه من ناحية أخرى، وهي من ناحية الجهد، لأن الناس ليهم حوالي 3 أيام وهم في حالة سير، من أيام يوم 8، يوم 8 مشوا لي منن،
4: نعم،
5: وبعدها مشوا لي عرفات، واليوم هذا أهم في منن من جديد،
4: نعم.
5: عادوا من منزلها، وسير هذا في الغالب بالليل والنهار، يعني هذا إرهاق،
4: نعم.
5: وهل يقدر الإنسان بعد أنه يرمي جمرة العقبة مازال عنده، نقول الحين جهد أنه يمشي
4: يرجع للبيت الحرام، نعم،
5: والحالة الخيام في جنبه فيها نقول الحين فيها الفراش وفيها الراحة،
4: نعم،
5: فهذا
4: فيها صعوبة،
5: فيها صعوبة، وخاصة لكبار السن والمرهقين، تولي هو في سن الشباب يستطيع، لكن اللي هو ما يقدرش، ذكر الشيخ أحمد رحمه الله ورحمة جميع المسلمين،
4: رحمه الله،
5: قال فرصة ثانية وهي في وقت اللي فيه نتوى، أن حتى الناس عليها هذه لعلها هي أيسر لهم من الأولى،
4: نعم.
5: قال يبقى الحاج بعد ما يرمي جبرة العقبة يحلق شعر راسه صفر، ويقعد في الفراش متاعه في الخيمة
4: يرتاح
5: ويقيلولة يقيل يرقد باش يعوض نوم الليل اللي من البارح في مزدلفه، مرقد يشوفه في الطريق من حافله لمزدلفه، ويستعد لليوم الليله اللي جايته اللي هو بيمشي فيها،
4: نعم.
5: وبالتالي لما هو يقيل ويرتاح ويشد فراشه، وانا علاش نقول يشد فراشه، لان من الناس اللي من الاشياء التي يبتلى بها الحجاج، وهذا لحكمه، يبتلى بها قضيه الضيق في المكان، هي منن،
4: نعم.
5: تجدها في الحوش الان في دراج في دار الروحه، ويعني وسعه وكذا، وفي اللي مش شاكر ربي، غادي تلقاه فراش في الفراش،
4: لاصقين في بعض،
5: لاصقين في بعضهم. زياده على هذا، احيانا يتعجب الانسان حتى من الفجور وهو قاعد غادي تو بينه وبين عرفه ساعات راهو، ومع ذلك تجد احيانا خصومه على المكان والايمان الحانثة، هذا يقول لي وهذا يقول لي، فاذا باش حتى الانسان من هذا الباب ما يعرضش نفسه للخصومه، يقول هذا هو المكان اللي كنت حطيت فيه الفراش، واحد ثاني يقول لا لقيته فاضي، يبدأ يبقى فيه خصومة وجدل ما ليش داعي،
4: نعم.
5: والحال أنه بيضطر لمكان يمكث فيه، أحيانا يمنع حتى من أن يبات في الممرات هو ومعاه نساء ولا معاه شيبين كبار، فإذا نقول أنت الآن في النهار شد مطرحك اللي أنت قاعد فيه وعليك بنوم القيلولة باش تستعد، ولما يدي المغرب هني هذا الوقت اللي ذكروه أنه هو فرصة المفروض لا تفوت، ينظر في المغرب كم الساعة يدي المغرب، وطلوع الفجر كم الساعة طلوع المغرب الفجر، وينظر الوقت ما بين الفجر والمغرب المغرب كم الوقت. مثلا لو فرضنا قلنا 8 ساعات مثلا، يعني
4: فوت 4 ساعات ويمشي، يعني
5: فوت 4 ساعات وزيادة
4: وزيادة
5: وزيادة، يعني ياخذ النص الأول من الزمن ويزيد عليه ساعة ساعة ونص، ياخذ النص الأول ويزيد عليه ساعة ساعة ونص.
4: كان الشيخ ممكن نقول يعني يمشي في الثلث الأخير من الليل هيك، يعني
5: مثلا هو المهم الفقهاء يقول اقعد أغلب الليل، أغلب الليل يبقى في منن أغلب الليل حتى ما مشاش هو، هذا يصدق عليه الثلث الأخير.
4: نعم.
5: يصدق عليه نعم الثلث الأخير يصدق عليه نعم بمعنى كلمة، فهو يقسم الوقت ويمشي للثلث الأخير يزيد النفس ويزيد عليه ساعة ساعة ونص وينطلق يمشي لمكة. هذا لما يمشي لمكة هو يلقى حوالي تقريبا 70% أو 80% من الحجاج نايمين، لأن مشي في نص بعد نص
4: وقت الليل. النوم
5: وقت النوم يلقاهم قاعدين نايمين في منن، وأهل مكة هذاك النهار نهار عيد.
4: نعم
5: في بيوتهم والله تلقى يعني قليل ممكن الطائف فيهم، ف
4: يلقى الصحن يعني شبه فاضي والزحام قليل جدا،
5: الزحام
4: يعني
5: قليل ومش حيلقاه فاضي، مش
4: شبه يعني نعم
5: نعم، لكن بيلقاه اقل زحام. فهذا وخاصه تقول معاه النساء ومعاه الرجال الكبار، الليل ما فيش شمس، ما يقولش هذا ضربات شمس ولا حر شديد ولا رمضان ولا شيء، لا ما دام ما فيش ليل ياخذ سياره ويدبوا بشويه ينحصلوا سياره يمشوا يطوفوا طواف الافاضه، ويسأل اللي عنده إفراد ولا قارن يسد طواف الإفاضة، واللي يكثرهم متمتعين يطوفوا ويمشوا يسعوا. لما يكملوا سعيهم يروحوا للفندق متاعهم يحطوا الفط، لأن يستحب أنه يطوف طواف الإفاضة بالفوط الإحرام، ما توعد الحجاج يرفع في سري والسروال معاه، باش لما يرمي جمرة العقبة يلبس السري والسروال ويضم فوط الإحرام. العجب من بعض الحجاج قالوا لنا بعض الناس راهو صعب عليكم تمشوا بيهم لمكة الفوط، قال صعب عليكم. تو شوفوا الفكر الغريب، يعني قلنا لهم تو انتم الجاي جاتوا بهم،
4: جايين بهم مرات من حتى من ليبيا نفسها ولا
5: من بارك الله فيك وراك بها من ليبيا من مطار ليبيا راكب الفطراتيه، تو جاي جات بها لعرفه ومشيت بها لمزدلفه ومشيت بها لمنن، لكن ما عادش تقدر تروح بها لمكه. شوف العجب التفكير الغريب
4: سبحان الله.
5: نعم هذا تو قالوها الناس اللي هم شهر ماشيين قبل، قالوها للحجاج اللي ماشيين السنه هذه، قالوا ردوا بالكم ها خايفينهم يطبقوا المندوب يحصلوا أجره. غريب الفكر هذا، فهو جاي بيها ما عادش يقدر يروح بها. فإذا الإنسان يكمل فضله اللي أعطاه الله عز وجل المندوب هذا، لأنه من الفضائل. من الفضائل يعني يرمي بها جمرة العقبة، وما يرفعش ملابس معه دي من ما ترفعش في صكوك ملابس يا حاج، خليك بفوط الإحرام وروح به من مكة طوف طواف الإفاضة، مع أنه كان يرفع حوايج بس جائز، هو يجوز له لبس الفوط لبس الثياب، لكن يستحب له ان يطوف بلباس الاحرام. فنقول احنا نقول لك زياده الفضل نقول لك زياده الاجر، لكن خالفت ما عليك شيء، لا عليك هذه ولا كنت اتم، ضيعت الاجر بس. فيمشي يطوف بهم ويخطب على الفندق يلبس حوايجه ويفطر، كان بيفطر ولا كيف. ولكن بنقول له حاجه واحده، لابد ان يبادر بالرجوع الى منن،
4: لا منى،
5: لابد من المبادره بالرجوع الى منن بعد الطواف. لكن اللي مشي في نص الليل اقترب طلوع الفجر، فاحيانا هو يسعى بيطلع للفجر، واحيانا حتى مشي للفندق بيطلع الفجر. هذا ما نقول لاش عاد جازف وخذ سياره برا لمنن والحال ان اقترب طلوع الفجر ولا دنت طلوع الفجر. ما هني مرات هو يمشي في السياره مع الزحام تطلع عليه الشمس في الطريق
4: يضيع صلاه الفجر،
5: يضيع يعني صلاه الفجر. لا انت مشيت بعد نص الليل لمكه، دير حسابك انك انت بتصلي الصبح في مكه، دير حسابك يا حاج أنك أنت بتصلي بالطوف طواف الإفاضة، وكان عندك سعي بتسعاه، وبتصلي مع الناس الفجر والصبح في الكعبة المشرفة، وبتمشي الفندق تلبس حوايجك وترتاح، كان نصف الساعة ولا اللي هو ولا عندك فطور تفطره، وتأخذ سيارة تمشي طول لمنى، لأن الرمي تاني يوم اللي أنت فيه بيبدأ من الزوال، فأنت لابد توصل قبل الظهر من الصبح برا، أرجع لمنى تلقى فراشك كمل نومك، غادي لما يجي يدن الظهر برا ارمي الجمار في اليوم الثاني. هذا بالنسبه لطواف الافاضه. من الاشياء المهمه التي يجب ان ننصح بها الحاج اللي طوف طواف الافاضه، الفقهاء ينصحوه يقول له ماذا بيك بقدر الامكان تتطوع ولو مره واحده بالطواف.
4: ممكن ياتي معنا الشيخ في طواف تطوع.
5: نعم يعني طبعا.
4: نعم شيخ بارك الله فيك. شيخنا ذكرت ان النوع الثالث من انواع الطواف هو طواف الوداع، فلماذا سمي بهذا الاسم وما حكمه؟
5: هو طواف الوداع لعله سمي بهذا لأن الطائف يأتي به عند وداعه توديعه وعند إرادة الخروج من مكة، وعند إرادة الخروج من مكة. وهذه يعني مما يتعلم الإنسان أن حتى طريقة الدخول منضبطة بالشرع وطريقة الخروج منضبطة بالشرع. يعني ما هي مش مثل بعض يعني نقول إحنا بعض الناس قديما يروى عنهم أن لما بيجوا يطلعوا من المسجد الحرام مغادرين يطلعوا قهقر يعني يخرطوا خير يقول أتأدبا مع البيت ما بيش يعطيه بظهره. نقول لا هذا ما كلفكش بالشرع تمشي بالعكس يعني. لكن اللي كلفك بالشرع أنك أنت مدام بتودع المطراح ودع بطواف فهذا يودع بطواف هذا إذن من حيث المعنى. ولكن من حيث الحكم هو سنة هو سنة. وهناك من يرى بأنه من الواجب ولكن الذي استدل على سنية هذا الطواف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضر
4: صلى الله عليه وسلم
5: فلما ذكر له صلى الله عليه وسلم ذلك قال أحابستنا هي يعني بنبقوا على خطرها الركب يوقف
4: نعم
5: فقال ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف
4: الإفاضة
5: الإفاضة فلما أخبر بأنها قد فاضت رضي الله عنها بإطاف طواف الإفاضة إنما الذي لم تطوفه هو طواف
4: الوداع
5: فقط. الوداع فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن
4: مش حرجوها يعني خلاص
5: مش حننتظره مش حتحبس الناس
4: نعم
5: لأنه ماهوش في قوة طواف
4: الإفاضة
5: الإفاضة هذا من ناحية من ناحية ذكروا بأن الروايات اللي جاءت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة بأنها يعني لأنه قال فلا إذن بمعنى أنها ستنصرف
4: نعم
5: بتنصرف دون طواف الوداع لم تأتي نصوص في ظاهرها أنها تفيد وجوب الهدي حتى نقول بأنها تركت واجب وإنما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب لما قال فلا إذن فقوله فلا إذن بعد أن قال أحبستنا هي دل على أنه ليس في قوة طواف الإفاضة وانصراف الانصراف من دون هدي دل على أنه ليس في قوة طواف الواجب
4: نعم
5: الواجب
4: طواف القدوم يعني بالنسبة للمفرد والقارن
5: نعم وبالتالي هذا يعتبر من السنن اللي جابه ربح الأجر والتواب وينبغي يكون حريص عليه
4: وان تركه عمدا شيخنا
5: ومن تركه عمدا فاته الأجر ولا شيء عليه
4: على الشيء هدي يعني ولا دم عليه
5: نعم بري سنة لا شيء عليه لكن لا ينبغي أن يستسهل هذا الإنسان ما ينبغيش أن يستسهل عمدا هكذا يحرص عليه بقدر الإمكان وإن كان هذا هو الحكم أنه سنة
4: طيب شيخنا متى يأتي به الحاج شو الوقت اللي يأتي به طواف الوداع الحاج
5: يأتي به الحاج لما يقترب من المغادرة لما يقترب وقت المغادرة ينظر في أقرب وقت ممكن للطواف فيه يعني مرات الإنسان لما يسموه لساعة معينة ما يقدرش يطوف قبلها مباشرة طواف الوداع
4: نعم.
5: لكن ينظر في أقرب وقت ممكن يعني تقول اللي بيقول له أنت الآن يا فلان راه الظهر بتطلعه الظهر الظهر في قبل وقتها اللي هو الضحى
4: نعم.
5: لكن مرات ما يقدرش يطوفه في الضحى مع شدة الحر ومعه نساء ومعه كذا هذا يا سيدي أنت ما تقدرش طوف من الليل تقدر وعطاك ربي صحة طوف بعد في الضحى
4: مرة تانية عادي يعني
5: نعم طوف بعد الفجر لكن أنت معاه مركب كبير نساء وعزائز وغيره وغيره وعارف أن نقوله إحنا من الفجر تشتد الزحمة ويبقى بعدها تظهر الشمس ويبدأ حر وهو قال لهم بعد الظهر مباشرة تركبوا يطوف بهم حتى من الليل
4: طيب شيخ

0: معنا، لكن لو كان الوقت يعني ما هوش وقت طويل جدا زي ما قلنا تو، هذا اللي قالوا له انت الظهر راهو بتركبه بتطلع جيك بالحافلات، فقالوا له انت الان معك نساء ومعك رجال باش تطمئن انهم يقدروا يطوفوا، بيطوف بهم اخر الليل احنا قبل الفجر نقول احنا.
1: نعم.
0: باي هذا كيف بيدير هو الصباح؟ ولو انه هو قال لهم عندكم فرصه مش تصلوا الظهر، هل معش يقدر يمشي ما دام طواف الوداع؟ لا يمشي، يمشي لما تحت حين وقت صلاه يمشي يصلي يدير ما يبي يطوف يعني. طبعا طوافه ما عادش يقدر عليه غالبا، معش شكون ما عادش يقدر عليه لان طواف الوداع، لو مددوا له الوقت يقدر يطوف بعدها ويتنفل ويختم بطواف وداع يقدر. لكن نتكلموا على ان الحاج ما يقول لاش ما دام طوف طواف الوداع ما عادش يقدر تخش البيت، لا يدخل البيت بيصلي صلاه فريضه بيقعد يسبح بيقعد يدعي. هالوقت اللي مازال قال له راهو مازال لكم 4 ساعات، قال 4 ساعات هذوما في هالقايل لاش نعمل في الفندق بيمشي قعمز في،
1: يعني مش شرط نكون اخر عهد البيت والطواف يعني،
0: مش شرط هذه بقدر الامكان بعد الفرق اللي يقعد له باش بيغطيه، جاي البيت الحرام جالس وتاتى فريضه جلس الله عنده في السوق ناقصات حاجه من حوائجه بيمشي السوق يشريها، هذا كله ما في شيء باس.
1: شيخنا بارك الله فيك، شيخنا ما هو فضل التطوع بالطواف غير الانواع الثلاثه التي سلف ذكرها؟ عرفنا يعني ان طواف القدوم واجب في حق المفرد والقارن، وان طواف الافاضه هو الركن ركن الحج، وان طواف الوداع هو سنه في حق الحاج، لكن غير يعني الطواف في غير هذه الانواع الثلاثه ليه فضل وما هو فضله؟ يعني
0: الحق انه طواف التطوع فيه فضائل كثيره، فيه فضائل كثيره من حيث الاجر والثواب. اولا هو الطواف حتى انه قال هو تحيه البيت الحرام، وخصه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف في قوله وليطوف بالبيت العتيق،
1: يعني بدل ركعتين تحيه المسجد هو تحيه المسجد الحرام هي الطواف،
0: هي الطواف هذا للقادر عليها. لكن لو خش الانسان في وقت قيلوله ووقت يتعذر فيه الطواف يصلي ركعتين زي مثل سائر المساجد ويجلس. وكذلك من فضل التطوع لان الله عز وجل يعني جعله مقصودا لهذا الفعل، قال سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فذكر منهم الطائفين، فالإنسان أن يعمر البيت بالطواف فهذا شيء طيب ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وروي كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. هذا الحديث رواه ابن حبان وهناك من صححه قالوا هو صحيح لغيره، أي أنه حسن في قوة الحديث الحسن. وطبعا لما ننظر لمعنى الحديث الأمر ليس غريبا، لأن هذه الفضائل أن الإنسان لا يضع قدم إلا ترفع له درجة وتحط عنه سيئة، هذه جاءت حتى في بعض النصوص تتعلق بسائر المساجد اللي توضأ من البيت وتطهر ثم ذهب إلى البيت إلى المسجد صارت الخطوات تمحو له الذنوب وترفع له
1: الأجور والحسنات.
0: الأجور والحسنات هذا كان ماشي لعامة المساجد وهذا في الطريق، فما بالك بمن يمشي في البيت الحرام؟ فهذا أمر يعني أمر ليس غريبا على الله عز وجل أنه يعطي الطائف هذا، وقد أخبر الشرع بأن هذا جوزي به غير الطائف في مساجد أخرى. كذلك مما روي عنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن عمر أنه قال من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، وهذا فضل عظيم أن الإنسان يطوف 7 أشواط ويصلي ركعتين، هذا كله يعني أمر محمود من حيث الأجر والثواب.
1: وشيخاني الطواف يعني عبادة خاصة بالكعبة بمسجد الحرام يعني،
0: وهي بارك الله فيك وهي عبادة مخصوصة لا تتحقق في غيرها من الأماكن، فهذا لو فرط في الطواف وفي ذلك المكان لا يمكنه أن يعوض هذا الفعل في مسجد آخر. الجانب الآخر وهو المهم،
1: طيب شيخنا فيه ممكن هل الطواف أفضل في حق من جاء من بلاد بعيدة، هل الطواف أفضل في حقه أم صلاة النافلة؟
0: لا الطواف أفضل، نص على بأن الغريب أنه ينشغل بالطواف أفضل له من الانشغال بنافلة الصلاة الغريب. كذلك
1: هل يحل شيخنا الطواف التطوع محل طواف الإفاضة إن تبين أن فيه فسادا بعد رجوع الوطن؟
0: نعم، وهذه بارك الله فيك من فوائد التطوع، هذه من فوائد التطوع أن الإنسان يطاع

0: الطالب عندما يطوف طواف الإفاضة أن يحرص على شروط الطواف ويحرص على الواجبات بحيث الطواف يكون سليم صحيح يؤدي الغرض حتى يسقط عنه طواف،
1: نعم
0: حتى يجزيه عن طواف الإفاضة. لكن مثلا بعض الناس بعد أن يعود إلى ليبيا مثلا والله أي بلاد أخرى، والحال أنه لم يأخذ حظه من التعلم في أحكام الحج، يجد نفسه قد أخطأ بعض الأخطاء ولا يمكن أن يعني أن يتفضل لها إلا أحيانا بعد أن يتحدث عنها بعد رجوعه.
1: نعم
0: وهذا الذي حصل عند بعض الناس، أنه بعد أن عاد من الحج أو العمرة أخبر بأنه طاف من غير وضوء، من غير طهارة. وإحنا الطهارة عارفين أنها واجبة شرط في صحة الطواف،
1: شرط نعم
0: فما دام هو طاف من غير طهارة معناها كأنه لم يطف. وبالتالي هذا يسأل، نص الفقهاء بأن من فسد عنه طواف الإفاضة يسأل هل تطوع بعده أم لا؟ فإن تطوع بعده ينزل التطوع منزل الطواف
1: الإفاضة
0: الإفاضة، يحل محله وبالتالي يجزيه ولا حرج عليه. لكن إن لم يطوف بعده طواف تطوع والحال أن حكمنا على طواف الإفاضة بالفساد، فهذا يجب عليه الرجوع إلى مكة، يجب عليه الرجوع إلى مكة لأجل طواف الإفاضة. ولهذا اللي رافع معه نقول احني رفاقه عزايز والشابين ونساء وغيره، وبعد ما يكمل بيهم بقدر الامكان لو استطاع ان هو يمشي يخش بيهم المطاف ويتطوع تطوع هكذا، يطوفوا 7 اشواط ويصلوا ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى.
1: شيخنا بارك الله فيك. شيخنا معروف ان الطواف هو 7 اشواط حول الكعبة، بعدها ركعتين كما تفضلت. طيب من طاف يعني 7 اشواط مرتين،
0: نعم،
1: هل يركع بعدها يعني ركعتين فقط ام لكل 7 اشواط ركعتين؟
0: هو الحقيقة أن هذا ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان يطوف عدة أسابيع، يعني بدل بيطوف مرة 7 يطوف 2 14 ويطوف 3 21،
1: سبعة
0: وبعدها لما يعني يكمل يجي ويصلي ركعتين ركعتين. منهم من قال بهذا، ولكن الأفضل أنه أن يفصل في طوافه بين بعد كل 7 يقف ويصلي ركعتين، هذا أفضل الوجوه.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا عرفنا أن التطوع بالطواف بعد طواف القدوم للمفرد والقارن أو طواف العمرة للمتمتع مندوب إليه، لكن هل يستمر هذا الندب حتى مع الزحام الشديد إذا أتى، يعني خصوصا إذا أتى أفواج جديدة من الحجاج؟
0: والله هو بعد طواف القدوم هو تو لما نقول الحين يستحب للإنسان أن يكثر من الطواف، هذا حكم عام،
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: حكم عام يصدق على هذا الوقت ويصدق على ما بعد الانتهاء من الحج،
1: نعم،
0: وخاصة ما بعد الانتهاء من الحج.
1: نعم.
0: لكن في هذا الوقت الذي هو ما بين طواف القدوم إلى حين الذهاب إلى عرفة، فالحق أن العلماء تكلموا في هذا. فإذا اشتد الزحام، شد الزحام، ذكر الحطاب رحمه الله الفقيه المالكي في كتابه لعله مواهب الجليل، له كتاب مواهب الجليل ولو غيره، ولكن هذا بيكون في مواهب الجليل لأنه كتاب فقهي وواسع النقل. فذكر بأنه يستحب لأهل مكة والمقيمين ترك الطواف أيام الموسم، يعني هم مقيمين أيام الموسم حتى يخففوا على الناس الزحام. وروي عن مالك رحمه الله قال بكراهة التطوع بعد طواف القدوم وقبل عرفات، كرهه مالك، كرهه مالك. وان كان طبعا لما ذكر الحطاب للقائل المقيمين العله هي لأجل او الحكمه لاجل التخفيف، تخفيف على القادمين، والعله الزحام، والعله الزحام، اذا الحكمه التخفيف والعله الزحام. لكن بالنسبه لقول مالك مبناه قال نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم
0: نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن العله الزحام وحكمه التخفيف. قال فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. إذن هذا الحديث الذي هو الحديث صحيح من صحيح البخاري، حديث صحيح، ذكروا بأن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع بعد أن طاف طواف القدوم قال لم يقرب الكعبة، أي لم يتطوع بطواف، لم يتطوع بطواف،
1: نعم،
0: حتى ذهب إلى عرفة، وبعد الرجوع من عرفة صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة. فاقتداء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكيفية، تمام الكيفية، من هذا الباب الإمام مالك قال بكراهة التطوع بين طواف القدوم
1: وعرفة.
0: عرفة،
1: نعم.
0: فإذن على قول مالك أن الحجاج اللي ماشي من هنا يطوف طواف القدوم ويبقى يمشي البيت الحرام لأجل الصلاة والذكر والتسبيح. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا معروف أن الأصل في القربات أن الأصل أن القربات محل للتنافس وعدم الإيثار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. فما الفرق بين طلب ترك الطواف عند الزحام والإيثار والإيثار فيه للغير غير غير لغيره من الحجاج وغيره من العبادات كالأذان والصف الأول؟ يعني
0: هو الحق نعم كما ذكرتم جزاكم الله خير أننا أمرنا بالتنافس في فعل الخيرات كقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذه الأعمال التي قد يزهد فيها بعض الناس، يزهد بعض الناس للأسف في الصف الأول، وقد يزهد بعضهم حتى في رفع الأذان. والنبي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: بالقرعة يعني.
0: بالقرعة نعم، يعني لما جوا مجتوا بعض الناس يعزموا في بعضهم: تفضل خش أنت، لا خش، لما يبقى فيه فرجة يعني مكان فراغ. بينما الحال لو يعلموا الحقيقة ما حد يخليه لحد، كل حد يقول لا لي بيدخل، ولكن الأدب يغلب. لما الأدب يغلب يقول نديروا قرعة، اللي يجي في قرعة يتقدم. وهذا أمر يعني واضح، لو أنهم هم في مكان فيه غنيمة من غنائم الدنيا هل يتركوها لبعضهم؟
1: لا.
0: وكان وهذا في الغالب لا، وكان يتركوها لبعضهم على متأدبين، يلقوهم طابور واقفين في على البنزين، يجي يقطع عليهم الطابور ويخش قدام، يلقوهم واقفين في طابور على المصرف، يجي طير شر والله إنسان ما عندهش أخلاق ويتخطاهم ويمشي وهكذا.
1: صح.
0: مع أن هذا مطالب فيه إنسان ألا يقطع على الناس، لأجل شدة التنافس هم فعلوا هذا للتنافس على الدنيا، لكن محل التنافس وهو الآخرة يعني أحيانا يزهد فيها الإنسان. لكن الحق أن هذه المسألة لعل لأن الحكم صار يختلف بين من أراد أن ينافس للتطوع وبين الآخر. من ستنافس أنت؟ الذي سينافسه ليس مثله في الحكم. يعني تولنا جينا حتى للماء، شرب الماء، جاء واحد متوقف في حياته على جرعة الماء، واحد من باب التشهي والتلذذ ما يتسوش هني.
1: نعم.
0: حتى ولو كان هذا مالك للمال، يملك المال ليه، يؤخذ منه ولو بالقوة.
1: نعم.
0: لأجل إحياء
1: النفس.
0: فحتى هذا هو في الواقع ما هوش تنافس يعني متكافئ الطرفين، يعني يصدق عليه وصف منافسة حقيقية.
1: الحاج القادم يعني واجب في حق الطواف.
0: أيوة
1: يعني.
0: واجب في حقه. هذا صح.
1: طواف القدوم.
0: نعم. واجب في حقه. بينما الآخر يتطوع، فهو ما ينافسش في ند ليه. فنقول لا، أنت هني في حكمة أنك أنت يا فلان أعطي فرصة لصاحب الواجب، أعطي فرصة لصاحب الواجب. والحق أن تو هذه المسألة لما الإنسان يدرك هذه المعاني تبقى أخلاق جميلة، إلى جانب أنه يتعبد بها. يعني فرق راه بين من ترك الطواف بخلا وكسلا وبين من تركه لهذا المعنى. تو اللي ترك الطواف قال ياسر من المشي لشان يسدني تو إرهاق ولا اللي هو، هذا لا له ولا عليه، تركه بس.
1: نعم.
0: لا له ولا عليه. لكن من تركه لهذا المعنى كما قال الإمام مالك مكروه، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وراعى توسع على الناس، فهذا مأجور بالترك. يبدأ الترك لله مش لأجل نفسه، لا لنفسه، وإنما هو الترك لأجل الامتثال للناس حتى لا يلحق به
1: دفع الضرر يعني. نعم. ضرر. نعم. التزاحم يعني.
0: نعم. وناسب يا شيخ عبد الرحمن بارك الله فيك هذه المناسبة في قضية التطوع بالطواف.
1: نعم.
0: يحذر الإنسان من الكذب، والكذب سواء بالحال ولا بالمقال. وإحنا اللي جابنا لهذه المسألة بعض الناس اللي مروحين يقول الحين العمرة، في اللي يدير في روحة شاطر ويدير روحة فالح، يقول والله الصحن لوطي ما يسمحوا بالدخول به حد إلا للمحرم. بايش كيف بيدير هو لما طاف طواف العمرة وتحلل وبيقول لي بيزيد الطواف؟ كيف بيدير؟ يستعمل في حيلته وشطارته اللي ماشي بها بهني، يمشي يلبس في فوط الإحرام ويجي يخش بها. هذا حتى ما تكلمش بإنسانه كاذب. فالإنسان إحنا نقول الحاج اتق الله. قالوا جيت أنت بحوايج، قلت تفضل خش طوف، وعطوك الإذن يا سيدي، فرصة خش طوف من شدك. لكن باش إنسان يكذب ويقول أنه هو
1: يتحايل، يعني
0: يتحايل يكذب بلسانه يقول أنه محرم وهو مش محرم، أو حتى بالحال يدير فوطة من فوق وفوطة من لوطة يلبسهم ويقدر يخش بهم باش طوف يروح يرميهم وهم مش معتبر ولا هو شيء، نقول له رد بالك، هذا ما ينبغيش لك أنك تفعل هذا. كونه مشي يطلع عليه التنعيم وأحرم بعمره، خلاص هذا محرم حقيقة. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا من طاف بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر فهل يأتي بركعتين بعد الطواف مباشرة أم يؤخرها لوقت حل النافلة؟
0: هي هذه حتى هي من المسائل للحاج لا بأس أنه يعرفها، والحق أن في مثل هذه المسألة الخلاف هو رفع حرج على الناس فيها، لأن إحنا عندنا أن أن النافلة في وقت النهي ممنوعة.
1: نعم.
0: أن النافلة
1: الصلاة يعني
0: الصلاة النافلة الصلاة بارك الله فيك، نافلة الصلاة في وقت النهي ممنوعة، ومن مواطن النهي بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس وهو حل النافلة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
1: نعم.
0: فهذا الوقت الأول والوقت الثاني ممنوع، وبالتالي اللي بيطبق هذا الأمر حتى يطوف الطواف مش ممنوع منه، لكن يؤخر ركعتي الطواف إلى وقت الحل. إذا كان هو يطوف بعد الفجر يطوف ويجلس ينتظر شروق الشمس، وبعد الشروق بربع ساعة ولا ثلث ساعة يطوف يصلي ركعتين. لكن لو انتقض عليه الوضوء بيعاود الطواف من جديد. ومن طاف بعد العصر حتى هو يطوف بعد العصر على هذا الحكم ويؤجل الركعتين إلى بعد أن يتحقق الغروب، ولو انتقض الوضوء بيعاود الطواف من جديد. ولهذا الحق هذا اللي بيديرها يكون يعني إنسان حازم وإنسان عنده يعني قدرة على هذا الوقت. وهذا الناس تختلف من حيث يعني نقول إحنا تو الآن السكر والبرد وتخلط عليهم الناس والزحمة والإرهاق، ولهذا نذكرهم بقول لبعض العلماء جوزوا الطواف والركعتين حتى في وقت في هذا الوقت. وبالتالي اللي هو بيطبق الرأي الأول في خاصة في نفسه نقول شاب صغير ومن طلبة العلم وغيره وبيصلي بيطوف نقول إحنا بعد الفجر وقال اني مقعمز بالرجل الحل النافلة، نقول يا سيدي يجلس للذكر والتسبيح لما تحل النافلة نصلي ركعتين وبرع لحالك ركعتين طواف. وكان هو بعد العصر كذلك الأمر يصلي ويقعمز يقرأ القرآن ويسبح ولا اللي هو لما تغرب الشمس يصلي ركعتين طواف. لكن لو كان هو رافع معه نساء ورافع معه عزائز يعني تعرف مثل الوقت هذا وسكر ومتخلط الناس عليها مخافة أن يفسد عليهم الطواف، فلما بيعود به من طواف آخر يبقى فيه شدة إرهاق أكثر. فهذا مدام فيه من يرى بجواز الصلاة ركعتين حتى في هذا النهي في هذا الوقت يطوف وبعد الطواف مباشرة يصلوا صلاة الركعتين وربي إن شاء الله يتقبل منهم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. لحظة شيخ نشوفه من يتكلم فيها، قال شكل الحلقة مزالها 4 دقائق حلقة
0: المسموعة.
1: شيخنا بعد أن عرفنا المقصود بالطواف وأنواعه وفضائله لو تذكر لنا شروط صحته إجمالا ثم نأتي عليها تفصيلا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام.
1: لا خش طولك يا جاوب.
0: إذن
1: ترك ضحى تمام.
0: طبعا نعم وحتى هذه الضحى شكرا.
1: ما هي ما
0: الطواف الحقيقة هو باعتباره الركن الثاني من أركان الحج، وسائر الأركان كلها لها شروط صحة، إذا اختلت هذه الشروط يفسد الطواف، ولها كذلك واجبات، إذا فسد شيء من هذه الواجبات يطالب بإعادة هذا الركن أو أنه يطالب بهدي، وله كذلك سنن ومستحبات. أما الشروط الحقيقة المتعلقة بالطواف من شرطه أن يكون داخل المسجد الحرام، ومرادهم بكونه داخل المسجد الحرام أن لا يكون خارج السياج الخارجي الجدار خارج الجدار الخارجي للبيت الحرام نفسه للبيت الحرام نفسه، يعني وهي مسألة بعيدة الوقوع ولكنها قد تخطر ببال بعض الناس أنه يطوف في الفناء الخارجي. لو أنه طاف في الفناء الخارجي مثلا هذا لا يعتد
1: مقصود شيخنا من الفناء الخارجي يعني الساحات ساحات الحرم.
0: نعم ساحات الحرم
1: خارجية.
0: نعم. لأنه في الحقيقة من ناحية العقلية يقول هو يطوف على الكعبة ويطوف على ما حول الكعبة ويقول المسجد يعني لكن لو طاف نقول له هذا اختل شرط من شروط صحة الطواف. كذلك من شروط الصحة أن يكون خارج بناء الكعبة، فهو المطلوب أن يكون الطواف في صحن الكعبة في صحنها، فلا يكون خارج الجدران الخارجية للبيت المسجد الحرام ولا يكون داخل جدار الكعبة المشرفة. وقد يقول قائل كيف هذا للطائف يعني هل يتصور أن يطوف داخل بناء الكعبة المشرفة؟ الجواب نعم، يمكن هذا، بل هو أقرب من أن من الشرط الأول وهو أن يطوف خارج
1: الأسوار، يعني
0: خارج الأسوار وجدران البيت الحرام. وهذه مسألة لعلنا تكلمنا يا شيخ فيما مضى على الشادروان والحجر.
1: لا ما تكلمناش.
0: نعم. إذن بهذه المناسبة المربع، الشكل هذا المربع للمسجد للكعبة المشرفة، المشرفة من جانبي من جوانبها، من جهة المكان الذي هو بين الركن اليماني والحجر الأسود، وكذلك يعني ما اتصلت بها من جهات، ما عدا الجهة التي فيها الحجر إسماعيل، هذه الجهات الثلاثة هي محاطة تحت الجدار برخام مائل يلتصق بها من أعلى في حافة جدار الكعبة، ولكنه بعد ذلك يعني يبتعد في تحت الجدار، يبتعد بمسافة معينة. فهذه هذا البعد لأنه بشكل مائل، كأنه أسندت عليه إسناد بشكل مائل، ليست ملتصقة من الأسفل من الأعلى، وإنما هي ملتصقة من الأعلى ولكنها من الأسفل، هي واخذة ميول معين،
1: انحناء يعني.
0: انحناء. فهذا الانحناء الحق هذا الذي يسمى بالشادروان، اختلف العلماء في حقيقة هذا الميل، هل يا ترى هو وضع لأجل حفظ جدار الكعبة من السيول، حفظها من السيول، أما أن هذا الميل والانحناء
1: زي البرواز يعني بتقول
0: من الأسفل،
1: من الأسفل يعني، من أو زي البرتش كوبة تو نقول،
0: زي البرتش كوبة. بارك الله فيك. غير أن البرتش كوبة هي ملتصقة من الأعلى ومن الأسفل بالجدار،
1: بزاوية نفس قائمة يعني،
0: بزاوية قائمة. نعم قائمة، لكن هذا لا، هذا ملتصق من ميول. الأعلى ومن الأسفل
1: منحنية يعني،
0: من الأسفل مبتعدة عن الجدار، من الأسفل مبتعدة عن الجدار، يعني كأنها مسندة إسناد، مسندة ما هيش ملتصقة من جميع،
1: فهذا زي البطن يعني من الأسفل.
0: نعم. هي لا، هو ممكن لو كنا بنقول زي البطن معناها وكأنه
1: في النص، لا
0: يعني هي من فوق ملتصقة، ومن أسفل مبتعدة،
1: ابتعدت
0: من أسفل هذه الرخامة الموضوعة، يعني كأن احنا خدينا رخامة وأسندناها على الحائط، من من من من أعلى يعني متكئة نقول احنا على الحائط، ومن أسفل مبتعدة بشبر أو أكثر.
1: نعم.
0: بشبر أو أكثر بعيدة. فما حقيقة هذا البعد؟ هل يا ترى هو لحماية جدار الكعبة وبالتالي يبقى الشرط هذا لا يضرنا لو فقد، أم أن هو في الواقع لتحديد عرض الجدار الكعبة؟ فمنهم من قال إن جدار الكعبة كان الذي كان في عهد الجاهلية كان عريض، كان عريض، ولكن لما نقض الجدار يعني قل عرض الجدار وترك إلى خارج الكعبة، ترك إلى الخارج، فصار هني الرخام هذا المائل أسند من الأعلى في الجدار الجديد ومن الأسفل في حد الجدار
1: القديم،
0: فيصبح هو للناظر مائل، وفعلا مائل لأن الجدار الجديد قال هو داخل الجدار، يعني ترك واضحة من
1: الصورة، واضحة.
0: فبهذا الاعتبار لو أن الإنسان وهو يطوف أدخل يده حتى أنها لامست الجدار الكعبة، نقول له أنت إيدك فاتت الحدود الجدار القديم الذي هو في الأسفل في جدر
1: التمال القديم، يعني نقول
0: نعم التمال القديم، وبالتالي أنت الآن مطوفش خارج الكعبة المشرفة حوالي الكعبة، وإنما في داخل الكعبة المشرفة ولو بجزء من جسمه. هذه ناحية. الناحية الثانية، وهذا أمر مختلف فيه في قضية الشادروان، الأمر الثاني اللي هو أمر متفق عليه وهو قضية
1: شيخنا، بالنسبة للشادروان الواحد يعني احتياطا وخروج من الخلاف يبتعد عن
0: لابد حتى ولو أن الإنسان في شوط من الأشواط كان يطوف وهو يلامس جدار الكعبة المشرفة، نقول لابد من إعادة هذا الشوط. وإذا كان هو في مكة وطاف ولم يصلح الشوط، لابد من إعادة كل الطواف، لابد. نعم. وإن كان طبعا لهذه المسألة بالخصوص ذكر الشيخ الحطاب رحمه الله ورحمة جميع المسلمين في كتابه موهب الجليل، نظرا لهذا الخلاف قال لكنه لو عاد إلى بلاده، فإنه نظرا لهذا الخلاف قد يراعى هذا الخلاف ويطالب بهدي، يطالب بهدي بدل الرجوع. لكن لو كان في مكة أو لو كان هو في خلال الطواف لابد من إصلاح الشوط أو إصلاح الطواف إذا طال الوقت. الجانب الآخر وهي قضية حجر إسماعيل، فهذه مسألة متفق عليها.
1: نعم.
0: مسألة متفق عليها، لو أن الإنسان وهو يطوف دخل من باب الحجر اللي هو من جهة باب الكعبة، دخل وخرج من الجهة الأخرى،
1: باب الآخر. نعم.
0: من باب الآخر الحجر إسماعيل، نقول له أنت الآن في الواقع لم تمر من حجر إسماعيل في الواقع الحقيقي، وإنما مر من فناء الكعبة.
1: نعم.
0: لأن جدار الكعبة الذي هو من جهة حجر إسماعيل راه أهل الجاهلية لما أنقصوا من طول الجدار بخمسة أو ستة أذرع اللي هم الآن حددوها بالأمتار تقريبا ثلاثة أمتار، ثلاثة متر تحت الحائط الجدار اللي هو في حجر إسماعيل، هذا هو محسوب على جوف الكعبة، محسوب من جوف الكعبة. وبالتالي لو أن إنسان مر من هالباب الحجر وما دخل من الحجر الآخر في الواقع كأنه يعني مر من وسط الكعبة المشرفة ولم يطوف حول
1: الكعبة،
0: فهذا يضره قطعا. وطبعا من حكمة الله، طبعا أهل الجاهلية لما أنقصوا الجدار قالوا لأنهم نقصت عليهم المعونة، شرط أن يكون يعني المال طيب ومال حلال، فنقص عنهم الحلال حتى أنهم اضطروا لنقص الجدار. هذا من باب، وهذا يعطينا موعظة، أهو إذا كانوا هم جاهليين ومع ذلك يعني لم يرضوا بإدخال المال الحرام لبناء الكعبة، من هذا يعني بعد الإسلام نجد كثير من الناس اللي يأكل في الرشوة واللي يأكل في الحرام ومع ذلك قد يعني يريد أن يساهم في بناء مسجد، فيقول لهذا الفقهاء قال لا يجوز إدخال المال الحرام في المسجد، ولعل هذه مسألة لعلها متفق عليها. الجانب الآخر من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن السيدة عائشة أنها رغبت في الصلاة داخل الكعبة المشرفة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لها بأن تصلي في حجر إسماعيل، فمن صلى في حجر إسماعيل كأنما صلى في جوف
1: الكعبة.
0: فالآن كل إنسان كل مسلم يود لو تتاح له فرصة الصلاة
1: داخل الكعبة.
0: فنقول له أنت حتى لم تتاح لك هذه الفرصة فلا حرج، حاول أنك أنت تخش بلطف في حجر إسماعيل وصلي تحت الجدار، تحت الجدار ما تفوتش 3 متر، ما يصليش يعني في مؤخرة الحجر.
1: نعم.
0: لا، يصلي تحت الجدار، نقول له أنت الآن في الحقيقة راك تصلي في جوف الكعبة. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو أن يكون خارج بناء الكعبة المشرفة. عندنا شرط آخر من شروط صحة الطواف أن يكون البيت على يساره، يعني جدران الكعبة المشرفة لابد أن تكون على يسار الطائف. فهي هذا قيد، ما الذي يخرج بهذا القيد؟ يخرج الإنسان الذي طاف على جنب، يعني وهذا موجود أحيانا، هو يعطي الكعبة المشرفة بصدره إما اضطرارا وإما اختيارا. الاختيار وهذا مشاهد، بعض الناس لما يبقى يطوف حول الكعبة لفرحته ويعني سروره بهذا الشيء الطيب أنه صلي ذلك المقام الطيب، تلقاه يعني
1: متوجه للكعبة، يعني
0: متوجه للكعبة بصدره ويشالي بيديه هكذا، نقول أنت فسدت الشوط. هذا الاختيار. واضطرارا أحيانا هو يعني يلتف بحكم الزحام أو أنه يريد أن يعين ضعيف مثلا أحيانا في كرسي متحرك وغيره، وبالتالي يعني يضطر لأنه يتوجه على إلى جهة الكعبة والزحام يعني جره إلى الأمام. فنقول له هذا سواء باختياره ولا بغير اختيار لابد من إصلاح الشوط. إصلاح الشوط أنه هو إذا كان هو في عمره مثلا وجاي في طرف المطاف، يعني حين يبدأ في طرف المطاف في وسع نقول إحنا، هذا يقدر يولي هالخطوتين ولا ثلاثة، يقدر يوليهم ويصلحهم يعني من جديد. وإذا كان هو ما أمكنش وهذا هو الغالب ما يمشيش ولا خلف عكس التيار يضر بالناس، فيكمل الشوط مشي ولكن يبدأ لهذا الشوط من جديد. مثلا لو أنه في الشوط نقول إحنا الرابع ولا الثالث ما يقولش أني كملته ويبدأ في الشوط اللي بعده، وإنه يقوم بإعادة هذا الشوط بحيث يحافظ أنه كتفه الأيسر يكون يعني باتجاه الكعبة المشرفة جهة اليسرى، وما يكونش عاطي لا بظهره ولا بصدره للكعبة المشرفة. هذا إذن من شروط صحة الطواف. كذلك من شروط صحة الطواف أن تكون سبعة
1: أشواط،
0: أشواط. وهذا بيأكد على العدل. يعد الإنسان يحسب. ذكر الفقهاء مناسبة لهذا الموسوس، الموسوس في طوافه، وهذا الوسواس نسأل الله العافية مثل ما يكون في الصلاة ويكون في الطهارة بيتبعه في قضية ضبط العدد يعني.
1: نعم.
0: وبالتالي يقول إذا كان إنسان يعني سوي ومش موسوس يبني عند الشك على الأقل. لما يقول يا تراحني في الشوط الخامس ولا الرابع، شن بيحسبه؟
1: الرابع.
0: وأحيانا يبقى هو الأخير يقول زعم إحنا بنختم السابع ولا بنبدو في السابع، يعتبر روحه بيبدأ في السابع.
1: نعم.
0: وهكذا هذا الإنسان السوي. لكن لو كان إنسان ملاحظ نفسه دائما عند الوسواس، لما يتوضأ دائما شاك في الوضوء، لما يصلي دائما شاك في الصلاة، يا تراني في الرأم ركعة، يا ترى قريت فتح ولا ما قريتش، ويلقى روحه حتى لما بيطوف يتبع هكذا، نقول يبني على الأكثر، يبني على الأكثر. وإذا كان هو في جماعة طبعا لا بأس أنه يستأنس بالجماعة، لما يقول خاصة الموسوس هذا يندفع ب يعني كونهم هم يقول لا إحنا في الرابع ولا الخامس، خلاص
1: يسألهم يعني،
0: يسألهم يعني لا يركن إلى وسوسته، لأن هذا بعش يخرج من المطاف.
1: هذا شيخنا بالنسبة للي شك يعني في أثناء الطواف.
0: نعم.
1: أما لو شك يعني بعد ما كمل الطواف وهو في السعي، شن حكمه؟
0: والله هو لو شك في هذا
1: هو في السعي، يعني شك هل طاف ستة ولا سبعة أشواط؟
0: والله الآن لا أستحضر في هذا الجواب، ولكن لو عرفنا فيه إن شاء الله حاجة بإذن الله. إن في حاجة

0: من تذكر هذا إذا ما تقدم من العدد الموسوس يبني على الأقل، والسوي يبني على الأكثر، لكنه لو تذكر بعد خروجه من المطاف ذهب إلى المسعى، والحال أنه تذكر بأنه نقص هذا العدد قبل روح خرج من الشوط الرابع ولا الشوط الخامس، عليه أن يعود لتتميم الطواف، ويبدأ بعد ذلك في السعي من الأول، السعي الذي تركه يعود إلى هذا إذا تذكر عن قرب. لكن إذا كان تذكر بعد طول طال الوقت أو انتقض الوضوء يبدأ في الطواف من جديد،
1: يعود من الأول.
0: نعم، هذا لو تذكر بعد طول.
1: طيب شيخنا، يعني إن أحرم المحرم بالحج بعد طواف العمرة، يعني هو طواف عمرة لكن طواف كان ناقص،
0: نعم،
1: ثم أحرم بالحج، هل يعد قارنا فيلزمه الهدي أم لا؟ يعني
0: نعم، هو لو طواف ناقص يردف عليها، لو أراد الإرداف يمكنه الإرداف ما لم يصلي ركعتي الطواف. نعم، ما لم يصلي ركعتي الطواف، هذا إذا كانت اعتقدت أنه يريد الإرداف، يعني
1: له يعني بعد ما طاف طواف ناقص، طواف عمره ناقص ثم أحرم بالحج من غير ما يعاود الطواف، يعني هل يعد يعني قارن في الحالة هذه ولا لا يعد قارنا؟ يعني

0: إذن السؤال يا شيخ، أنت
1: نعم.
0: لا تقصد من الموسوس، وإنما
1: لا
0: الذي
1: لا، مش موسوس
0: أي
1: يعني.
0: نعم
1: إيه يعني من طاف طوافا اتضح أنه بعد ما أكمله، اتضح يعني أنه ناقص أو شك في النقصان، لكن ما أعادش الطواف، طال الوقت يعني، طال الوقت وما أعادش الطواف من الأول، ثم أحرم بالحج.
0: نعم، ما دام هو أحرم بالحج أدخل حرام الحج على إحرام العمرة،
1: العمرة نعم،
0: فهذا يعتبر قارن،
1: حتى لو كان طواف ناقص يعني،
0: حتى لو كان طواف ناقص يعتبر قارن
1: قارن وعليه هدي يعني.
0: وعليه هدي. نعم، ينتقل تبعه أعمال العمرة، ما يعتبرش تحلل هذا العمرة، وإنما يستمر في نهاية أعمال الحج، يبقى تحصل على عمرة وحج.
1: نعم شيخنا، بارك
0: نعم
1: الله فيك، بارك الله فيك شيخنا. انتهى وقت المخصص للحلقة لهذا اليوم إن شاء الله فيك، بارك الله. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج فقه الحج، فإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى. ومن أراد أن يتواصل معنا أو يتواصل مع هذا البرنامج، فعليه أن يتصل على الرقم 092-092-16-092-092-15-0. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: الله يبارك فيكم. أي والله، جزاكم الله خير.
2: تفضلوا. ولا يقولين الشيخ، نبغى نستفسر عن ناس يقول يعني الأضحية لازمة والأضحية واجبة، يعني نشوفوا في الموضوع هذا كثير غلبة، يقولوا كثير عليه ما وصول. هي الشيخ كما صح مدام.
1: كيف يقول الأضحية لازمة؟
2: يسأل الشيخ، لكن تو نشوف الناس يعني في اللي يدين وفي اللي يراها وفي اللي يقول لك على خاطر الصغار وفي اللي نبغى نصيحة بالله للناس هذه. شيخ بارك الله فيك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: بارك الله فيك شيخ. نعم. على كل حال، عندنا اتصال، نبدو ببعض ال نعم، ناخذ بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. الأخت سائلة قالت: هم إخوة، قد توفي الأب والأم، فهل يجوز، قالت هل يجوز لنا أن نجمع ثمن الأضحية باسم الجميع؟ طبعا نقول لها يا أخت السائلة، يعني الأضحية لا يشترك في ثمنها، لا يشترك في ثمنها، ولكن لا بأس أن يجمع المال على وجه الهبة والإعانة. يعني الوجه الممنوع أن تجمع المال وتقول كل واحد يقول عندي فيها الربع، وواحد يقول عندي فيها نص أو كذا، فهذا ممنوع. لكن كون أن المال يجمع من الإخوة أو من الأبناء ويعطى لبعضهم، يعني نقول مثل هذه السائلة اللي قالته أبوهم ميت وأمهم متوفية، كذلك يجمع المال ويعطوه للأخت الكبرى ولا للأخ الأكبر أو لأي واحد فيهم باسمه، يقولوا نحن ياه أعطيناك المال هذا، يلا عاون روحك على شراء الأضحية. فهو يشروا له خروف باسم الأخت الواحدة هذه ولا الأخ الواحد، يبقى خروف خروفة. هم وهبوا له المال، وهبوا له المال أو أعطوه المال على وجه القرض، إما أنهم أقرضوه المال بشير دلهم أو حتى هبة، قالوا إحنا أو بنعاونوك. فهو لما شري الخروف باسمه، شري الخروف وجابه قال تقبل مني ومن آل بيتي، فيخشوا معاه هم في الأجر. لما يقول اللهم تقبل مني ومن آل بيتي، يخشوا هم في الأجر ويأكلوا الأضحية جميع ولا هم الأجر جميعا. لكن الوجه الممنوع الاشتراك في الثمن، يبقوا كلهم يقولوا احنا ضحيين، كلنا شرينا الخروف، لينا الخروف، لكن واحد عنده الربع، واحد عنده السدس، واحد عنده الثلث، واحد عنده كذا، فنقول لهم هذا مما لا يكون الا فيما اختلف فيه فيما يتعلق بالابل والبقر، اهو يعني هناك من جاوز الاشتراك حتى الى 7 اسهم. الأخت خيرية. السائل آخر قال احتاج رجل إلى مبلغ من النقد وله رصيد مصرفي. قال احتاج رجل إلى مبلغ من النقد وله رصيد مصرفي، أراد مني قال أن يعطيه النقد بدل أن يحول، بعد أن يحول لي المبلغ من رصيده، فما يشترط في هذه المعاملة؟ نقول طبعا هو ما دام صاحبك الآن محتاج للنقد وانت عندك النقد بيحول لك رصيد في حسابك، بتبدل له انت بتعطيه الرصيد، بتعطيه النقد في ده وبيعطيك الرصيد، فهذا لا شك انه من عمل البر، هذا يعتبر من عمل البر، لان الناس محتاجه الان للنقد لشراء الاضاحي وشراء بعض الحاجيات، لكن نتقيده بالضوابط الشرعيه. فاذا كانت اذا كان الرصيد جاهز الان، اله التحويل البطاقه والله عن طريق النقال والله مشيتوا المصرف جميع، تكون يديروها يعني مبادلة يشترط فيها المناجزة والمماثلة. المماثلة هو يحتاج تحول له 2000 على طول، هو يدي لك 2000، ما يدي لكش نقوله أكثر من 2000، يعني الرقم اللي أنت بتعطيه له هو الرقم اللي يحوله لك، هذا ما يتعلق بالمماثلة. والمناجزة تكون في نفس الوقت، تكون في نفس الوقت، لما تكون في نفس الوقت ما فيش بأس، أنت بديت أنت الأول والله هو بدي الأول في مد الفلوس، والله هو اللي شرع في التحويل هو الأول، إذا كنتم في نفس الجلسة. أما إذا كان ما كنتمش في نفس الجلسة فينبغي أنها ما عاش تكون إلا من باب الإقراض، وإذا كان هي من باب الإقراض نقول لك أنت صاحب النقد، أنت الأول مد فلوسك، لأن اللي مد الأول اللي يعطي الأول المال هو اسمه مقرض، مقرض، والمقرض ينبغي أن يكون أنه أقرض الطرف الآخر لوجه الله، ليست له مصلحة. والآن إحنا عندنا الطرفين، واحد يمد لصاحبه رصيد بنكي، واحد يمد لصاحبه نقد. وين اللي ما عندهش مصلحة؟ اللي بيمد النقد هو اللي ما عندهش مصلحة إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، فهذا هو اللي لابد يعطيه هو الأول، باش نسموه أنت تقول أنت تو الآن مقرض، مقرض وما عندكش أي مصلحة، لأنك أنت طلع النقد طلع من يدك وبيتحول لك رصيد، أنت ما تبيش للأجر والتواب. لكن لو كان العكس، لو كان العكس، صاحب الرصيد هو الأول مد الرصيد لصاحبه، نقول له أنت راهو ما أعطيته لاش لأجله هو، أنت طامع في النقد، وبالتالي أنت أعطيته لأجل مصلحة، وتبدأ هذه في الواقع هي شبهة ربوية، راهو هذه ربا، لأن هو أن الربا إما زيادة في المقدار وإما تحقيق فائدة مصلحة. فإذا إما أن تكون مناجزة وقتي، وإما أن تكون إذا كان في فرق في الزمن، فنتقيدوا أن احنا النقد هو الأول نعطوه، وبالتالي يعطيك الشيء كم تم تحطه في رصيدك باهي، والله أمتى يعطيك البطاقة أمتى ما تخصمها باهي، والله تتلاقي أنت بيها حتى بعد شهر شهرين مش مشكلة، لأن الدين يتحمل. نجولي سؤال الأخ أحمد بارك الله فيه، قال الناس الآن الأضحية يقولوا أنها لازمة، والناس يكلفوا في أنفسهم، يعني في اللي يكلف نفسه ما لا يطيق، منهم من يتدين يعني يستلف المال، ومنهم من يقول لأجل الأبناء. نقول بارك الله فيك يا أخ أحمد على هذا السؤال الطيب، لأن الأضحية في الواقع الشرع كما هو معلوم أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من حيث المبدأ. وكذلك الأضحية هي في الواقع هي سنة، راهو ليست واجبة، هي سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، ولم يخاطب بها الشرع إلا القادر عليها. ومن هو القادر عليها؟ هو الذي لا تجحف بنفقة عامه، يعني اللي ما تضيقش عليه، لكن واحد عنده مقدرة ينبغي أنه لا يضيع هذه السنة، لو لم يضحي حتى قادر لا إثم عليه، حتى إنسان عنده قدرة وضحاش ما عنده الشتم، نقول فاز عليك الأجر فقط. هذا بالنسبة للمخاطب. أما العاجز فإذا كان الجيم يعاونه والله قدر يا سيدي باهي أجرك حاصل إن شاء الله، وكان ما استطعتش يبقى أنت ما عليك شيء. ولذلك أن يبقى الإنسان يعني يعيش في ضيق وكذا، ولربما فيه اللي يبقى يدم حتى في الأضحية، نقول لا مفروض ما وصلش بيك لهذه الدرجة، كانك أنت من النوع اللي تستطيع، أنت مخاطب اشري ذا بجهدك، مش لازم من لابد تشري أنت خروف كبير وتشري كذا، اشري نعجة، اشري جدي، اشري عنز، يعني أنت تتدرج بحسب القدرة المالية، والعبرة أنك أنت تكون أخلصت فيها لوجه الله سبحانه وتعالى. الدين هل يتسلف زي ما قال منهم من يتدين؟ هل يتسلف الإنسان ولا ما يتسلفش؟ نقول اللي يتسلف رهم هم الناس على نوعين على الأقل. نوع عنده أموال، ولما نقول عنده أموال إما سواء كانت أرصدة مصرفية أو حتى ما عنداش سيولة بكل، ما عنداش لا رصيد ولا فلوس، ولكن عنده رزق، عنده من غير الحوش، عنده أراض، عنده استراحة، عنده سيارات، عنده ملك، يعني عنده ملك يباع، فهذا غني بالأموال. لكن يقول لك أنا من بيش نبيع أرض ولا نبيع سيارة على خاطر شراء ضحية، يتسلف. نقول تسلف، معلش أنت تسلف لأنك أنت عندك رزق، لو تبيعه يجيب لك ضحية وزيادة من غير بيت السكنة، من غير بيت السكنة، فهذا يتسلف. لكن الإنسان معدم، ما عنده شيء برا من الحوش، ما عنداش حتى حاجة تنباع، وهو ما عنداش باش يشري، نقول أنت غير ملزم أصلا. لكن كونك أنت كلفت نفسك، إن شاء الله ربي يتقبل منك، ما فيش باس، مش آتم أنت، لكن أنت أصلا الشرع راه ما كلفكش، وبالتالي ما تقولش الشرع ضيق علي، لا الشرع ما ضيقش عليك، أنت كلفت نفسك. ثم أضاف الأخ أحمد مسألة أخرى، وهي قضية من يقول لأجل الأبناء ولا أمام الناس ولا كذا، نقول لا ما تقولوا شكي، هذه أنتم اعتبروها قربان لله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله عز وجل، لأن الإنسان يراه يتاب بقدر ما حقق، أن الأمر تحقيق النية لله، القصد لابد يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ما تقولش والله بنشي ضحية بالسيف، منو سيف عليك؟ بتقول بنشي ضحية بالسيف على خاطر الصغار، على خاطر لأجل أمام الناس، لا، أنت إذا كان هكي تخاف روحك راه ما عندكش فيها أجر. وهذا اللي وارد فيه الحديث القدسي، لما الله عز وجل في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يعني يوم القيامة ينظر في الأشياء التي أريد بها غير وجه الله ترد على أصحابها. فلابد أنك أنت تريد أن تجعلها قربان لله عز وجل، تتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا شك أن الأضحية عظيمة، فضلها عظيم الأضحية، نعم. ولهذا مما رواه الترمذي، الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله، مما رواه من أحاديث بطريق حسن، قال إنما أحب ما، يعني معنى الحديث، معنى الحديث من أحب الأعمال عند الله عز وجل يوم النحر إهراق الدم. أحب الأعمال، إذا كان الإنسان في الحج أحب الأعمال يوم العاشر نحر الهدي، وإذا كان هو موجود في البلاد ما هوش الحاج أفضل الأعمال ذبح الأضاحي. أحب الأعمال إلى الله يوم النحر في معنى هذا الحديث إهراق الدم. ثم قال وإنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسها. فهذا الحديث فيه بشارة عظيمة، فيه بشارة عظيمة لمن ضحى لوجه الله، لكن قصد بها وجه الله. فقال وإنها تأتي يوم القيامة، أولا هي أحب الأعمال إلى الله، أحب ممن تصدق بثمنها، وأحب ممن انشغل بغيرها، فهي أجرها عظيم لأن أحب الأعمال يوم النحر. فأنت تعد هذه القربان باش تكون تدخل بنية، أن تدخل ممن قدم شيء يحبه الله عز وجل. ثانيا أن البشرى العظيمة في الأضحية، قال تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، يعني ما يضيع عليك شيء منها. وهذه طبعا البشرى لأن الإنسان ستأتي توضع لك في الميزان يوم القيامة. صحيح أنت من أحب الأشياء اللي أنت تقدمها تتصدق باللحم منها أفضل شيء، لكن لعظيم قدرها أن ما يضيع عليك شيء منها، حتى الشيء الممتهن، حتى الشيء اللي أنت تراه ممتهن والشيء اللي تراه أنه تافه، نقول إحنا من الأضحية ربي سبحانه وتعالى ما ضيعش عليك. حتى قرونها، وأنها تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، قداش فيها من شعر، إذا كان من ذوات الشعر كالعنز، وكان فيها منصوف لذوات الصوف، وكان فيها منوبر كذوات الوبر كالإبل، كلها تأتي هذه الوبر والقرون كلها تأتي في ميزان الحسنات. وأظلافها تأتي حتى بأظلافها، فرأسنها ورجلها، كل هذا اللي أنت ظهارها وغيرها كلها يأتي في ميزان الحسنات يوم القيامة. وإن الدم ليقع من الأرض من الله بمكان قبل أن يقع الأرض، وهذه بشرى أخرى في معنى الحديث، هذه بشرى أخرى في سرعة قبولها، في سرعة قبولها، لأن أول ما ينفصل من الشاة، أول ما ينفصل من الشاة هو الدم اللي ينبعث على الأرض، ينفصل منها قبل القرون وقبل الصوف وقبل اللحم. ومع ذلك وإنها

0: وتعالى، فهذه بشرى عظيمة. ولهذا نهاية الحديث قال فطيبوا بها نفسها. بعض العلماء قال هذا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها، قال هذا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها لما علمت هذا الجزاء وهذه البشرى قالت فطيبوا بها نفسها، يعني ينبغي أن تكون نفوسنا طيبة مسرورة فرحانة بالأضحية لما ترتب عليها من هذا الفضل العظيم، أنها تأتي يوم القيامة بجميع ما فيها من شعر وصوف ووبر وأظلاف وسرعة القبول. يعني إذا كان هذا حال الأشياء اللي نشوف فيها نتافها باللوحوها أهم شت الميزان، فما بالك بالشيء العظيم اللحم اللي ربي سبحانه وتعالى قال فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا أمرنا بالأضحية أن نحن نتصدق بشيء من لحمها، وأمرنا بأن نعطي هدية بشيء من لحمها، يعني نعطوا هدية من اللحم ونعطوا صدقة من اللحم، وهذا أعظم أجر مع قبول بقية الأشياء الأخرى. فقالت السيدة عائشة فطيبوا بها نفسها، أي نفوسنا ينبغي تكون مسرورة طيبة فرحانة، والحمد لله رب العالمين. الأخ دريس، تفضل الأخ دريس. نعم للأسف لعل يعود لي الأخ دريس والخيرية إن شاء الله. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. نجول السؤال الآخر، السائل آخر يسأل عن القطيعة بين الإخوة باعتبار أن الناس الحمد لله توظف في المناسبات الطيبة للتصالح في العياد سواء عيد الفطر ولا عيد الأضحى وغيرها من المناسبات. قال القطيعة بين الإخوة حرام، وفي الأسرة من يفتعل هذه المشاكل والمضايقات وعند المناقشة يعني يزعل ويتسبب في القطيعة وينفر من الأسرة. قال فهذا هل الإثم على الجميع؟ نقول لا، مش بالضرورة يكون على الجميع الإثم، وهذا موجود طبعا هذا في كثير من الأسر لأن الناس ليسوا هم على وجه واحد في طبعهم. ولذلك يعني اللي هو كما قال يعني يفتعل المشاكل كما قال والمضايقات وكثير من الاختلافات هي بسبب الميراث لأنهم لم يعجلوا بالإرث. نعم الأخ دريس تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: الله يلهمكم ويبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله عام مبارك علينا، وإن شاء الله الحجاج طيبين وصحيحين هذه المباركة.
0: آمين رب العالمين.
1: إن شاء الله جمع شمل الإسلام وهذاك الكفر والمشركين وهذاك الصهاينة.
0: أي والله ربي
1: يخزيك. وهذاك الهجمة الشرسة الكافرة على الإسلام، اللهم يا ربي انصر دينك، اللهم انصر دينك في هذه الأيام المباركة.
0: آمين يا أرحم الراحمين.
1: والله إيش نسألك سوى هذه الضحية، الضحية هذه هي ياخذ ضحيته ضحية واثنين وثلاثة ويصحح للززار ويحد يشيل للززار ونزل له ويقول له أعطيني اسماء يعطيني اسماء ويعد يقول له تعالي بعد ساعتين وثلاثة يجي يلقاها مذبوحات ومقطعات وجواتيات، فهمت يعني كيف نحن قبل الواحد يوقف عليه ضحيته ويصلي ويعملها ويفرح بها وما شاء الله فيه اللي عمره 40-50 سنة لا يفرح.
0: نعم نعم بارك الله فيكم.
1: ما يعرف ايش يذبح، فهمت؟ والله هذه ظاهرة كافرة معناها بالله يا شيخ وجههم كلهم راي فرحة العائلة والأولاد وين تمسك الشاو علم الذبح علم بالله يرشدهم يا شيخ. والله يجي يرفعها غالي للغزار ويجيب إلا مقطع وتولي شفية من صنعك. نعم. وكيف الأشياء هذه شو يقول فيها شيخ؟ شو واجب عليها؟ هل واجب عليها أنه يوقف على بغيته ويذبح، فهمت ولا؟
0: نعم.
1: ويصبي في ضحيته سواء بجوز أو المغوى هذه تو ظاهرة خطيرة، تو يشيل الشاتين ولا الثلاثة ولا الأربعة ويعدي يقول له أعطيني اسمها هذه اسمها هذه فلان هذه اسمها ويجي بعد ثلاث ساعتين وثلاثة يلقى المقطعات وحطات وشرب.
0: نعم.
1: بالله هذه ظاهرة كيف تشهدهم وشوفوا الشريعة وقال الله ورسوله وكيف سنة نبينا.
0: نعم.
1: وكيف شريعتنا، فهمت؟ بارك. نعم. الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا وكل سنة وانتم طيبين وصحيحين.
0: آمين.
1: وإن شاء الله ربي ينصر الإسلام وينصر محمد، إن شاء الله طيبين وهادين مكبرين يا رب العالمين.
0: آمين يا رحم الرحيم.
1: بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا.
0: وإياكم إن شاء الله وإياكم. شو الأخت زهرة تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤالين يا شيخ،
0: تفضلي.

0: نبي نسأل على أيام من الأيام البيض لما يكون بداية الجمعة والسبت، يقولون تبقي يوم قبل مثال ناخذ الخميس. وفي ناس قالوا لي لا مكروه، نبي كيف حكم شرعك؟
1: نعم.
0: السؤال الثاني عن صلاة الضحى، أنا ما تداويش عليها ديما زي الصلاة المفروضة، يعني في الأسبوع تديرها مرتين ثلاث أربع مرات، الكلام هذا صحيح أو لا؟
1: باهي اسم الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. نجولي سؤال، إذا نرجع لمتاع القطيعة هذا الذي ذكر عن أسرته، نقول له هذا الطباع الفاسدة هذه موجودة في كثير من الناس أو بعض الناس، لكن الكثير منها بسبب الميراث، فلو كان الناس تعجل بتقسيم الإرث تقل بينهم المشاكل الاجتماعية بين الإخوة وبين الأقارب، ولكن في نفس الوقت اللي ينبغي الإنسان يتخلق بأخلاق الإسلام وما يفتعلش المضايقات للغير والهيمنة، يعني في اللي تشكي من أختها وفي اللي يشكي من أخوه وفي اللي يعني يبقى طرف متعالي ومتغطرس وكذا، ويتسبب في إثارة الإشكاليات في الأسرة. كذلك الطرف الآخر ينبغي كل ما يوصف الإنسان أن يكون حليم ويكون يعني ما هو سريع الغضب ويتحمل صاحبه بقدر الإمكان لوجه الله، راه أجر عظيم. وكما قال الصحابي رضي الله عنهم، إن لي قرابة أصلهم ما يقطعون وأحلم عليهم ما يسيئون، ويعني وأحسن إليهم ما يسيئون وأحلم عنهم ويجهلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل، يعني المل زي كأنهم هم في حالتهم هذه كأنهم يسفوا في الملال متاع النار، النار لما كانت والعة وبعد تخمد شوية قاعدة بيرمادها وجمرها، كأنهم يسفوا في الملال وانت معناها مكانتها طيبة عند الله عز وجل. فنقول كذلك أصبر لبعضكم بقدر الإمكان، لكن لو كان هو جفاكم ومشي على حاله، الإثم عليه هو الإثم على الظالم، الإثم على الظالم. كان زي ما قال أنتم لما ناقشتوه بينتون الحق زعلوا كيف تكلموني وكيف كيت وكيت، نقول له أنت الحق هو الظالم ما يلحقكم منه شيء، لكن أنتم ما تعاملوش بالمثل، تواصلوا معاه ومشوا له وكأن لم يكن. ليبدأ هذا حاله يعاملوه كأنه طفل، لما يعاملوه كأنه طفل ردة ما يعاملوش بردة الفعل اللي قاله، هو ده روح زعلان ونفر منهم ومشي على حاله، هم ما ينظرولاش بمضر الند انه هو يزعلوا حتى هم ويديروا نفس الموقف، لا هذا حد عقله راهو، هذا حد عقله، ولذلك عاملوه معامله عراقيه وتواصلوا معاه ومشوا له بقدر الامكان، وهكذا الرفق يبدا موجود بين الناس. نجول الاخ دريس بارك الله فيه يسألنا على أثار قضية، الحقيقة قضية نسأل الله أنها ما تكونش فعلا ظاهرة مشكلة، هي موجودة في مجتمعنا موجودة ولابد أنها تناقش. نعم كما ذكر الأخ دريس وتبين، لأنها لو أصبحت ظاهرة عريضة في المجتمع تبقى مشكلة، لأن وهي قضية رفع الأضاحي للجزار، وقضية أنهم يجيبوا عامل يبقى يخدم فيهم في حياشهم لأجل الأضحية، خصوص الأضحية. نقول لهم لا، الأضحية هي أصلا كما ذكر ينبغي أن تشيع في البيت وإظهارها وإبرازها بين أهل البيت وإبراز الحكمة منها، لأن هي شو الحكمة؟ هي الحكمة تذكار لقضية إبراهيم الخليل عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام، يعني الأضحية هي تذكار لذلك الكبش الذي جعله الله سبحانه وتعالى في دال إسماعيل عليه السلام، فهذا إحنا اللي بنذكروه، فهي ذكرى عظيمة موعظة. إبراهيم الخليل لما نقل هاجر عليه السلام إلى ذلك الموطن كان خالي من البشر، مكة هذه وادي خالي من الناس، فنقلها ووضعها ثم أراد أن يعود عليه السلام، فهني كلمات قالت له تتركنا في هذا الوادي، الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت رضي الله عنها إذا لا يضيعنا، سلمت لله قالت ما دام ربي الذي أمر لا يضيعناش ربي، وانصرف هو امتثل للأمر رجع لمكانه بلاد العراق أو بلاد الشام، وهي قعدت في ذلك الموطن في جنب الكعبة المشرفة، كان المكان خالي جبال وأودية قاحلة، إلى أن نفد منها الزاد كما ذكروا وأصاب العطش إسماعيل، فهي أخذت بالأسباب، صارت تصعد بين جبل الصفاء وجبل المروة إلى أن أفجر الله ماء زمزم تحت رجليها بين بجوار إسماعيل عليه السلام فعادت إليه. والحمد لله هذه المسألة أنزلها الله في كتاب العزيز، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكما حصل لهذه المرأة الطيبة كذلك في هذا في هذه الأمة، من يتق الله يجعل له مخرجا، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، فرزقه الله من حيث لا يحتسب. ثم أمر من جديد إبراهيم، وأمر بذبحه، أمر بذبح إسماعيل مع أنه ابن الوحيد وهو شيخ كبير مسن عليه السلام، ومع ذلك أمر بأن يعود لذبحه، فامتثل عليه السلام وأخبر ابنه فامتثل، قال يا ابت افعل ما تؤمر، امتثل. وأمه كذلك هاجر، قالوا لما جاءها الشيطان وقالها يزعم إبراهيم أن الله أمره بذبحه يبيها تمشي تمنعه من الذبح، فقالوا قال بعض أهل السير قالوا هذا سبب رمي الجمار أنه رمته بحجر، أي الشيطان لما يبدو أنه تمثل لها، وكذلك رماه إبراهيم وكذلك إسماعيل كما ذكر أصحاب السير. فهني هذه موعظة، إذن موعظة هؤلاء الناس عليهم السلام كيف امتثلوا لأمر الله في أمور عظيمة، أمور عظيمة إحنا ما نقدرهاش. أنت ما يطلبوا منك أنت تنقل زوجك لمكان خالي، ولا طلبوا منك تذبح ولدك، إحنا أمرنا بأشياء نقدر عليها، لأن ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمرنا نتسيب الربا، نسيب الرشوة، نسيب الظلم، لكن هل وفينا بما أمرنا الله به ولا مقصرين؟ إحنا مقصرين حقيقة، نسأل الله أن يعفو عنا. باهي هذا أمرنا بما نطيق وبما نقدر، ومع ذلك قصرنا في بعض الأشياء، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. مع أن هؤلاء إبراهيم وإسماعيل أمروا بأمور عظيمة فامتثلوا. هي هذه الموعظة باش نعرف إحنا رواحنا وين، وهؤلاء الناس وين مقامهم العظيم، هؤلاء الرسل وين مقامهم العظيم الرفيع، إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام وهاجر رضي الله عنها وسائر الرسل الأنبياء، هذا مقامهم العظيم، امتثلوا لأمور عظيمة. وإحنا في اللي قاعد يفكر يأكل الرشوة والله ما يأكلهاش، يسيب الحرام والله ما يسيبهاش، يصلي والله ما يصلمش، يبطل الخمر ولا يستمع الخمر، يعني قاعدين يفكروا في الشيء اللي يقدر اللي هم يقدروا عليه، وفي اللي غالبات نفسه في أمور أخرى. هذا باش حنا نعود لله سبحانه وتعالى. تفضل الأخت خيرية، تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: لا يا شيخ طمني، أنا كنت نصلي كنت نصلي على الكرسي، بعدين قلت لك إنه وجعني إني ما نسجد زلطة، فحاولت إني نقعد الزلطة نصلي زلطة مقعدة، لكن يا شيخ بدأت نتعب بين رجلي ورجلي حتى السرير ما عادش نقدر نولي عليه، إلا من الكرسي للسرير، لكن كان الزلطة هي طب بيجعوني رجلي وكتافي ما عادش يعني دي ما عادش نقدر نوقف، حتى السرير ما عادش نقدر نجي. أنا بيك تعطيني حل في الصلاة في
1: بنتي. باهي تسمع فينا، أنت عندك راديو ولا لا؟
2: يعني أنا تو معك على الراديو.
1: باهي خلاص تابعين إن شاء الله حنجاوب عليه بإذن الله عز وجل. حاضر.
2: توب جاوبني توب يا شيخ.
1: أنت كان ما عندكش نجاوبك تو راديو، كان كتابع فينا.
2: إيه جاوبني تو بالله.
1: حاضر حاضر. حاضر. يعني أنت صلي يعني لا واللي زي قبل. واللي زي كيف ما كنت تصلي كيف ما تقدر، لأن ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت لما جلستي على الأرض
2: تك علي دقي
1: لما جلستي على الأرض
2: ولي الكرسي، طب جت من الكرسي للسرير.
1: كويس، أنت ولي لكرسيك، صلي على كرسيك لأن ربي يعطيك الصحة والعافية وتقدري تجلسي على الأرض. لا ما دامك أنت الآن لما تجلسي على الأرض ما عادش تقدري، أصابك العجز أكثر وتعبتي أكثر، ولي على المكان اللي ترتاحي فيه، ولي على الهيئة اللي ترتاحي فيها، على الكرسي صلي على الكرسي، إذا إن شاء الله مدك ربي بالصحة والعافية واللي لصلاتك المعتادة متاع السجود والركوع والقيام. وكانك أنت قعدتي فترة
2: يا شيخ أنا وجعني السجود قريب نطير عليه نبكي عليه ما نقدرش ننزل
1: عندك ربي يتيب. لا أنت مدامك عاجزة، مدامك عاجزة ربي يعطيك إن شاء الله أجر الساجدين على الأرض، لأن هذا هو اللي يداوم على العبادة حال القدرة، ولما يعجز ربي يعطيه حال يعطيه أجر القادر على اللي جلست بوجه كامل. لكن المشكله في منه المشكله في منه المشكله في اللي يبدا عنده قدره وما يسجدش على الارض، له من صلاته وله من الاجر، حتى صلاته تكون باطله اذا كان هو عنده قدره. لكن انت عاجزه، انت لا انت ما عليك شيء، واللي زي قبل صلي واجرك كامل ان شاء الله، لان ربي كريم ان شاء الله.
2: نتعب من رجلي مره
1: لا واللي صلي على الكرسي ما دام تتعبي، واللي واجرك صحيح وعندك من العبادات مثل الصلاة هذه تومي إيماء، وعندك من الذكر والتسبيح. لا ما عليك شتم، ما عليك شتم، صلي زي ما كنت تقدري وكتري من الذكر والتسبيح والاستغفار، وكتري من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي العبادة الدنيا. الإنسان يستثمر الوقت لوجه الله ما استطاع. بارك الله فيك. الأخ رمضان تفضل. نعم باه نعود لل، كان عشان اتصال ذكرونا عن بعود لسؤال الأخ إدريس. إذا هذه حكمة الأضحية، إبرازها لإبراز هذا المعنى، إبراز هذا المعنى باش حين نقارن أنفسنا بهؤلاء الناس، وهكذا يعني نعود بقدر ما نستطيع لله سبحانه وتعالى، والحمد لله أن ربي غفور رحيم. إذا هذا جانب. الجانب الآخر الأداب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حثنا الشرع الحكيم أن كل واحد يذبح ضحية طبيعية بقدر الإمكان. قالوا حتى أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل كان يأمر بناته أنها عند بنات يأمر فيهم يبدو أنهم يضحوا كل واحد تذبح ضحيتها بيدها. هذا الصحابي أبو موسى الأشعري يأمر فيكم بناته كل واحد تذبح ضحيتها بيدها. أي هذه مرأة أمرت أن تذبح بيدها، فما بالك إذا كان هو رجل من باب أولى. فاللي يقدر يذبح ما يضيعش الأجر لروحه، ما يضيعش الأجر لنفسه على نفسه. ثم أن بعد ذلك هذا قربان. أنت يا سيدي حتى بتقول أنك أنت صاحب فلوس ولا كذا وخديت على أن الناس يخدموا فيك ومتكبر وغيره، يا سيدي تواضع لله، هذا قربان، تواضع الدالة، تواضع، اخدم بيدك وتحمل وتمسخ يديك وحوايجك شنو فيه لوجه الله. خليك أنت في جانب العادات الأخرى وكونك مرفه بفلوسك على كيفك، لكن هذا قربان لله تواضع. ما فيش ما أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في حجة الوداع أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 راس من الإبل، نحر منها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 راس من الإبل، 63 راس نحرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وبقيتها أكلف علي بن أبي طالب بنحرها. فيجي الآن كون دار فلوس قرشين وظهر كذا بيقول أني معاش نس الدم ويقعمزوا على الكراسي، يا إما يجيهم زي ما قال الأخ إدريس بارك الله فيهم من الجزار، أو يجيبوا فيهم في حياشهم يخدموا فيهم. نقولهم لا، أنتم تربوا حتى في صغاركم على هذه الكيفية، باهي أنت يا أبا اللي جبت من يخدم فيك غضة تموت، صغارك بيمشوا على نفس النمط. علمهم الذبح، أنت تذبح بيدك وتعلم ولدك كيف يشد الموس وكيف يذبح وليه أحكامه الذبح في قطع الودجين وقطع الحلقوم، وبيعرفوا إذا كان هذا أبوهم مدراش. فهذا إذن مسألة هي مهمة جدا، إلى جانب أن لابد مسألة من زي ما أتارها الأخ إدريس، راهو العمالة يا جماعة ردوا بالكم منها. اللي يذبح في سائر الوقت غير أهل الكتاب ما تصحش ذبيحتهم. فإحني زي ما ينظروا للمفروض هكي الحق، يعني زي ما يفتشوا على وثائقهم الصحية أن عنده وثيقة صحية ينظروا في ديانته شنو هي. إذا كان هو فيه من ناس راهو فيه من شعوب يعني له مسلم وله نصراني وله شيء، تلقاه هكي قاعد مطلوق يقولك ما عندهش دين. هذا يا سيدي حتى بيخدم صاحبه في الزار وغيره خليه ينهض ويواطي، بس ينهض ويواطي وكذا، لكن ما يذبحش، راهو ذبيحته ما تصحش إذا كان هو يعني ما عندهش دين بكل. وهذا راهو قد يكون موجود، لأن الناس اللي جاية من أقطار بعيدة يعني مثلا من بعض أفريقيا ولا آسيا ولا غيره وغيره، نلقوا منهم المسلم ونلقوا منهم النصراني، وممكن فيه اللي راهو هيك دين ما عندهش دين، ما يقول لك قاعد مطلوق هيك وخلاص. فهذا ما يذبحش حتى في غير الأضحية، يزاد على الأضحية حتى اللي هو نصراني ممنوع من الذبح الأضحية، حتى نصراني راهو اللي يذبح لك حتى نطلع لك نصراني نقول لك هذه شات لحم ليست أضحية. ثم بعد ذلك باهي كان مسلم والحمد لله، نقول لك كان ما يصليش مكروه، وانت مطالب بضحية أخرى، كان ما يصليش تطلع لك ضحية مكروهة، وانت مع صحتها تطالب بضحية أخرى. فإذا انت حتى في حوشك بتكلف حد اللي هو عايز منك يذبح، يختار من أهل بيته أفضل، يعني نقوله على الأقل، مش نقوله إحنا أحسنهم، لكن على الأقل تكلف واحد يصلي. لكن واحد شاهد الموس وفالح في الذبح لكن ما يصليش، ما تخليش يمس الضحية تاعك، كلف اللي يصلي وكان يذبح لك اللي ما يصليش، راهو أنت تبي ضحية أخرى لأنها أصبحت مكروهة، مش على وجه اللزوم ولكن على وجه الكراهة بأن هذه الضحية. فما ينبغيش لنا إحنا نركنه لأن يخدمونا حتى في الضحية. نعم الأخ يونس تفضل. الأخ أحمد.
3: أيوة
1: الأخ أحمد تفضل.
3: أيوة شيخ.
1: أيوة نسمع فيك تفضل.
3: نهاك مبارك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك تفضل.
3: قلت الشيخ توني دبك تكلمت على القفيعة في التلفزيون.
1: إيه.
3: قطعت سيرة الرحم.
1: إيه.
3: كان أول ما نقول شن دلت مناسبة وبعد وسأعزمت قوتي علي يوم واحد.
1: معي نسمع فيك به.
3: بالتالي قاطعوني تولي مدة 10 سنوات ما عشي جوني يكما ضمن أخذ الظهر 10 سنوات على السنة عشي جوني.
1: يعني يلي عزمتهم يوم واحد قاطعوك هو.
3: نعم
1: يلي عزمتهم يوم واحد قاطعوك.
3: عزمتهم يوم واحد على المناسبة الفرق.
1: ايه باهي به.
3: ومع اني نصر بيها بيهم مرة مرة نصر بيهم مرة مرة
1: باهي باهي. حاضر تسمع الجواب بإذن الله. باهي تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر الأخ يونس تفضل.
4: السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا تفضلوا.
4: أعزك الله حياك الله وبركاته.
1: أمين وإياكم إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. تفضلوا
4: جناح مستمعين إن شاء الله. نصر أخوتنا بغزة إن شاء الله.
1: إن شاء الله
4: بارك الله فيك. والله ما نبغى له حقيقة ونفضت واستدرت حقيقة وقعت في كل شيء من طول البرامج يعني في أضحية وغيره وجميع الشرائع ده. لكن ما نمنى كلمة لو أن أتكرر لكن يعلم الله أن يتقطع قلب طول اللسان نشوفه فيه. إذا نحفظ لساننا في هذه الأيام المباركة بنعبه من التوحيد خصوصا يعني بصرنا في حاجات مباهمة التفرس بسبب مشاهدة العلماء ومنكرينا. لكن بنذكر بدنا نذكر انفسنا والناس على هذه المصيبه اللي نبغاها ان شاء الله ربي يخفف علينا وبارك الله فيك ان شاء الله.
1: ان شاء الله
4: يفتح عليك.
1: امين امين وياكم ان شاء الله. الاخ عبد الله تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله يبارك في الجميع.
5: بسم الله انت وجميع الشيوخ القائمين على البرنامج.
1: بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك. لي عندي سؤال يا شيخ بخصوص أضحية العيد.
1: نعم.
5: الآية الكريمة اللي تقول وصلي لربك وانحر.
1: إيه.
5: هل هنا شرط هنا يقول ما صلي صلاة العيد بعدها ينحر؟ وإذا ما صلاش صلاة العيد هل ما ينبحش يعني تبيح ده هو بيه؟
1: باهي تسمع إن شاء الله الجواب.
5: هذا سؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ أنا عندنا في القوس عندي أخوي كبير هو اللي ينبح.
1: إيه.
5: بس أنا ملاحظ عليه بأنه هو يعني يقطع صلاته.
1: إيه.
5: ما يصليش بكرة لكن يقطع.
1: إيه.
5: فهل يجوز من خليه هو يذبح لي؟
1: وأنت تصلي يعني أنت تصلي وعندك ضحية في نفس الوقت.
5: نعم نعم.
1: باهي.
5: بارك الله فيك كثير.
1: نعم. بارك الله فيك. نعم. باهي. إذن هذا ما يتعلق بقضية الجزارة ينبغي نحن نعود لأدابنا الشرعية وأداب كثيرة الحقيقة هي تتعلق بقضية الذبح اللي يجعلنا أن نحن ما ينبغيش لنا أن نحن حتى النسك نطلعوه من يدينا ونعطوه للعمالة يخدمونا وبعد تالي يعني يبقى دسان الحقيقة هذا أمر مزري. والله يخبرني إنسان قال فيه ليذبح قالوا هو جاب على هيت سؤال قال يذبح وبعتها يطق ذقلها رقبتها. باي هذه أخلاقهم جايين بيها. أنت كيف تمكنها من ضحيتك مع أنه فات فيه وغار ذبحها؟ هي معاش بيجيفها هو معاش يعني يضرها لكن من الأخلاق أن إنسان لما قطع الحقوم والودجين يخليها تسك ويطلع منها الدم ويخليها لحالها يريحها. هذه من محاسن الإسلام. قال لك حتى الموس مش لازم أنت تقعد توصل فيه للعظام وتؤذي فيها لا خليها لحالها بتعطي الحقوم الودجين. فهذا قال يجر عليها بعد ما يجر عليها يشد الراس ويقول لها كي طقطق لها وهي قاعده حيه بدعوى انه يعني باش تموت في ساعة. نقول له هذا العيب فيك انت اللي مكنتها من ضحيتك. ولذلك تعلم يعرفش يتعلم واللي بعد ما يتعلم الانسان يخدم روحها بروحها يخدم نفسه بنفسه. نعم هذا اذا ما يتعلق بقضيه الاضحيه. الجانب الاخر احيانا راهو اللي يذبح لك ما ينويش فيه اللي يرفع فيها حتى العقيقه. هذا شيء اكثر تو العقيقه الاضحيه واللي شيء اكثر يخطب على الجزار يقول له والله نبي خروف تو نجي يقول له شوي ثاني وتعالى وهذاك يذبح مش بنية العقيقه المهم على طلب ان خروف. هذا شات لحم راهو شات لحم لكن يا سيدي على الاقل انت روح بيه اذبحه باش انت تشيع في اسرتك انك انت توريهم العقيقه وانا في سبع يوم وكيف يتعلموا. ما تبيش تذبح في الزار، اذبح في الزار اذبح، امشي انت جر عليه بيدك كانك تستطيع، جر عليه بيدك، هذا هو المطلوب. ما بعت في الزار غير اوقف وقول له راهني عقيقه، يعني احنا بنبينه في النهايه لانه هي تجزي، هي صحيحه مش معناها باطله كانت اذبح لك انت الزار راهو، غير انت تحقق من هذه الجوانب. لكن فاتك الافضل انك انت ما ذبحتش بيدك. هذا وكذلك لما اللي يبدا عند المال يسهم ان هي تشيع في المجتمع وتصبح ظاهره تبدا مشكله، لان لما تبدا ظاهره حتى الفقير بيتبعك، حتى اللي يعرف يذبح ماش بيذبح بيده، واحنا مجتمع نقلده في بعضنا، كل واحد يتبع في واحد. فانت اترك هذا النمط الفاسد هذا. الاخت زهره تسال قالت صيام الايام البيض عندما تتفق الجمعه مع السبت. نقولها نعم الجمعه لذاتها مكروهه والسبت كذلك اذا انفرد، لكن اذا اجتمع مع السبت او الجمعه يوم اخر تنتفي الكراهه والحمد لله. فانت بتصيمي جمعه وسبت باهي، بتصيمي خميس وجمعه باهي، بتصيمي سبت واحد باهي، المهم الانفراد هو اللي بعضهم ذكر انه مكروه الانفراد، لكن كونك جمعتيه مع يوم اخر ان شاء الله تنتفي الكراهه. نعم صلاة الضحى ليك أنك أنت تأتي منها ما استطعتي، وهذه طبعا تختلف باختلاف ظروف الناس. إنسان يعني وصل في سن معينة وقاعد في حوشة بدأ به اللي حصله يحصله من صلاة الضحى. إنسان يعني هو يعني غالبا الناس تشتغل في فترة الضحى وفي النهار، لكن له مرة مرة حصل صلاة الضحى حتوباهي. فهذا على كل حال هذه النوافل هجر ما نهجرهاش، لكن بقدر الإمكان إنسان يأتي منها بها ما استطاع. صحيح هي ما توصل إلى مرتبة زي صلاة الوتر في قضية الملازمة بشكل دائم، ولكن اللي يصليها مرة مرة تكفيه إن شاء الله. نجول الأخ أحمد، الأخ أحمد بارك الله فيه قال يتكلم على القطيعة، قال قاطعوه خوته السبب قال لأن عزبهم دار مناسبة عزبهم يوم واحد، وهذه راه من سوء ثقافة المجتمع. يا سيدي كان عزبك يوم واحد شن صار؟ حتى إما سواء كان ما عنداش قدرات مادية والله حتى عنده قدرات مادية، هو اختار أن يدير عزومته يوم واحد. عزمك بارك الله فيه، فيه اللي ما يبيش يعزم حتى الحوشة بكل، دار عقد قران في مثلا مكان ما والله في المسجد وعزمك حضرت الفاتحة ومشيت لحالك، شنو فيه؟ فإذا نحن راه هو أنت يا أحمد ما عليك شيء، أنت ما عليك شيء، لكن ما هذا اللي جيناه بكري ما تبادلهمش نفس المشاعر. هم لما قاطعوك أنت كأنهم ما داروا شيء، هم لما قاطعوك أنت تكون أرقى، اللي يربحها يكون أرقى ما يشبحش للفعل اللي داروه يدير هو مثله. لما تعامل صاحبك كأنه طفل يلعب هكي وأنت عقلك أكبر، فتو واحد ينزل لمستوى العيل كيف دار العيل زعل تزعل انت معاه؟ لا، هم قاطعوك تو يرضوا، انت تواصل معاهم بالهاتف، مشيلهم في المناسبات، سيرهم، واذا كان ذكروا لك السبب قولهم والله ما درت شعيب، الناس بديت فيه اللي يعزمش بك كل يعني عزمتكم يوم واحد فيه البركة، هذا اللي نقدر عليه والله حتى تقدر، ولكن هذا اللي نبيه. وتجاوز المشكلة لأنها ليست مشكلة، تجاوزها لأنها ما هيش عيب، يعني ما ندوش نناقش في قضية هي أصلا ليست مشكلة وما هيش عيب. يعني لما تمشي لهم مش بالضرورة تبدأ تناقش فيهم أنا يعني ماني عزمتكم يوم واحد وشنو فيه يوم واحد، هم يقولك لا المفروض أسبوع المفروض ثلاثة، لا لا هذا ما تناقشاش ولا تدور بكل بكل، دير اللي عليك بس امشي لهم بالهاتف تتواصل معاهم، لما تحتاج للذهاب لهم امشي لهم، بتعيد عليهم في مناسبة في كذا، وهم حيدركوا أنهم هم أخطأوا وحيرجعوا يتوبوا لله كان بيتوبوا، وكان لا يبقى هم أصحاب القطيعة. وندخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني صل من قطعك واعطي من حرمك، وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت أبدأ بالسلام ولا تبالي، وتكون ويكون وصلك لهم لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن اللي قاطع صاحبه من غير شيء زي هذوما اللي قاطع أخوهم نقول ما تنسوش راه في وعيد، راه في وعيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يعني الله عز وجل قال أنا الرحمن، هذا كلام الله في الحديث القدسي مش قرآن، في الحديث القدسي قال أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو بتته، يعني من وصل هذه الرحمة التي خلق الله وهي القرابة والعلاقة وصله الله برحمته وعظيم فضله، ومن قطعها قال قطعته أو بتته. الأخ يونس بارك الله فيه وجزاه الله خير ذكرنا بفضل حفظ اللسان. حفظ اللسان طبعا هذه تحتاج إلى مجاهدة، حفظ اللسان يحتاج إلى مجاهدة، لأن الإنسان هو وكأنه من الفطرة مفطور على كثرة الكلام والحديث فيما يعنيه وفيما لا يعنيه، ولذلك كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جاءت أحاديث كثيرة في ضبط اللسان، أنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه سواء كان بلسانه أو بعينه أو بأي وجه من وجوه. ومما جاء فيه أي في اللسان ترك المراء، من ترك المراء بنى الله له بيتا في ربض الجنة ولو كان محقا. المراء هو العناد، لما يبدأ فيه اللي تبقى تتحدث معاه يبدأ يدور لك غير منين يشدك، زي ما نقول احني، انت تقول هني هو بيقول هني، انت تقول هكي هو بيقول هكي، كان قلت يمين بيقول يسار، كان قلت يسار بيقول يمين. هو يعرف ان الكلام زوزي صح، لكن يعرف ان فيه وجهين، كان جيت من هني بيجي من هني. هذا هو المراء، العناد اللي نقول احنا العناد، اللي انت اتركه وكل، هو مش بيعاندك في قضية اتركها، قول انت شنو بتقول، قال لك انا اقول له باهي خلاص تم، هو اللي قلته هو باهي وسيبه. بخلاف اللي طالب الحق اللي بيقول لك انا بنفهم الطريقة هذه ترفع ولا ما ترفعش، الصح ولا مصحش، هذاك اللي تعب روحك وتبين له ان هذه وجهة صحيحة وان هذه الطريق توصل هني ما فيش باس تقيم له، لكن هو هذه يعرفها طريق توصل هو، غير اللي انت قلت هني هو بيقول هني، قول له باهي سيدي مبارك عليك برا من هذيك الطريق حتى يتوصل ما فيش باس، واترك المراء. فمن ترك المراء هذه عبادة من العبادات، لأن النفس تحب الاستعلاء وتحب حب الغلبة وحب التشفي، هذه فطرة في الإنسان، فلذلك أمرنا بهذا. السب والشتم هذا من سيء الأخلاق، من سيء الأخلاق، ولذلك المسلم لا يكون سبابا ولا شتاما. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، هم اليهود لعنهم الله كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، وهم يتظاهروا أنهم يقولوا السلام، ولكن علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون كان يقول عليكم، ما لا يكمل ما يقولش أنتم كذا وكذا لا. فهذا إذنه هذا مع أنهم أهل عدوان، أهم عدوان. فالشاهد أن الإنسان يتقي الله، وما ذكر بأن أن أن اللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، لا يكون شهيدا ولا يكون شفيعا، يعني الشهود يوم القيامة الذين يقيمهم الله يوم القيامة هذم أهل فضل، لهم مكانة عظيمة، يشهدوا على الرسل أنهم بلغوا الرسالة من هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الكبرى هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتكون هناك شفاعات أخرى مثل اللي حافظ القرآن أو كذا وكذا، لكن قالوا ما يكونش لعان، الشفيع لا يكون لعانا، وردت فيه نصوص من هذا. فإذا الإنسان يعني شد لسانه. النقد نجول لأن ذكر هو قضية الحقيقة، ذكر العلماء هذه الواقع هي المشكلة، كانت الناس في عصر العصور توقير العلماء هو الأظهر في المجتمعات، توقير العلماء وإجلال العلماء، لكن يعني بدأت الناس الآن ابتليت بالسب والشتم حتى في هذا. نقول له لا، أراه النقد العلمي ما فيش باس، وكل حد يفرح به، حتى العالم راه انت العالم لما تنتقده بشكل علمي. وشن النقد؟ النقد ذكر وجه الصواب والتنبيه على الخطأ، والتنبيه كما ذكره يعني النصيحة في الملأ فضيحة، النصيحة في الملأ فضيحة. فأي إنسان أخطأ في كتابه، أخطأ في كذا، وجيته انت قلت له يا فلان راه ذكرت النص الفلاني، قلت هذه آية، راهي مش آية هذا حديث، بيقولك بارك الله فيك هذه غفلة مرات من الطباعة والله من كذا يصوبها، انت ذكرت حديث، قلت له راه انت قلت هذا حديث صحيح، هو راه حديث ضعيف، اهل العلم قالوا ضعيف والله قالوا موضوع، راه بيفرح ويقول لك بارك الله فيك وبيصوبه. قلت هذا الكلام سبت للإمام مالك وطلع لي ابي حنيفة او لي ابي حنيفة وطلع للشافعي، ينبهك هذا النقد على الخطأ. قلت هذا حرام وقال لك كيف تقول حرام، هذا مكروه، ها المصادر اللي انت نسبت لها انسبت للمالكية، والمالكية كانوا بالكراهة مش بالتحريم، انت غلطت، يقول لك بارك الله فيك يصوب بالكلام وهكذا. الواجب حطه مندوب مستحب، انت عكست، يخطئ الانسان. فحتى المتعلم ينبهوه، حتى العالم معلش. وهذا كما يعني قال الامام مالك كلمه مشهوره، قاعده تنطبق على الجميع، تنطبق على الجميع كلمه الامام مالك، قال كلكم راد ومردود عليه، كلكم راد، كلكم يرد غيره اذا كان هم من اهل العلم، ومردود عليه حتى انت كبرت براءه فيه من برا تخطي تضرب انت حساب، تلقى واحد عيل قاعد في صف الاول والثاني يقول لك لا الحساب راه غلط، تقول له بارك الله فيك فعلا. فلابد من التسليم بهذا، كلكم راد ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اذا الاخلاق اللي معاني ناخذها، لكن هذا النقد العلمي البناء. ولذلك لما ننظر احنا في كتب اهل العلم الحواشي والتعليقات التي توضع على الكتب العلمية هي أكثرها من هذا الباب، من باب النقد. يعني الحاشية لما تكتب والكذا والشروح على تتبع العلماء اللي هو الصوابي، يعني يثنوا عليه فيما أصاب وكذا، واللي تحتاج إلى مزيد شرح يشرحوها، واللي تحتاج إلى قيد يقيدوها، واللي تحتاج إلى تخصيص يخصصوها، هذا النقد العلمي. لكن من غير ما نوصل في ذاته، يعني شنو عندي فيه نسبه هو ولا نشتمه في ذاته هو، هذا كابقى حرام عليه الإنسان في ذاته هو، الذات هي لا نسبها لا نشتمها، مالي وماله. لكن أنا القضية العلمية كتبت كتاب نقد علمي، نكتب كتاب يا سيدي نقول راه هذا تصويب لكيتوكيت، تصويب لكيتوكيت، وكان العالم نفسه بيفرح يقول باهي هو قطني جزاك الله خير. والناس ولذلك في لما كتب كتاب علمي وأخلص فيه النية، لما جاء جيل من الأجيال طبعوهم الزوز في كتاب واحد، طبعوهم الزوز، طبعوا الأصل للكتاب وطلعوا طبعوا الناقد. ولذلك يمشي إنسان يشوف كتاب الفروق للقرافي، كتاب الفروق للقرافي، القرافي هذا شيخ عظيم، إمام عظيم، وجيل ابن الشاط تتبعه، تتبع القرافي في من أشياء يوافق فيها وفي من أشياء يعني يعلق عليها. طب الآن مطبوعات في كتاب الفروق في كتاب واحد، تلقوا كتاب القرافي وكتاب ابن الشاط موجودين. هذا هو أهم العلم. لكن كون إنسان يسب الدوات، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، هذا أخلاق ما غار الإنسان يكتر في الخصوم يوم القيامة، ما يجعلش الإنسان لنفسه خصوم يوم القيامة. راه ربي سبحانه وتعالى قال عن ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ما فيش واحد كلاه في صاحبه في قرش ويقول ما يشدنيش فيه ذلك اليوم، ما فيش واحد اشتم صاحبه ويقول ما يشدنيش لأنه اشتمني، ما فيش واحد يسب صاحبه ويقول ما يشدنيش لأني سبيته. لا ظلم اليوم يقضي فيه، يقضي فيها الله عز وجل بتمام عدله، والشهود على الإنسان من نفسه بذاته. فاحنا علينا ما لنا ومال هذا كله، احنا نتق الله سبحانه وتعالى، اللي يوافقك انت في القول باهي يوافق، واللي خالفك شوف كان هو عنده وجهة شرعية سلم له بها، وجهة شرعية لا ينكر المختلف فيه. وإذا كان هو من محض الخطأ انتقد الخطأ كلمة هو شخصيا، اكتب كتاب. وكان هو يقول لاني والله مانيش من أهل العلم وما عنديش قدرة، يا سيدي أعمل أنت، أنت عليك بالعمل. ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت من حقك تسأل اللي تثق فيه وتعمل أنت، لكن أنت ما تخوضش في تنتقد العلماء وأنت ماكش عالم. بهي أهو طلعت لك عندها وجه شرعي، كيف بتدير لها؟ أهو طلعت المسألة هذه أصولها مبنية من الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم. وكان احنا عندنا مثل الإمام مالك لما يحصل خلاف بين الصحابة، من أصول الإمام مالك أنه يقدم الوجه اللي قال به أبو بكر وعمر، يقدم الوجه اللي قال به أبو بكر وعمر مع عدم يعني رفض الأقوال الأخرى تذكر في عند الخلاف. لكن يبدأ هذا هو المشهور، لأن ماذا؟ لأنه روي عن أبي بكر وعمر، لكن ما نسبوش الأقوال الأخرى اللي تبقى لها أصول. أما إذا كان هو محض خطأ محض يعني لا أصل له، مغالطة يقولوا هذا رأى خطأ ينبه عليه ويبدأ ربح الأجر اللي ينبه. لكن هذه تقول للعلماء، أما عموم الناس ينهو باللسان، يوفر إنسان للذكر للتسبيح للحمد للثناء على الله. وبقية الناس قالك تبسمك في وجه أخيك صدقة، أربح الأجور وأترك الأوزار، يكون إنسان هذا أسلم ليه يوم القيامة. ونسأل الله أن يؤلف بيننا وأن يجمع بيننا على خير، ونخرج لفاصل قصير ثم نعود لبقية الأسئلة إن شاء الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا للفاصل بعد الفاصل لمتابعة هذا البرنامج، ونذكر بالأرقام لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج. البرنامج 092-092-16-02 092-092-15-02. الأخ عبد الله قال: الأضحية فيما جاء فيها قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. قال: هل اللي ما صلاش يعني هي ما يستطيعش يذبح هي شرط فيها؟ نقول له: هو نعم، من هناك لعل من استدل بهذه الآية على ترتيب العمل بذلك اليوم، أن الصلاة هي سابقة ثم بعد ذلك النحر ولكن لابد من التذكير بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، زيادة على هذا القيد ما جاءت به السنة المطهرة، أن الرجل الذي ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بشاة أخرى، وإن كان الرجل يعني اعتذر بأنه ليست له شاة أخرى، ولكن له عنده عناق يعني من ماعز، مع أنه امتدحه الرجل في ذلك المعنى، النص امتدحه بأنها يعني لباس به جسمه كويس في وفرة اللحم، لكن أقل من الثني بالنسبة للماعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عنك ولا يجزي عن غيرك، في معنى الحديث يجزي عنك ذلك الرجل ولكن لا يجزي عن غيره. فأمره صلى الله عليه وسلم، لأنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذبح شاة أخرى، أضحية أخرى. فإذا كما ذكر لعل من العلماء من ذكر هذه الآية استئناسا بها، أو كما بينت بأن الصلاة هي الأولى ثم النحر، ولكن النحر يعني زيادة تقييد له أن يكون بعد نحر الإمام. لكن اللي ما صلاش كما قال: هل اللي ما صلاش هو شرط في الأضحية معش تكون ضحية؟ نقول: لا، اللي ما صلاش مازال هو يقتدي بأقرب إمام، اللي مثلا فطاطة صلاة العيد والله بأي وجه من الوجوه. وذكر الحقيقة الفقهاء قالوا أحيانا يعني الناس اللي ساكنة في البوادي البعيدة الذين لا إمام لهم، يعني ما عندهمش جمعة وما يصلوش في صلاة العيد، يقتدوا بأقرب إمام لهم. أهم حتى هم ما عندهم جماعة ما يصلوش، يعني يصلوا في الأوقات الأخرى، لكن واحد ماشي بعيد يعني نقول إحنا يحصد في الزرع ولا غيره والمساجد بعيدة جدا عليه، فبالتالي ما مشاش صلى، فيقول يقتدي بأقرب إمام. أقرب إمام يعني أقرب مدينة ليه أو قرية، يقول هذا لعلهم بيصلوا الساعة كذا، والإمام باش يروح بكذا من الوقت يتحرى تحري ويذبح بعد هذا التحري اقتداء به. ولذلك ما هو الشرط يعني حتى فتاة صلاة العيد، الصلاة يا أخ عبد الله ليست شرطا، وإنما شروط الأضحية هي السلام من العيوب والسلام من الاشتراك، وأن تذبح في النهار نعم تفضل الأخ عبد الله. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله.
1: بالنسبة لك على هذه فتوى في الحج،
0: نعم،
1: هذه واحد مشى للحج ودار الحجة بالتمتع، لكن وجد طواف الإفاضة في الحج،
0: ايه،
1: نسي الركن السعي وروح لأهله ده وخلاص.
0: ايوه،
1: ولا سنواتي.
0: ايه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هو يا شيخ،
0: لا سمعتك. هو على كل حال يا أخ عبد الله، هذه مشكلة كبيرة، لأن الحقيقة راه السعي هذا ركن في ركن من الأركان.
1: كيف يجبره
0: الركن؟ الإشكالية وين؟ الركن لا يجبر إلا بالرجوع، راه إلا بالرجوع، ولكن هو على كل حال احنا باش ما نستعجلوش في هذه القضية. هو قريب من هني من الدارو، من طرابلس. يعني الرجل هذا من طرابلس؟
1: لا، في غريان، لكن يجي طرابلس عادي.
0: لا، هذه الحقيقة يعني حتى انتو بنبينه كبيان عام هكي، لكن ننصحك يعتني بها المسألة هذه، تو بعد العيد إن شاء الله يجي هني والفقهاء يقعمزوا باش على الأقل يبينوا له أقرب طريق لتصحيح العمل. يعني
1: قصدي الركن هذا،
0: ايه،
1: الركن هذا عنده مكان وزمان.
0: هو هذا عنده مكان وزمان، نعم، باش حني
1: بن يجي في العمرة الثانية،
0: ايه، باش يتو غير يجي هني، يخلي يجي لابد من المجيء، يجي هني يتواصل مع كان في دار غادي عندها مكتب لدار التفغيريان كان عندهم يشيلهم وكان لهني ما دام يجي هني للدار لابد يجي الحقيقة هني لأن الركن لأن السعي ركن ركن وخاصة الحج بالتمتع معناها بعد الفاضل لابد له من السعي فخلي يجي هني إن شاء الله على الأقل يعني يبينون له أقرب مخرج ليه إن شاء الله
1: بعد العيد إن شاء الله
0: بعد العيد يجي هني بإذن الله
1: إن شاء الله أنت طيب شكرا
0: العفو تفضل تفضل الأخ عبد المجيد تفضل
2: ألو
0: تفضلوا
2: الشيخ
0: أهلا وسهلا تفضل
2: أنت بخير
0: الله يبارك فيك
2: يا شيخ عندي استفسار بخصوص الحج
0: نعم تفضل
2: ليش الحج تو الحج هذا من اللي يحجه على حساب المال العام الحكومة الزيادة هذه معلش حجتهم صحيحة أو فيها الشك يعني مفروض يحج من حر مال اللي بيحج ولا
0: باهي تسمع الجواب
2: هذا مال عام يعني الشعب كامل أنا عارف شغل فيه حاجات أولى ناس مريضة طرقات سيولة ما فيش كذا العرش هذا ما لعب فالحجة يعني الحجة هل صحيحة أو ضروري تكون من مالك القصد يعني هذا هو السؤال
0: باهي حاضر تسمع
2: جواب بإذن الله يا شيخ
0: حاضر إذن هذا ما يتعلق بقضية السؤال الأخ عبد الله الأول لما سأل على الترتيب العمل نقول إذن ليس شرطا فيها ما يتعلق بالصلاة العيد إنما شرطها السلامة من العيوب والسلامة من الاشتراك وإسلام ذابحها وأن تذبح في النهار أربعة شروط لصحة الأضحية السلامة من العيوب والسلامة من الاشتراك وإسلام ذابحها يكون مسلم وأن تذبح في النهار كان الدين المغرب ما عاش فيه ذبح لثاني يوم عند سؤال آخر قال مجموعة قال أخوهم الكبير الأخ عبد الله بارك الله فيه قال يذبح ولكن يقطع في صلاته أحيانا يقطع في صلاته في الصلاة هل يمكن من الذبح ولا نقول له إحنا يا أخ عبد الله أخوك هو بارك الله فيه ونسأل الله أن يهدينا ويهديه للحق ويثبتنا ويثبته لكن أنت أذبح بروحك حتى ولو كان أخوك محسن في صلاته حتى ولو كان أتم الصلاة أنت أذبح بروحك ولذلك ننصحك يا أخ عبد الله تعتذر من أخوك تقول له يا أخوي قالوا ذبح الأضحية كل واحد يذبح ضحيته بيده خير أكثر أجر هيك يقول له قول له قالوا كل واحد يذبح ضحيته خير أكثر أجر تعرف نبي نتعلم منك حتى أنت متعلم قول له علمني كيف هي سهلة راهو هي بمجرد ما شد انت الجوزة هذه اللي نقوله احنا في اللي يقولها الخرزة وفي يقولها البلحة وفي اللي كذا يعني الجزء البارز في اعلى القصبة الهوية القرجوطة شدها في ايدك كيف تقعد في الراس بس وتشد الموس تحطه على القصبة الهوائية وتقول بسم الله الله اكبر تقبل مني اللهم تقبل مني ومن اهل بيتي في هذا في الوضحية وتجر تقطع الحلقوم وتقطع الودج العرق الكبير اللي بخ في الدم وتمشي لأن ودجين واحد جاي من جهة مهني وواحد تحته من غادي والقصبة جاية فوق منهم تقطع القصبة الهوائية وبعتالي تميل للودج اللي مهني وتميل للودج اللي من غادي هذا حد الدبح هذا حد الدبح أكثر من هيك ما فيش حاجة أخرى فأنت قول لك أهو تعلمت لكن قول لك كيف ندير أهو باش هو يستانس ويعطيك قول له بندبح وروحي يعلمني قبل يوم الدبح بعد يوم الدبح خير ما تقعد يعني انت تشحف الموس ويشح لا من يوم غضوه من غضوه والله من اليوم قول له قالوا لي يذبح بروحه اجر اكثر ما تقول لاش لان تصلي لا ما تصليش بعتالي مره ثانيه يقول هلا لكن قول له اجر اكثر مستحب فهني جر عليها انت بروحك اكثر اجر وبعتالي ما تقيدش ضحيتك بصلاتها بعتالي انصح نصيحه خاصه قول له يا اخوي والله كانك تحافظ على الصلاه ومعاش تقطع خير لك ما عادش تقطع خير لك لكن قضية الضحية خليها لنفسك هذا كله احنا ما باش من بوش تقع عداوة بينك وبين خوك أذبح لأنك انت تذبح بيدك خير لك وبعتالي في نفس اليوم والله تاني يوم والله اللي هو أمتى ما تشبح قطع الصلاة قول لي أخوي قول لي ما تقطعش خير ما تموت وانت قاطع الصلاة تخاف روحك تكون من أهل النار فأذبح بروحك أم محمد
3: أيوة السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي
3: أنا لو سمحت يا شيخ نبي نسألك على أيام ثلاثة نبي مش الأجل واني نقرأ في القرآن نبي نختم نبي نختم ندير في شيخ يقرأ واني نقرأ معه هل هذه الباقية
0: في الأيام البيض قلتي قلتي في الأيام البيض
3: ايه الأيام البيض نبي أجل شنو والضحى
0: ايه
3: ونبي نسأل عن قلت من المتحف لكن يقرأ
0: وانا نقرأ بعد لما هو
3: يقرأ مش نصح
0: يعني انت تسمع من المسجل ولا من شيخ مباشرة يقرأ باهي تسمع ان شاء الله الجواب. هذه اذا بالنسبة للسؤال الثاني للأخ عبد الله اللي تكلم على الذبح. تفضل الأخ أنور. الأخ أنور تفضل. الأخ أنور باهي نعود للأخت آيات.
4: أنت مستفسر
0: إيه؟
4: عندي الوالد توفي يوم 19/1 ودي نحسب عيد الوالدة
0: أمتى توفى؟
4: يوم 19/1
0: أيوة. اللي كانت الوفاة في النهار ولا في الليل ولا الضحى؟
4: أنا توفى في الليل الساعة 3
0: الساعة 3 يوم 19 يعني غير سمعيني ما هو توحني لما نقوله الساعة 3 في الليل معناها أنت تحسبي بحساب الناس العادية يوم 19 في الليل ولا تحسبي فيها بدخول الوقت الرسمي معناها من الساعة 12 تبدل ال هو يوم شنو توفى يوم شنو
4: يوم
0: 19 يوم 19 نبي كيوم أحد سبت شنو
4: يوم الاثنين
0: باهي كويس
4: يعني صباح يوم الاثنين يوم تاريخ 19
0: أيوة هو هذا تمام هو هذا اللي بنوصل له ما خافت أن يكون يوم الاثنين في الليل لكن هيك كويس تمام تمام. توا يا أخت آيات الحقيقة لو كانك اتصلتي في النصف الأول من الحلقة باش نياهو التقويم عندنا قلت لو اتصلتي في النصف الأول من الحلقة راو قعدنا في الفاصل شبحنا حسابك أنت أمتى توا أعطي رقمك للإخوة اللي اتصلت اللي يكلموك فهمتي تسمع فيه ولا لا أعطي رقمك باش هم إن شاء الله هذا نبو نتبعوا الأيام تبي ضرب حساب باش ما نغلطولكش نكونوا مستعجلين يتصلوا بيك إن شاء الله بعد الحلقة بإذن الله عز وجل
4: تمام.
0: ساعدتاش التكلفية توني ماذا بيا بعد ما نكمل ونضرب لك الحساب ونقول لهم يكلموك إن شاء الله. سجلتوا رقمها يا أخ أحمد؟
4: نعم
0: سجلوا خلاص توي سجلوا رقمك ويتواصلوا معك يقول لك عليه إن شاء الله. الأخ أنور.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا. الله يبارك فيك.
5: عندي سؤال بخصوص الزكاة.
0: إيه
5: ايوه
0: ايوه نسمع فيك تفضل.
5: انا عندي مبلغ بلغ النصاب باهي وخلص عقار العقار قعدت فيه مبلغ
0: يعني انت شريت بي عقار
5: من الاصل كان بالغ النصاب
0: انت شريت بي عقار
5: بنيت بي عقار وعرضته للبيع
0: لما من اللي بديت بيه من اللي شريت العقار بنية البيع يعني
5: ايه بنية البيع
0: ايه
5: فهو قعد العقار من بعد قعد في ثلاث سنين وسألت قالوا لي طلع لي مرة واحدة عن صحيح الكلام هذا
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله حاضر
5: نعم
0: تسمع الجواب حاضر إن شاء الله تابعنا إن شاء الله حاضر. الأخ طاهر.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا تفضل.
6: عندي سؤالين يا شيخ بالله.
0: تفضل.
6: السؤال الأول أنا عندي الوالدة في العدة
0: إيه
6: باهي وعندي نسيب يتوفى يعني فهي تبي تمشي لبنتها
0: ايه
6: ففي عشان احنا اللي في قال لا ثلاث ايام ومو معاك تمشي وتروح المغرب
0: هو زوج بنتها اللي توفى يعني
6: ايه اللي هو والدي والدي توفى وعندي رجل اختي توفى يعني
0: ايه به تمام تسمع الجواب ان شاء الله.
6: السؤال الثاني البنات اللي المالكية
0: إيه؟
6: اللي يتبع هل يجوز انه يحلق ويقصر من اظافره ولا لا
0: باهي
6: بيقول لك ما تقدرش تتحلق
0: بس ظافر. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل الأخ محسن. الأخ محسن. الأخ محسن موجود. موجود الأخ محسن والله. باهي باهي. إذن تنبيه عام الأخ عبد الله وإن كان قلنا تعال هني، لكن اللي يمشي يدير عمره ولا يدير حج تحصل الناس في الياهو زي هذا، ترك السعي فيه اللي طاف من غير طهارة، فيه اللي يعني مسائل كثيرة تحصل للناس، فيه اللي أبطل طواف الإفاضة طلع لباطل، يعني أمور عديدة تقع عليهم الناس. لذلك العلم لابد أن يتعلم الإنسان قبل أن يذهب حتى العمرة، لأن فيه اللي يروح لبلاده وهو متلبس بالإحرام، متلبس بالإحرام، فلما يعني يبينوا له في من أشياء تجبر بهدي، إذا كان يترك من الواجبات يجبر بهدي، لكن لو ترك ركن من الأركان لابد من الرجوع إلى مكة. فهذا الأخ عبد الله قلنا له ولي تعال هني للدار باش يبينوا لك، وعلى الأقل يشوفوا شن اللي دار وكذا، هل يلزم هدي ما يلزمش هدي، يقولوا له على بقية اللوازم الأخرى ويتوكل الله. الأخ عبد المجيد قال يسأل، قال الحج على حساب الدولة هل هو صحيح أم لابد الإنسان يمشي على حسابه الخاص، وهل الأولى أنه يعان به شريحة المرضى نسأل الله العافية وغيره وغيره؟ نقول له يا أخ عبد المجيد، إذا كانت الدولة أعطت للجميع الحج مجانا واخذ الإنسان هذه الفرصة من غير محاباة ومن غير يعني على ما لم يكن على حساب الآخرين، فهذا يعني إن شاء الله لا بأس، ما فيش بأس، لأن وللأمر له أن يعطي، يسموه إقطاع الفقهاء وإعطاء للناس، أعطاهم مال ولا صرف عليهم، يعني كأنه أعطاهم شيء. هذا من ناحية الحج إن شاء الله صحيح المشوع على حساب الدولة، لكن هو قال والله أولى أن يعان به المريض، لا شك إحنا كنا بنجوب عتالي للأولويات، هم يعرفه والأمر هذا عليه ينظر في الأولى، لأن الحج هو فرض على من استطيع، لمن استطاع عليه سبيله، وبالتالي حتى دروا لهم 10,000 ولا 15,000 عاونوهم بشوية، يبقى اللي قادر أهو عاونوه ويقدر يدفع هالقيمة هدية ويمشي، واللي ما عندهش بكل ما مش واجب عليه، لكن اللي مريض هذا هو اللي مسكين واقع في ورطة، يعني نقول احنا ما عندهش حل إلا العلاج، تقول اللي ما قدرش يحج هذا مرتاح دار اللي عليه وما أكثر من هيك ما عنده ما يدير،

جات هني داخل البلاد وزرنا مثل مستشفيات راقية وعلاج يبقى راقي وغيره، هذا من حيث الأولوية هذا ما فيش شك ما يختلفوش فيه الناس، إلى جانب أنه لما يكون في قيمة مرات الطق الفرصة في الغير اللي هو بيحج حقيقة، لكن بخلاف اللي يبدأ هكذا مجانا أحيانا حتى اللي حاج يعني تجي الفرص للغير لأنه بالبلا شرك بركب وبالتالي مشكلة، لكن إذا كان من الفلوس فيه اللي ممكن حتى يجيه الفرصة يقول لا ما نبيش نمشي، يعني بنمشي يدور بيخد بيهم سيارة والله بيزوج ولده والله بيسافر بيمني والله ممكن، رأوا بعض الناس احتمال ما عنداش الشوق للحج بيت الله الحرام لكن جاته بالبلاش مشي، لكن ممكن لو عنده حتى فلوس وقال له زود انت أعطي الفلوس وهو ماشي قبل بأي وجه من الوجوه وجاته فرصة جديدة قال له زود أركب بالبلاش يمشي، لكن لو ممكن قالوا له أعطي 10 ولا 15 ألف يمكن يقول لا ما نبيش نعطيهم أنا يعني الحمد لله ماشي قبله، ومرات حتى هو هيك عقله بيقول لا مش يسافر بيهم ولا تدهور بيهم، لأن مش كلهم الناس عندهم شوق للتعبد حقيقة التعبد، فهو لا شك هذا لعله أوفق، لكن اللي حصل فرصة وما دام دورها مجانا هي حجهم صحيح إن شاء الله. ما هي نجولي الأخت أم محمد قالت الأيام البيض الأجر فيها الحق لا أعلم أن فيه شيء خاص آخر غير الأجر غير الصيام، أنه جاء في بعض النصوص أنها فيها أجر صيام، لكن هل تخص بعبادة أخرى أنا ما نعرفش الله أعلم، ولكن إن الإنسان يجتهد بالعبادة كما يجتهد في سائر الأيام الأخرى كما سيجتهد في الأخرى من محافظة على الصلوات ومن أذكار ومن تسبيح وغيره، شأنها نقول شأنها شأن الأيام الأخرى ما نعرفش في حاجة أخرى تخصها، وكونها تريد أن تختم القرآن هذا ختم القرآن مقصد طيب وأجر عظيم أجر عظيم، ونقول لك يا أخت أم محمد إلا أنك أنت ديري اللي عليك، لكن لو كانك أنت تمشي تقري أمام واحدة حافظة باش أنت تصوب لك الخطأ، لأن فيه اللي يقرأ أمام القاري لأن مرات هو اللي يقرأ هذا مسجل شريط مسجل، أنت لو تغلطي ما يقدرش ينبهك هو شنو غلطة ولا مش غلطة، لكن اللي تقدر المرأة تمشي لمدرسة من مدرسات القرآن لو تقدر تمشي لمدرسة من مدرسات القرآن وتقرأ قدامها حتى صفحتين ثلاثة حتى ما تحفظش غير باش تصوب لها القراءة يكون هذا أفضل، تصح لها قراءتها وتصوب لها لسانها وبعدها تروح للتلاوة ولا للحفظ معلش هذا لا شك أنه أفضل، لكن كان لقيتي إلا هذه الطريقة أقري باللي تقدري عليه وإن شاء الله ربي يتقبل منك. أما الأخ أنور قال عنده مال للزكاة عنده مال اشترى به بيت أو زاده في البناء، المهم قال بعد ذلك هو اشتراه للبيع وبعدها أخبر بأنها عليك الزكاة مرة واحدة بعد البيع، نقول نعم على اعتبار أن هذا من بيع من تجارة الاحتكار على اعتبار أن هذا من تجارة الاحتكار، ولذلك هذا حتى ولو بقي سنين كثيرة ما عليك الزكاة يا أخ أنور، حتى قعدت 3-4 سنين ما فيش زكاة، لكن نهار تبيع وتقبض الفلوس نهار تقبض الفلوس تزكيهم لمرة واحدة، يعني المبلغ كله تديره في الحاسبة تقسيم 40 تطلع لك الجواب أو الحل بعد قسم 40 هذيك حصة الفقير، كل 40 ألف فيهم 1000 دير تقسيم 40 المبلغ كله بالكسور بكل ما فيه اللي يطلع لك هذيك حصة الفقير أعطيها للفقير زكاة عليه الزمن الماضي كله لو كان هو قعد أكثر من سنة يعني حتى 2 ولا 3 ولا حتى 10. كذلك الأخ الطاهر عندنا الأخ الطاهر عند السؤال الأول قال عنده أمه في العدة وتوفي زوج ابنها رحم الله الجميع ورحم جميع المسلمين توفي، فقالوا لها ممكن تمشي 3 أيام بس، نقولها لا أنت في النهار من طلوع الفجر يا أخ الطاهر أمك من طلوع الفجر تذهب متى شاءت من طلوع الفجر إلى المغرب، ماذا بيها بين مغرب وعشاء تكون في حوشها لا في 3 أيام ولا غير 3 أيام ما دام في زمن العدة وهي تتقيد بهذا القيد، بتمشي حتى كل يوم أيام العدة تمشي حتى في الشهر الأول تمشي كل يوم تمشي، يعني المرأة لحاجتها لخروجها في النهار مش ممنوعة من طلوع الفجر تقدر تمشي حتى الشهر على طول تقعد ماشي جاية ولا الأيام العدة كلهم على كيفها ما دام ترى أن هذا فيه فائدة لها ولا لبنتها ولا بتونسها ولا غيره، لكن ماذا بيها بين مغرب وعشاء تكون في حوشها بين مغرب وعشاء تكون في حوشها، يعني ماذا بيها
العشيمة ما يدني لهاش إلا وهي في

0: وشها. هذا بالنسبة لذهابها إلى بيت شقيقتي. الأخ عبد الله الأخ محسن، نعم الأخ محسن، تفضل يا أخ محسن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: كيف أخبارك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: عيدكم مبارك إن شاء الله.
0: أي والله، الله يبارك فيك.
1: عندي سؤال. أنا مقيم خارج ليبيا.
0: إيه.
1: ونجي زيارة بسيطة.
0: نعم.
1: يعني مرة أسبوعين ثلاثة أسابيع. وديما عندي موعد محدد للسفر. فشن حكم قصر الصلاة عندي؟
0: نعم.
1: لما نرجع للبلاد هنا.
0: نعم.
1: هل نقصر ولا ما نقصرش؟ وكم الفترة اللي نقصر؟
0: باهي، حاضر حاضر. الأخ عبد الله تفضل. باهي باهي. الأخ الطاهر اللي سأل عليه أمه عنده في العدة، عنده سؤال تاني. قال المالكية: هل من أراد أن يذبح يترك الحلق والأظافر؟ نقول نعم، وارد هذا، أنهم لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له ذبح فلا يقرب شيء في معنى الحديث من شعره ومن بشره، أي وحملوها هذا المعنى على الأظافر. فإذا اللي عندها أضحية يعني رغب في عدم حلق الشعر وعدم حلق الأظافر، ولكن هذا على وجه الكراهة، هذا النهي على وجه الكراهة مش على وجه التحريم. يعني لو أن حد حلق ولا قلم أظافره مش حرام، لكن لو التزم بترك حلق الشعر والتزم بترك قلم الأظافر يكون مأجورا، يكون مأجورا بالتزامه الترك، يكون مأجورا. فهذا المكروه، ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا إذن ما يتعلق بقضية الترك. وعندهم تعليل آخر حقيقة الفقهاء، منهم من قال من التعليل الآخر هو التشبه بالحجاج، التشبه بالحجاج في هذه الخصلة. وإن كان هناك من انتقد هذه الخصلة قال فيه خصال أخرى، لكن قلنا لربما الشرع أراد هذه الخصلة، فإذا كان هذه الخصلة يبقى هي عم الخطاب، كل بيتشبه بالحجاج يترك الأظافر ويترك الشعر. ولكن الحديث هذا موجود، الحديث الذي ينهى عن الحلق والأظافر هذا موجود لمن أراد أن يذبح. فنقول له أنت يعني أترك الذبح، أترك مش أترك، أترك الحلق والأظافر من باب الكراهة. لو أنت حلق ولا قرض ظفارة لا بأس، يذبح ضحية وضحيتها صحيحة ما لهاش علاقة بالموضوع، ضحية بروحها وهذه عبادة بروحها ترك الأظافر. نجول الأخ محسن بارك الله فيه، قال هو مقيم في الخارج. الأخ محسن قال مقيم في الخارج وعنده زيارته محدودة لليبيا، ثم بعد ذلك يسافر من جديد، فما حكم القصر عند رجوعه وكم يأخذ من وقت؟ نقول له يا أخ محسن، زي ما أنت لما تسجدت من موطن قاضي ما تقدرش تقصر في موطن إقامتك لين تطلع من المدينة اللي أنت فيها، مشيت للمطار ولا تبعدت شوية وخرجت من الحدود الإدارية تبدأ في القصر، أنت مستمر في القصر لين تنزل في المدينة متاعك. مثلا على سبيل المثال، انزلت في مطار طرابلس، تنظر لنفسك انت وين تسكن، كان تسكن في وسط طرابلس، انت انزلت في طرابلس ينتهي القصر هني، وكان كنت تسكن خارج مدينة طرابلس وانت انزلت في مطار طرابلس ما زال انت تقصر، حتى وانت ماشي في الطريق في السيارة، نقول مثلا ماشي في جهة الغربية زوارة ولا الزاوية، انت ما زال في القصر لين تدخل مشارف مدينتك. لما تدخل على مشارف المدينة متاعك نقول حين البوابة ينتهي القصر. لو حين وقت من أوقات الصلاة رباعية بتصليها رباعية في وسط مدينتك، إذا كان ماشي جنوبا الجبل نقول إحنا غريان ولا مناطق الجبلية، بمجرد ما تخش المنطقة الإداري متاعكم ينتهي القصر. وهكذا ماشي المنطقة الشرقية، بمجرد ما توصل مدينتك إذا كان في إجدابية وصلت إجدابية، وإذا كان بنغازي دخلت بني غازي ينتهي القصر بالنسبة لحضرتك، لأنك بمجرد ما يدخل إنسان محله الأصلي، مش مجرد نزولك لليبيا، بمجرد دخولك إلى مدينتك اللي هي ما تمثل أصلك اللي هي أنت انطلقت منه، إذا كنت في طرابلس طرابلس، إذا كان من الزاوية من الزاوية، إذا كان من بنغازي بنغازي، إذا كان من سبها من سبها، وهكذا. ثم بعد ذلك تصلي صلاة إقامة 4 ركعات وتلزمك الجمعة، ما دام خشيت المنطقة ثاني يوم لو وافق صلاة الجمعة واجبت عليك الجمعة، لأنها واجبة على المقيم لين تطلع من جديد. لما تطلع من جديد ينتهي القصر في البوابة اللي أنت تتعلق بمدينتك أو حدودها الإدارية. بمجرد ما تتجاوز حدودها الإدارية أو الانتهاء من البيوت، خشيت في صحراء ولا في بساتين أو حدود إدارية أو بواباتها، هني تنتهي إقامتك وتبدأ في القصر من جديد. في طريقك الرحلة يبدأ فيها القصر لين تخش مدينتك اللي أنت مقيم فيها في بلاد الغرب، وهكذا أنت تتم في بلاد الغرب وتتم في مدينتك اللي تعلق بك في ليبيا، ما بينهما كله قصر. والدخولك إلى منطقتك هذه من غير تحديد وقت، حتى ولو بتقعد نهار، حتى ولو بتقعد يوم واحد ينتهي القصر. أما اللي محددة بأيام، لو أنت بتنزل في مدينة غير مدينتك الأصلية، نقوله على سبيل المثال أنت مدينتك في الجنوب ولكن أنت بتقعد في طرابلس، ولا بتقعد في الزاوية، ولا تقعد في زوار، ولا تقعد في بنغازي ولا غيرها، نقولك هل بتقعد 4 أيام في حالة أنها ليست مدينتك الأصلية؟ كان قلت نعم، أنا مش مدينتي هذه ولكن أني بنقعد فيها 4 أيام، نقولك صبحت مقيم بإقامة 4 أيام. وكان قلت لا مش 4 أيام، أنا بنقعد نهارين ثلاثة وبنستمر في السفر، إما بنرجع للغرب ولا بنمشي لمنطقة أخرى لمنطقتك الأصلية. نقولك أنت مدام 3 أيام فأقل، أنت مازال مسافر، إذن تنزلت لمدينة غير مدينتك في حدود 3 أيام ولا يومين، أنت قصر ولا تلزمك الجمعة. يعني هذا الأثر اللي يترتب مدامك أنت نزلت في مكان غير محل إقامة، تصلي ركعتين الصلاة الرباعية، ولو ناسبت يوم جمعة لا تلزمك الجمعة. تبي تصلي الجمعة تسقط عنك الظهر، تغنيك عن الظهر، لو بتمشي تصلي الجمعة تغنيك، ما تبيش تصلي الجمعة مش حرام عليك، لكن توصل في مكان إقامتك أو إذا كان قاصد 4 أيام غير مدينتك تلزمك الجمعة وتتم 4 ركعات. وكذلك بمجرد ما تخش مدينتك، حتى ولو بتقعد يومين بس مدينتك الأصلية، يومين بس وناسب تاني يوم جمعة، يجب عليك تصلي الجمعة، وكان حتى من جمعة تصليهم 4 ركعات لابد منهم. هذا إن شاء الله نكون أجبنا للأخ محسن فيما أراده من قصد القصر. الأخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: أتابكم الله إن شاء الله.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك.
2: الشيخ عندي سؤال، يبدأ نعم. الإمام يصلي وفيه مسبوق في ركعة في صلاة الجهر المغرب أو عشاء، تفوت ركعة أو 2 جهرية، ولما يطلق السلام الإمام هو بيجيب الركعة اللي يجي عند قراها الفر، مش عارف هذه، أفيدونا فاتكم الله في رمضان.
0: حاضر. الأخ عثمان تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: هاك يا شيخ،
0: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
3: بارك الله فيك يا شيخ، رحم والديك.
0: وإياكم إن شاء الله.
3: يا شيخ أنا عندي سؤال يعني.
0: نعم.
3: أنا حياة الوالد كان مرض في شركة كهرباء.
0: نعم.
3: وبعدين توفى وقلنا توكيل اليوم تحكم السحب وكل شيء وجرات مصرفية.
0: نعم.
3: وتوا جهود فروقات العمل، فروقات هي تنقص ورثة أو أم هي اللي تتصرف فيها.
0: هذا تسمع الجواب إن شاء الله.
3: وسؤال ثاني يا شيخ،
0: تفضل.
3: أنا عندي جاري فاتت مروح قدام واحد ضبر السيارة، توفى الراجل دخل رحمة الله.
0: نعم.
3: وجاري هذا انحبس وعطيه حتى دية.
0: نعم.
3: لكن حكم الصيام قال مستخدم، حصل فتوى قال مدام هو ما كمل ما قصد أنت ما تصيم 60 يوم.
0: قال مدام مش قصد؟
3: قصد على ما صام 60 يوم.
0: علاش ما صامش؟
3: ما نعلمش، قال حصل فتوى الله والم حصل فتوى قال أني ما قصد، هو اللي قصد قدامي. وما صامش الحق، ونبي
0: فيني حكم معي. باهي باهي، حاضر، تسمع جواب إن شاء الله.
3: أمين.
0: عندنا سؤال الأخ عبد الله، قال الإمام يصلي وجاء مسبوق صلاة في صلاة جهرية، قال عند القضاء الركعات اللي فاتوا كيف يصنع المأموم لما بينه يصلي؟ نقول له إحنا عندنا فقهاء المالكية نصوا بالجمع بين ال في قضاء الفوائت بين البناء والقضاء، فعندهم قضية القضاء والبناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا، في معنى الحديث وما فاتكم فأتموا. لما قال وما فاتكم فأتموا، جو الأئمة الكبار مثل إمام مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، قالوا هل وما فاتكم فأتموا بمعنى القضاء نقضي قضاء، والله بمعنى البناء. فهم هذا فهم العلماء الكبار، وبقية الناس هذوما يعني بيسمي روحها تابع به، بيسمي روحها مقلد به. فهني ماذا قالوا؟ نجول الإمام مالك قال هني يلزم الإتمام، فما فاتكم فأتموا الإتمام بمعنى القضاء في الأقوال، يعني معنى القضاء أنك أنت تنوض وتجيب الركعة الأولى زي ما فاتت تماما طبق الأصل، يعني كأنك أنت انظرت للركعة الأولى كيف مواصفاتها، مواصفاتها أنها شهرية وأنه بفاتحة وسورة، فتنقلها طبق الأصل، تقضي فيها، تقضيها كما فاتت تماما. أنت فاتوك مثلا ركعتين، لحقت على ركعتين وفاتوك ركعتين من صلاة العشاء، لما وقفت بتجيب الركعة الأولى تنوض جهرية بفاتحة وسورة لأنها عشاء مثلا، فتنوض تقرأها جهر بفاتحة وسورة، ثم تنوض مرة أخرى تنظر إلى الركعة الثانية كيف فاتتك الركعة الثانية، مواصفات هذا معنى القضاء عند الإمام مالك. معنى القضاء أنك أنت فاتتك بفاتحة وسورة جهر، تصليها فاتحة وسورة جهر، هذا معنى القضاء. وكون المراعاة البناء بين كل ركعتين تشهد، بين كل ركعتين تشهد، وهذه تتمثل فيما لو أدرك الإنسان ركعة واحدة، لو أدرك الإنسان ركعة واحدة لخيرة مثلا من صلاة العشاء، نقول نوض جيب الركعة الأولى زي ما فاتت تماما بفاتحة وسورة، جابها بفاتحة وسورة، هذا معنى القضاء. بعدها يأتينا البناء، نقول أنت ضميت لولا للتانية بدو عندك اثنين عدد زوجي، اجلس دير تشهد، ونوض من جديد بتجيب الركعة الثانية فاتت بفاتحة وسورة جهر، جيبها بفاتحة وسورة. بعدها بنوض بجيب الركعة الثالثة، لأنه لحق في الأول على الرابعة، بس بجيب الركعة الثالثة، نقول الثالثة اللي فاتتك مع الإمام بفاتحة سر، فنوض جيبها بفاتحة سر، هذا إذن معنى القضاء. عند بعض الأئمة الآخرين معنى البناء، تنظر أنت لترتيب الركعة متاعك، أنت لحقت على ركعتين معناها بتنوض، قالك هذه أنت نوضت الركعة الثالثة، جيبها بمواصفات الركعة الثالثة، كأنك تبني في جدار واحدة لوحدة بناء، ترتيبها الثالثة بتكون بفاتحة سر، معناها هي الأولى أنت تجيب بفاتحة سر، وبعدها بتنوض أنت بتجيب رابعة بفاتحة وسر. هذه قضية البناء والقضاء، النوع الكلام الأول متاع القضاء هذا هو قول الإمام مالك، ولكن كلا الوجهين صحيح، غير الإنسان يصلي ويخلص القصد لله عز وجل ومعاش يكتر من الشقاق مع غيره، إذا كان هو تحدث من باب المناقشة والبيان للعلم باهي، لكن ما يديرهاش خصومة، بس أنت اللي بتأتي القضاء ما تقعدش تخاصم في متاع البناء، وأنت اللي جبتها بوجه البناء ما تقعدش تخاصم في القضاء، لأن كلا الوجهين صحيح، وما نبدوش احنا نهدموا في الحق بالحق، لا نهدموا الباطل، ننشغلوا بهدم الباطل، ما ننشغلوش بهدم الحق بالحق، لا ننشغلوا بهدم الباطل بس. لكن هذه ذكرناها على سبيل الحوار العلمي كحوارنا هذا، ما فيش باس، ولكن نبينوا نسلموا للوجوه الصحيحة كالوجهين، ونطلعوا كإخوة متحابين من المسجد، وما فيش بيننا أي شيء، كما روي عن أنس أو غيره من الصحابة لما كان يصلي في ركعتين بعد الغروب وقبل الصلاة، قال منا من يصلي على الصحابة، منا من يصلي ومنا من لا يصلي، اللي هي بعد تحقق الغروب وبعدها وقبل صلاة المغرب، في اللي ما يصليش، ومنهم أخذ الإمام مالك الكراهة لأن أبو بكر وعمر ما يصلوش، وفي اللي يصلي، خلاص المسألة حكينا يبدأ مفروض طبعنا كطبعي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتشبه بهم، حاجة فيها خلاف صحيح نترفع عن الشقاق والخلاف والضغينة، لا هذا سلك مسلك صحيح، وهذا سلك مسلك صحيح، ادعي لي روحك أن ربي يتقبل منك، مشغول بصاحبك غير أنت ادعي أن ربي يتقبل منك عملك بس، أما كان صاحبك دار حاجة باطلة، نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا بالنسبة إذن لسؤال الأخ عبد الله. الأخ عثمان قال عند أبوه موظف في الكهرباء رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قال وداروا لأمهم توكيل، أمهم طبعا داروا توكيل حتى على اعتبار أنها تأخذ بديل معاش لها هي من الضمان، قال نزلت فروقات، هل الفروقات مخصوصة بالأم ولا لجميع الورثة؟ ومن حقه يسأل السؤال هذا، لأن هذه حقوق من جهة، ومرات عندهم نقولوا احنا اخوه من اب ما هيش امهم. المهم حتى ولو كانوا صغارها كلهم من حقهم يعرفوا. نقولوا الفروقات ترجعوا يا اخ عثمان ولوا للجهه اللي دارت الفروقات. قولوا لهم هل الفروقات هذه مترتبه على على على السنين لما كان ولدكم حي؟ هل الفروقات يستحقها بوكم لما كان حي تتعلق بتلك الايام؟ كان تتعلق بتلك الايام لما كان حي فهي ملك لبوكم، وبالتالي انتقلت ميراث للجميع. الفروقات امكم تاخذ منها تمن، امكم تاخذ منها تمن، وكان عندكم جد والله جده تعطوهم اسداسهم اللي هم ابو ابوك وابو ام ابوك، وكان ما عندكمش البقيه عندكم ولا ما عندكمش البقيه تقسم انت اخوتك للذكري مثل حظ الانثيين، وامك تاخذ تمنها بس منهم. اما اذا كان قال لكم لا الفروقات هذه ما لهاش علاقه بحياه ابوكم، هذه اموركم، هذه فروقات لما جعلنا لامكم مرتب عندها شيء ناقص ولا زدناهم الارامل، زدناهم استحقت على الفتره الزمنيه بعد الوفاه. فهذه اختصت به امكم، اختصت به امكم لان ابوكم الله يرحمه ما عنداش به علاقه، هذه اختصت به الارمل اللي هي امكم بعد الوفاه، فهذه تختص بها الفروقات. اما كان هي تتعلق بالسنين القديمه فهذه ميراث بعدها انتم امكم بتهبوا لها باهي تبوا تقسموهم، اذا كان مبلغ كبير اقسموا كبير ولا صغير احنا ما يعنيناش، اقسموهم تاخذ هي تمنها والباقي تعطوا لبقيه الورثه. كان ما عندكمش جد والله جده، راهو مرات جد والله جده ملحق على ابوكم حتى تو ميتين ولكن ماتوا بعد ابوكم، بتعطوهم بعتالي لاعمامكم وعماتكم جزء منهم، وكان هم من ميتين الجد والجده قبل ابوكم، يبقى خلاص اعطوا التمن لامكم، وكان ما عندهاش ابوكم زوجه اخرى باش يقسم التمن، والبقيه تقسم انت اخوتك للذكري مثل حظ الانثيين. باهيدن نختم بهذا السؤال، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم النسك ويتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بيننا وأن يذهب الضغائن من نفوسنا ومن صدورنا وأن يخلصها لوجهه العظيم، وأن يصلح العباد والبلاد، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع أقطار المسلمين عامة، وأن يفيض علينا من الخيرات والبركات في هذه الأرض وفي بلاد جميع المسلمين، وأن يذهب عنا الشقاق والخلاف والأحزان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
2: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة، ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض، هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
1: نعم.
2: مجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لترى حليب متاع فرس يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة هو في مجاعة لربما، أما مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
1: نعم
2: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
1: نعم
2: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير. نعم
1: نعم نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليك.
3: نعم شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
4: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف كنص الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال،
3: نعم
4: قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية أنه جاي في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث، يعني عندنا مخطط من من من السبعينات قاعد ينفذ لحد الآن ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة، يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بس الألف متر من راس سواء مستحضرته جيدا حقيقة، يعني بتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها، يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه بيتوسع المصلى بيولي يعني
3: لا هو الألف متر غير ملاصقة
4: بعيدة، يعني
3: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
4: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال ليه متعام، هل البناء والمكان نفسه ليه متعام معي، فإذا المكان آي للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا يبدو منه هو يبدأ التوسع، يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق، فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز يعني زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش. وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
5: نعم شيخ بارك الله فيك. وكثير من الحجاج للأسف شباب ولا حتى ناس كبار السن ولا كذا يغفلون في المطارات بسبب عدم ترتيب الأمور بالصورة التي يريدها أحيانا الحاج، هو يريد شيء والرفقة ولا البعثة ولا اللي بيستقبلوه أحيانا يجبرونه على غير ما هو يريد، ومتى يريد أن يذهب يتوضأ ويصلي وكذا يقول لا الآن ما عش في وقت، السيارة بتنتقل وبعدين أنت ما عش تلقى من يرفعك ولا من كذا، فيسرع ما يدورش، يسرع ويخرج ويستمر في سفره حتى يضيع الوقت ويخرج الوقت. هذا لا يحل ولا يجوز، هذا يسقط عنه الحج أصلا. لو كنت تعرف أنك بتدير هذه العملة حتى الحج مش واجب عليك، قامز في بيتك هو أفضل لك، معناه أنك لو قعدت في بيتك وصليت الصلاة في أوقاتها بالصورة المطلوبة منك وأفضل لك من سفرك إلى الحج، لأنك بتضيع بسببه الصلاة. وهذا يعني ليس في سفر الحج فقط، بل أيضا كل من يسافر ينبغي يعني أن يعرف أمتى يركب الرحلة، أمتى يركب الطائرة، أمتى يركب السيارة، أمتى ينزل، باش يرتب أموره، ما يمكن من الصلاة جمعه جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، وما يتطلب الأمر أن يجمعه جمع تأخير يجمعه جمع تأخير، ولا يسمح لنفسه أن يبدأ في رحلة تضيع له الصلاة ويخرج وقتها.
6: الأخ مهاب تفضل.
7: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كيف الحال يا شيخ؟
6: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
7: عندي سؤال يا شيخ.
6: نعم.
7: نسينا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات
6: ايه
7: مروك
6: ايه،
7: وكنت أقول أنا نسوق وكان معي شخصين
6: ايه،
7: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
6: ايه نعم.
7: نبي يحق
6: علي
7: انا الصيام.
6: شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
7: لا؟ انا بروحي خش فينا حد.
6: انت تسوق و
7: السياره انقلبت
6: فيك السياره، هذا الاخ توفى
7: بالضبط.
6: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا، تجب فيه الديه على العاقله وصيام شهرين متتابعين.
8: أو عفوا قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا أو اللي عايشين في سوريا، هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق وعندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم من أطلعوا منها وهذه مش أرضكم، حتى اليهود على يقولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض، فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
9: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش ان عندهم تراث يدافعوا عنه ويحاموا دون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين قبل مجيء اليهود إليها، وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين، وهذا التاريخ يثبت هذا، وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها. واتبت يعني تاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس، أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد، يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقوله في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين، هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام، هذا ما حدش يقول هذا الكلام، لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جدورة ممتدة فيها يعني من آلاف السنين، ويجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر ب يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل، أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذا يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيرة، يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سلالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السلالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية الظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر عدا الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها، وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح ليه، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحها، والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر اليهود وتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونفرض نبتعد عنه، ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: كذلك من المهم أيضا التزود بالعلم يا إخواننا، والله أنا يعني ذهبت بفضل الله كثيرا بفضل الله عز وجل، ورأيت الناس يذهبون دون علم. الآن شكر الله لبعض وزارة الأوقاف بعض المكاتب تقيم دورة، لكن بعض الناس يمشيش، والعلم يضيع بين الحياء والكبر، واحد متحشم وواحد متكبر والعياذ بالله. يقول لك وكنا نخوض مع الخائضين، امشي مع الناس وكما يفعل الناس، والله يقعون في أشياء منها ما هو يعني مبطل أحيانا لبعض الأركان وهذه مصيبة، ومنها ما هو متعب للأبدان. فمثلا سأعطيك مثلا،
11: نعم تفضل شيخنا.
10: كثيرا من الحجاج إذا مثلا إذا سعى بين الصفا والمروة ماذا يفعل؟ يتسجد من الصفا ويمشي للمروة ويعود للصفا، يقول واحد هو اثنين الآن،
11: يدير 14
10: هو المشي من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط، هو يحسابها زي الطواف. الطواف الطواف من الركن إلى الركن شوط.
11: نعم.
10: من الركن إلى الركن شوط.
11: نعم.
10: فهو يعملها زيها. فشي كم يطوف شوطا، كم يسعى شوطا في الصفا والمروة؟ 14 شوط. وهو يعني حوالي 400 متر.
11: نعم.
10: ما بيناتهن.
11: نعم.
10: تقريبا.
11: نعم.
10: قريب نص كيلو. فهي متعبة، وهو شيخ كبير أو عجوز أو أحيانا يعني يدفع عربة. نعم. يعني ما يتم الأشواط 14 منين قريب يموت؟ منين؟ من جهله. لو تعلم، لو تعلم.
11: نعم.
10: لقيل له إن ذهابك من الصفاء إلى المروة شوط، وأنت عائد إلى المروة إلى الصفاء شوط، والميزان والضابط أنك تبدأ بالصفاء وتنتهي بإيش؟ بالمروة.
11: نعم. نعم.
10: تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. هذا العلم.
11: نعم.
10: في بعض الناس يضع يده مثلا على الكعبة فتدخل يده داخل الشاذروان، والشاذروان من الكعبة، أو حطي على الحجر والحجر من الكعبة، فكأنه طاف يعني في البيت، إلى غير ذلك من الأشياء.
11: نعم.
10: كذلك قد يبيت خارج الحدود في في في منن. نعم. إلى غير ذلك من الأشياء ربما نتطرق إلى بعضها.
11: جميل.
10: فالعلم.
11: نعم.
10: وأكبر من ذلك.
11: نعم.
10: أنه إذا تعلم، إذا تعلم وعلمه المشايخ مسألة أنا أهمس بها في أذن كل حاج ومعتمر.
11: طيب.
10: من سمعها مباشرة سمعها، ومن لم يسمعها فليبلغها إلى غيره.
11: جميل.
10: الحج، الحج والعمرة التعب والمشقة فيهما مطلوبة ومراعاة، مراعاة فيها المسألة، العراق والتعب ويعني النصب اللي يصيب الإنسان مقصود لذاته في الحج.
11: نعم.
10: يعني الشعث والغبرة والغبرة الأشياء هذه، الزحام.
11: نعم.
10: العرق، كل ذلك في ميزاني مقصود. أنت ما ماشي لسياحة لبلد آخر تتسوح وتبي فرارة ومروحة ومكيف وما يقربك حد وبرنامج، لا، هو مطلوب أن تتدافع مع المسلمين.
11: نعم.
10: وأن تتضايق معهم لكن بلطف ومحبة.
11: نعم.
10: وكلما تعبت.
11: نعم.
10: وأصابك لأواء أو مشقة أو تعب أو نصب قلت هذا مطلوب في الحج.
11: نعم.
10: هو في ميزانك في الحج. هنا تتغير يا شيخ عبد الباسط وكلام للسامعين المشاهدين المسألة تماما. فهذا الضجر الذي نراه من الحجاج، حتى قيل إن الحاج.
11: نعم.
10: إذا ما لقاش مع من يتعارك، يتعارك مع الزاد متاعه، مع الشنطة متاعه. لماذا؟ لأن هذا مش متعلم.
11: صحيح.
10: لو تعلم.
11: صحيح.
10: والله ما يتعاركوا على كال ولا على شراب ولا على عقاب. والله
11: فعلا فعلا
10: سب دين الله.
11: نعم.
10: نعم. نعم
11: فعلا شيخنا بارك الله فيك.
10: سب دين الله في
11: منن
10: من أجل قهوة.
5: من أسبابه يعني أن تكون نفقتك طيبة، المال اللي بتنفقه وبتاكله وكذا في هذا المكان لابد أن يكون طيبا، مش مال يعني مخلط وملخبط من شركات ولا من سرقة ولا احتيال ولا كذا، وبعدين تبقى أنت تنفق عن نفسك منه وأنت في الحج، وبعدين تقول نبي الحج متاعي يكون مبرور. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح خطب الناس وقال أيها الناس إن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كانك أنت ما قدمتش حاجة طيبة الله لا يقبلها، ما تطمعش فيها، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذا أنت خفت الله واتقيته وحذرت كل المعاصي وابتعدت عنها وحرصت على كل ما يوصلك إلى ما تريد من الحج المبرور، فإنك تأمل في ذلك وترجو الله، والله عز وجل لا يخيب رجاءك بفضله. لكن إذا أنت ما أخذتش بالأسباب فأنت مفرط.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: كما أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 0494-466-56-80 0494-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وغدا بإذن الله تعالى هو يوم عرفة من أعظم أيام الله عز وجل، فلعلنا نتحدث عن هذا اليوم العظيم وعن فضائله، وكذلك ربما نتناول أيضا بعضا من أحكام الأضاحي في الفقه الإسلامي. تفضلوا شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعم، فإن غدا يوم عرفة، وهو يعني من الأيام المشهورة الفقه الإسلامي وفي أحكامه. أم قد سأل أحد اليهود، سأل بعض علماء المسلمين، لعله عمر بن الخطاب، نعم، قال في نزلت آية من القرآن عليكم، لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال ما هي؟ فذكر له الآية التي يعني تم بها الدين وهي معروفة، نعم. فقال أنا عرفتها عمر بن الخطاب، وأعرف ذلك اليوم الذي نزلت فيه، نعم. هذه الآية نزلت في، نعم، نزلت في يوم عرفة، وهو من أكبر الأعياد لدى المسلمين، نعم. يعني كان عمر يضبط حتى التاريخ، نعم، الذي نزلت فيه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، فسكت اليهودي ولم يجبه.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة ليوم عرفة. بعض العلماء عندهم هذا يوم الحج الأكبر. بعض العلماء عندهم يوم النحر يوم الحج الأكبر، وبعضهم يقول هو يوم عرفة. فالقولان مشهوران موجودان في الفقه الإسلامي، نعم.
0: نعم شيخنا، هو
1: بالنسبة،
0: نعم، تفضل شيخنا.
1: بالنسبة ليوم عرفة، مشهور يعني بفضله، و نعم الذي يتميز به، وأن هذه الآية نزلت فيه. هذه القضية معلومة، يعني يعرفها الناس، نعم، لكن سنتحدث عن فضله.
0: نعم.
1: يوم عرفة يعني فضله، قلنا يوم الحج الأكبر عند بعض الناس، وعند بعضهم يوم العيد، يوم العيد، يوم النحر. وفي كل الحالات يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثانيا، ما مسألة فضل يوم عرفة، فضله معلوم، حتى إن العلماء يتحدثون عن كلمة يوم عرفة، يوم الحج سموه، يوم الحج الأكبر أو يوم عرفة، نعم يعتقدون ذلك ويتكلمون عنهم. بالنسبة لي يعني في هذا اليوم المبارك، يعني أخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فتاويهم وفي أيضا في بعض كلامهم عن العيد أو يوم الحج الأكبر، يقولون إن هذا اليوم يطلع الله سبحانه وتعالى على الناس، فمن كثرة خلق الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة، نعم يذكر هؤلاء الخلق الذين جاءوا نعم إلى هذا المكان شعثا غبرا، فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم. ثم بعد ذلك يتكلم العلماء عن مسألة أن يوم عرفة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله أنه نعم يمحو به الذنوب والخطايا ليومين، يوم الذي قبله واليوم الذي بعده، أما لذلك هذا يوم مفضل، نعم يوم عظيم جدا. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا على هذه التقدمة وما تفضلتم به. شيخنا لعل يعني نتناول بعض الأسئلة المتعلقة بهذا اليوم، يعني ما هي أفضل الأعمال التي ينبغي يعني على المسلم؟
1: هل تسمعني يا شيخ سامح ماذا؟
0: نعم شيخنا أسمعك جيدا. نعم شيخنا
1: مغبى الصوت أم ماذا؟
0: نعم شيخنا أسمعك جيدا. شيخنا هل أنت في الاستماع معي؟ طيب يبدو أن الشيخ قد انقطع الاتصال مع الشيخ. نعم شيخنا أنا أسمعك بشكل جيد شيخ.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: أنا كنت
0: الله يبارك فيكم.
1: كنت
0: الله يبارك فيكم.
1: إليك نعم.
0: نعم شيخنا.
1: فإذن في هذا اليوم يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطايا ويغفر الذنوب، نعم قلنا لسنتين، السنة التي قبل هذا الموعد والسنة التي بعده، هذه مسألة لا تتكرر في السنة نعم أكثر من مرة أو عدة مرات فقط. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. كنت شيخنا قد سألتكم يعني في هذا اليوم العظيم ما هي الأعمال يعني التي يستحب أو يعني ينبغي على المسلم أن يحرص عليها ويحرص على الإكثار منها؟
1: هي مسألة الدعاء، الدعاء في يوم عرفة هذا مستجاب ويقبله الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الفقهاء كما ورد في الحديث يعني أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، نعم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، نعم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقبل الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة، نعم وذكر فضل يوم عرفة، فهذا اليوم يوم عظيم يتقبل الله من المتقين، نعم ويعفو الله سبحانه وتعالى عن المذنبين. نعم
0: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. شيخنا هل يعني الدعاء معناها في يوم عرفة له خصوصية خاصة عن غيره من سائر الأيام؟
1: نعم هو يعني الخصوصية كونه واقعا في يوم عرفة، هذا يوم عظيم، نعم يوم يتقبل الله سبحانه وتعالى نعم من الناس من أعمالهم، فهو يعني يوم فريد من حيث القبول، ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يمحو الله فيه الذنوب المؤمنين المتقين. نعم
0: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المغفور لهم يا رب. شيخنا أيضا آمين. أيضا من الأمور التي استوقفتني يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن فضل هذه العشر حين قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. يعني لم يقل مثلا عليه الصلاة والسلام أكثروا فيهن من الصدقة أو أكثروا فيهن من الصلاة، ولكن يعني حث على الذكر. يعني ما السر في هذا؟ يعني لماذا الذكر بالذات؟ وأيضا ورد حتى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأيضا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مسألة الذكر يعني في هذه الأيام.
1: نعم، هذا من أفضل الأعمال. نعم صحيح، لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الثواب على أعمال كثيرة، نعم بعضها يفضل بعضا، لكن في هذا اليوم بالذات نعم ذكر الله سبحانه وتعالى، التكبير والتحميد والتهليل وما إلى ذلك أكثر ثوابا من غيره. نعم
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. أيضا شيخنا، يعني ذكرتم أن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات الملائكة. ما معنى يعني أن يباهي الله عز وجل بخلقه، يعني أن يباهي بهم الملائكة؟
1: هذا يدل على أفضلية الحجيز الذين وقفوا على عرفة. نعم، كيف يباهي بهم الله سبحانه وتعالى؟ معنى ذلك أن يعني كثرة الثواب الذي يحصل عليه هؤلاء الناس الذين يعني يقفون على عرفات. نعم، هذه مسألة عظيمة. نعم، يباهي بهم الملائكة، معناها يا عبادي نعم انظروا إلى فريق آخر من عبادي يأتوني شحتا، يعني نعم بأوصاف فيه يعني لا تكون عند غيرهم شرطا غبرا. نعم، يقولون ينتظرون المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيستجاب لهم. القضية ليست سهلة. نعم
0: نعم نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا شيخنا ذكرت مسألة صيام يوم عرفة، أن الله عز وجل يعني يغفر به سنة قبلها وسنة بعدها. هذا يعني شيخ، هل أيضا يشمل الحجاج أم هو لغير الواقفين بعرفة؟
1: لا، هو هذا عام، ليس خاصا بالحجاج، بل يغفر الله سبحانه وتعالى عام لمن دعاه بالمغفرة، نعم، ولمن صام وعمل صالحا حتى في بلاده. نعم نعم، كل ذلك نعم مقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم، اقصد ان يعني حكم الصيام ايضا يعني مستحب حتى في حق الواقفين بعرفه، او هو لغيرهم؟
1: لا، للواقفين بعرفه يتحدث الفقهاء على ان هذا ليس من سنتهم، بل سنتهم هو الفطر، حتى يتقووا على الدعاء. نعم، يقفون ويدعو الله سبحانه وتعالى، يسألونه المغفرة لهم ولآبائهم ولأجدادهم. نعم. نعم، ولمن أوصاهم بالدعاء. نعم
0: نعم نعم شيخنا، هو هذا يعني كنت سأسألكم عن هذا، يعني الذي أعرفه أنه مستحب، أو يعني فضل الصيام هذا لغير الواقف بعرفة. كنت سأسأل يعني ما الحكمة في أنه لا يستحب أو ليس من سنتهم الصيام بالنسبة للحجاج؟ يعني
1: صحيح. نعم، كي يتقووا على قضية دعوة الله سبحانه وتعالى حتى يغفر لهم ذنوبهم، فهذه مسألة مهمة، أن تقوي على الدعاء وتقوي على في تلك الأماكن المقدسة كيف يتقوون بالإفطار. وهذه المسألة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد شك بعض الناس هل هو صائم أو مفطر، فبعثت إليه إحدى الصحابيات رضي الله عنها نعم يعني قدح من لبن، فشربه وهو على ناقته، فرأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في ذلك اليوم. نعم
0: نعم شيخنا، ربما هذا يعني ينقلني إلى سؤال آخر. بعض الناس يشق عليه الصيام، يعني يجده صعبا في حقه، وإذا صام فإنه يعني يبقى أغلب اليوم يعني كسلان، غير قادر يعني على العبادات أو النشاط أو الحركة أو الذكر أو تلاوة القرآن أو التركيز في مسألة الدعاء وما إلى ذلك. هل يعني يمكن الإنسان يفاضل بين هذا وهذا ويقول يعني لعلني الفطر بالنسبة لي إذا كان يقويني على سائر العبادات أفضل من أن أصوم وأجلس في البيت ولا أفعل شيئا؟
1: نعم صحيح هذا، يعني إذا كان الصيام نعم يضعفه عن ذلك فليفطر وليدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء في تلك الأماكن المقدسة، نعم، ويعين أصحابه على ذلك، لأن الدعاء في الجماعة كثيرة يتقوى بهم بعضهم على بعض، نعم. لا شك أن ما أحيانا يعني الإفطار خير من الصيام، ومن صام في بلده وغير ذلك فله الأجر الكبير. نعم،
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم شيخنا في أخذ بعض الاتصالات ربما قبل أن نتناول مسألة أحكام الأضاحي. نعم، معنا الأخ عبد القادر. عبد القادر من هون؟ نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حسن حالك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك يا عبد القادر، اللهم لك الحمد، تفضل.
2: لماذا سميت بأيام التشريق؟
0: لماذا؟
2: سميت بأيام التشريق.
0: أيوة، لماذا سميت أيام التشريق؟ طيب،
2: بارك الله فيك.
0: وإياكم إن شاء الله، وإياكم تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم نعم. شيخنا، كنت سأسألكم سؤالا متعلقا أيضا بمسألة صيام يوم عرفة، ربما يكثر يعني السؤال عليه في هذه الأيام، وهو بعض الناس عند دين نقوله من رمضان، يعني أيام ينبغي عليه أن يقضيها، فيسأل يعني يقول هل يمكن للإنسان أن يصوم يوم عرفة بنية القضاء الدين وأيضا نية تحصيل فضل صيام يوم عرفة؟
1: نعم، يمكنه أن يفعل ذلك، نعم، فيحصل له الأمران ويحصل له الأجران. نعم، يمكنه أن ينوي بهذا الصيام صيام القضاء اللي عليه، نعم، وصيام يوم عرفة كيوم مفضل. نعم
0: نعم نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. معنا اتصال آخر، أبو أحمد من طرابلس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليكم وتحية لقناة

0: ست أشخاص 900 ورافضين زيادة. وين يعني وجه الشيخ نكريم الله يجزيه عنا كل خير؟ يعني هل يعقل يعني دولة يعني مثل الخيرات هذه يعني وين نشكو للجنايات الدولية؟ نزهة خان يا أخي وين وين نصيحة بالله يا أخي الكريم
1: إن شاء الله بإذن
0: الشيخ الله الشيخ جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.
1: نعم بإذن الله تسمع إن شاء الله تعليق الشيخ. نعم معنا يونس من بنغازي. نعم يونس.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك يا يونس.
2: الشيخ الله يسعدك يا شيخ. بنسأل توفي يا رجل من ولي دمه؟ من هو ولي دم؟ ابنه ولا أبيه؟ من ولي دم الذي يملك الصلح؟ ابنه ولا أبيه؟
1: نعم شكرا. توفي مقتولا عمدا يعني قصدك؟
2: مقتول عمدا.
1: طيب
2: من اللي يملك القرار هذا؟ من ولي دمه؟ هل الابن ام الاب؟
1: طيب تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ باذن الله تعالى. العفو. معنا اتصال اخر. طيب شيخنا لعلنا نجيب عن هذه الاسئله ثم نشرع في الكلام عن احكام الاضاحي اذا اسعفنا الوقت ان شاء الله. سؤال الاخ عبد القادر من هون يسال يقول لماذا سميت ايام التشريق بايام التشريق؟
3: لأن التشريق هو قضية يعني ما يستعمله الناس أثناء لحم العيد يعني يشرح يعني و التشريح هو التشريق نفس القضية. نعم ففتح ثغرات في أضحية أو في لحم الأضحية هذا هو معنى التشريق، يعني أن يقدد ذلك القديد كما ذكر. نعم هذا كله. نعم سميت أيام التشريق أي الأيام التي يستعمل فيها لحم الأضاحي. نعم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ أبو أحمد يعني يطلب من فضيلتكم توجيه نصيحة للجهات الحكومية أو المسؤولة بالنسبة يعني يقول لمرتب شريحة المتقاعدين، يقول الرواتب يعني ضعيفة جدا ولا تكفي، وحتى قال طالبنا بزيادة المرتبات في بلادنا التي هي يعني مليئة بالخيرات الطبيعية، ويقول يعني لم نلقى استجابة. فيقول لعل يعني توجيه كلمة للجهات المسؤولة من فضيلتكم.
3: نعم هذا يعني سؤال جيد يوجه إلى المسؤولين. نعم وقد وجهنا أكثر من مرة هذا الكلام لذلك، لكن وأنا أحد المتقاعدين. أنا أحد المتقاعدين الذي أحدثكم. نعم
1: متعكم الله بالصحة يعني إن شاء
3: الله. الله يبارك فيكم. فيعني نقول للمسؤولين ما بالنسبة للمتقاعدين يعني رواتبهم ضعيفة جدا. صحيح هم يختلفوا طبعا من شخص لشخص، لكن في الغالب يعني رواتبهم ضعيفة جدا، فيجب أن يساووا ببقية إخوانهم. نعم
1: نعم شيخنا هل ما زلتم في الاستماع؟ يبدو أن
3: نعم
1: تفضل شيخنا. نعم تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيكم. وجهنا هذه النصيحة للمسؤولين وطلبنا منهم أن يعملوا جهدهم بحيث يساوون بين المتقاعدين وبين إخوانهم من الموظفين الآخرين. نعم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ يونس من بنغازي يقول يعني توفي رجل مقتولا، يقول توفي رجل مقتولا، فمن هو الولي الذي يملك خيار الصلح أو التنازل أو عدم التنازل؟ يقول هل هو الأب أم هو الابن؟
3: هم أولياء الدم هم العصبة، فلا شك أن يدخل في ذلك الأب والابن. الابن طبعا أولى. نعم فهو يعني هو الذي يملك الصلح أولا وآخرا. نعم لكن له دخل حتى الأب في ذلك. نعم
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخ لو تأذنون يعني نتحدث قليلا بعض يعني في يعني فيما يسعفنا من وقت عن

0: أهم أحكام الأضاحي بحكم أننا مقبلون على عيد الأضحى إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يا رب على الخير والصحة والعافية.
1: آمين. نعم، بالنسبة للأضاحي هذه يعني سنة من سنن الإسلام، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بأبيه إبراهيم عليه السلام، فيعني ثوابها عظيم، بل إن الفقهاء يتحدثوا عن أي أفضل، هي قضية الأضحية أو الصدقة، قالوا لا، الأضحية أفضل من الصدقات في هذا اليوم أي يوم النحر، ولذلك نعم يعني أجر الأضحية كبير جدا، لا يقدر نعم بشيء، نعم فهو أولى من الصدقات كلها ومن بقية الأعمال. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. لعلنا نتناول بعض الأسئلة شيخنا المتعلقة بالأضاحي. شخص شيخنا يسأل يقول ما حكم التوكيل في مسألة الشراء؟ بعض الناس يكون يعني مقيما خارج البلاد، فيعني يرسل مالا إلى إخوته المقيمين هنا في البلاد لكي يشتروا الأضحية وكي يعني يذبحوا ثم يقسموها بين صدقة وبين إهداء ونحو ذلك، وهو يعني قاعد البرة ما دارش ولا حاجة، يقول يعني هل يناله أجر الأضحية ويعتبر مضحيا؟
1: نعم، لا شك في ذلك. أم إذا وكل يعني أناس يقومون بهذه المهمة فذبحوا عنه شاة، اشتروها وذبحوها ووزعوا لحمها بين ما طلب الشارع فيه التوزيع بين الإهداء نعم والأكل والصدقة، كل ذلك يحصل له، كل الثواب نعم يحصل لهؤلاء المقيمين خارج البلد. نعم
0: نعم نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي ترد يعني مسألة تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام، يعني يؤكل بعضها ويتصدق ببعضها ويهدى بعضها، هل هذا يعني واجب أم يمكن للإنسان أن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها؟
1: لا، هي ليس واجبا قضية التقسيم، لكنه أحسن، لكن لأن المستحب أن يفعل بها هذه الأشياء، لكن إن تصدق بها جميعا نعم لا شك أن ذلك نعم وارد ويجزى عليه ثواب الجزاء. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. أيضا شيخ من الأسئلة التي ترد في مثل هذا المقام مسألة ما إذا كان الوالد متوفى والأم هي التي يعني موجودة في المنزل ومعها أبناؤها، بعضهم متزوج وبعضهم غير متزوج، فيقولون يعني ما حكم أن يعني يعطي الأبناء بعض المال لأمهم لكي تشتري الأضحية وتضحي عنهم جميعا عن أهل البيت، هل يصح هذا؟
1: نعم يصح، لا إشكال في ذلك. نعم، إذا أعطوها مبالغ من المال يعني ملكوها هذه المبالغ، لابد أن يملكوها ذلك حتى تصبح نعم هي حرة في مسألة شراء الأضحية، بعد أن ملكوها ذلك تستطيع أن تأخذ أضحية، بل حتى بعض الإخوة إذا كان الأخ الأكبر نعم ملك من قبل بقية الإخوة مبالغ، لأن الآن أصبحت قضية الضحية صعبة نعم مكلفة، إذا أعطي ملك الأخ الأكبر ذلك يستطيع أن يأخذ أضحية ثم يشرك إخوته البقية الباقية في ثوابها. معلوم أن المالكية عندهم لا يشرك في قصة المبالغ الشراء نعم فيما يأخذ فيه فيما يشتري فيه أضحيته. نعم
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم مسألة يعني تمليك المال للأم ثم هي تفعل به ما تشاء وتشتري به الأضحية، لكن شيخنا عمليا من الناحية العملية في الواقع يعني الأم لا تستلم المال، في العادة الأم هي أصلا قاعدة في المنزل وأبنائها هم اللي يطلعوا وياخذوا الأضحية بمالهم مباشرة ويقولوا أهو شاركنا أمنا، ياخذوا منها مبلغ بسيط والباقي يزيدوه هم من عندهم ويجيبوا الأضحية، يعني عمليا هيك يصير، فهل هذا يعني ما فيش إشكال؟
1: لا ما فيش إشكال، نعم هي طبيعة الحال، مش بالضروري الأم هي اللي تخرج وهي التي تشتري إلى آخره، فالقضية قضية هذا من تسهيل مهمات الشرع علينا، وهذا فضل الله علينا، مسألة النية هي التي تحكم هذه المسائل. نعم
0: نعم، معناها لما بيحط الفلوس هذا الابن يعني لا ينوي به انه هو قاعد يشترك معها في الاضحيه، وانما ينوي انه هو ملك أيوة. هذا المال لامه وهو يشتريها له على سبيل التوكيل يعني.
1: هو ذاك نعم تماما. نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا، لعلنا نستقبل بعض الاتصالات ربما. نعم ما زال في وقت، معنا ادريس. ادريس من مصراته.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الله يبارك فيك يا شيخ أسامة.
0: الله يسلمك يا إدريس، الله يبارك فيك.
2: الله يبارك في الشيخ حمزة، ربي يطول عمره إن شاء الله ويزيد نوره وعزه إن شاء الله، عيد مبارك عليه.
0: الله يبارك فيك يا رب العالمين.
2: وإن شاء الله نوفه المبارك على الإسلام وعلى نصرة الإسلام وهلاك الكفرة والمشركين إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
2: آمين. إصلاح بلادنا وأمتنا يا ربي.
0: اللهم آمين يا رب، بارك الله فيك
2: يا شيخ أسامة. والله بنشرك على الإعفاءات اللي صار لدينا في بلادنا هذه الحبيبة، وإن شاء الله ربي يجمع شملهم وموحد كلمتهم. هو في جهات طرق المساجين ولا بس بها، وجهات قاعده مقفوله مسكره، وفي ناس مظلومين همت قاعدين محبوسين في العيد المبارك، في اللي مظلوم، وفي القرار اللي ياخذوا فيه هذا القرار من هو اللي مسؤول عليه؟ المسؤول عليه الشريعه، مسؤول عليه القضاء، مسؤول عليه رئيس الدوله، ورئيس الدوله وين قاعد؟ وما عرفناش وين رئيس الدوله. تو جهات صار فيها اعفاء، وجهات قاعدين مظلومين، ناس اهاليهم قاعدين يتباكوا ويستغيثوا في العيد المبارك. معناه ان الشيخ يوجه الشيء هذا، معنى الظلم هذا اللي صاير هذا، من المسؤول عليه؟ هل المسؤول عليهم من الحكام اللي على الكراسي؟ مسؤول عليه الشيوخ والعلماء؟ وهل القضاة اللي يطلعوا في المجرمين، او مجرمين طلعوهم ابرياء وخرجوا من السجون وطلعوهم ابرياء قتلوا مجرمين؟ نبغى الشيخ والله يوجه كلمه للحكم الشرعي ودولتنا وبلادنا، ويحفظنا الله من الظلام ومن الظالمين ومن القتلة
0: والمجرمين، ويحفظنا الله الشيخ
2: حمزة يفسر لنا
0: القضية.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير وشكرا. بارك الله.
0: نعم نستقبل سؤال اتصال آخر. خالد. خالد من غريان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا خالد، الله يسلمك.
3: نسأل الله أن يطول في عمرك وعمر الشيخ حمزة ويزيدكم من علمه ونور على نور.
0: يا رب على طاعة الله، أمين أجمعين.
3: سؤالين يا أخي أسامة.
0: نعم تفضل.
3: أنا سؤالي الأول، طبعا أمس في صلاة المغرب نتوضأ، طبعا صار عندي رعاف. الأخ اللي كان يتوضأ جنبي قال لي الرعاف راهو يبطل الوضوء وعليك أن تعيد الوضوء. طبعا اني وقفت وقعدت نحف الرعاف، لان وقفت الرعاف باش عودت الوضوء من اول وجديد. السؤال الثاني.
0: لما قعدت توقف في الرعاف عطلت يعني فتره طويله قعدت باش رجعت ولا
3: شويه؟ ايه قعدت فتره. نعم نعم فتره طويله بس وقف الرعاف ورجعت عودت الوضوء من اول وجديد.
0: تمام.
3: السؤال الثاني، في صلاه العشاء اني ادركت الركعه الرابعه البارح مع الامام، طبعا لما قضيت الركعات اللي فاتوا جبت الركعة الثالثة قريتها سر، بعدين جبت التشهد الأول، وبعدين جبت الركعة الثانية والأولى اللي هم الجهر قريتهم آخر شيء.
0: أيوة.
3: لما نسألت طبعا أحد الأخوة قال لي لا الصلاة غير صحيحة، تجيب الجهر أولا اللي هي الفاتحة والسورة متاع الركعة الأولى والثانية تجيبهم هم قبل تقضيهم، بعدين تقضي الركعة الثالثة.
0: تمام، انت معناه جبت الثالثة، جبت ركعة سرا ثم جلست للتشهد ثم قمت وجبت ركعتين جهرا فاتحة وسورة، هيك درات.
3: الله ينور عليك يا اخي اسامة. نعم
0: تمام ان شاء الله تسمع اجابة الشيخ باذن الله تعالى.
3: ان شاء الله موفقين ان شاء الله.
0: وإياك الله يبارك فيك. طيب ناخذ اتصال اخر، محمد من غريان.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك.
0: اهلا وسهلا بك يا محمد.
4: بالله عندي استفسار، انا عندي الوالده متوفيه لها 3 أيام بالضبط.
0: لها قداش؟
4: 3 أيام.
0: 3 أيام رحمه الله عليها، عظم الله لكم الاجر.
1: ربنا يغفر لها ويرحمها ان شاء الله.
0: ربنا يغفر لها.
4: امين يا رب العالمين، امين. انا عندي الوالد بياخذ ضحيه وهنيه، وعندي اختي معنا. قصدي ما انا عارف حاله الوفاه الزخمه، واحد قصدي ما وفقت ما نقدرش اعرف روحي مستحيل نوقف من تمم عادي نذبحهم في الصراخانه قصدي زي
0: انت معناها ما تقدرش تلحق تدير الحوسه هذه في الحوش.
4: ما تعرفش انا عارف الناس تجي اول يوم ومش عارف شنو. وانا لازم الولد ما يقدرش قصدي يذبح او يذبح وداخل ما يقدرش
0: واضح. تمام
4: نقدر نرفعهم قصدي الصراخانه.
0: نعم واضح تسمع ان شاء الله اجابه الشيخ وعظم الله لكم الأجر إن شاء الله خلفت فيكم البركة يا سيد.
4: بارك الله فيك.
0: نعم معنا اتصال آخر إسماعيل. طيب لعلنا نأخذ إسماعيل وبعدين نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. إسماعيل نعم يا إسماعيل تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا شيخ عندي سؤالين أنا إن شاء الله باهي.
0: تفضل.
5: يا ثلاث أسئلة معليش ثلاث أسئلة.
0: باهي تفضل.
5: السؤال الأول ونبو الشيخ حمزة حفظ الله أن يوصي ولي الأمور على الاهتمام ومراقبة الأبناء في الصلاة الصلاة وتابعتهم. هذا السؤال الأول. نصيحة من الشيخ. رقم اثنين اللي نبو شنو حكم الجمعية الشيخ حمزة؟ جمعية أفراد مثلا
0: موظفين مثلا
5: 8 أفراد 9 أفراد 10 أفراد زي ما اعطيت زي ما بتاخذ زي ما تقول الجمعيات هذه المعروفه شنو حكمها؟
0: واضح.
5: هل يعني ما فيها شيء ولا الاكثر منها مش باهي ولا يعطينا فتوى؟
0: نعم.
5: الثالثه ان لاحظوا يا شيخ في الذبح بعض الناس يعني شريحه من الناس ما نقولوش كل لما يذبح يا شيخ يدير في الخروف قدام حش المستمعين وحش الحضور الثانية بس زي ما تقول الدم ينزل طول. كيف هذه؟ انت متجه المفروض تجيب له مكان طاهر تدير تتجه الجب والضحي بعدالي لم حاجتك ويعني المفروض تكون الفوني هذه والمغطى الصرف الصحي وراك مش قدامك.
0: واضح سؤالك
5: وجزاكم الله خير وحفظ الله المسلمين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
0: الله يبارك فيك. طيب شيخنا لعلنا نجيب شيخنا عن اسئله المتصلين. سؤال الأخ إدريس يتحدث يعني موضوع المسجونين ظلما في بعض السجون في شرق البلاد وغربها وطولها وعرضها. يقول يعني بعضهم مسجون ظلما وبعضهم مسجون ولم يحاكم وبعضهم حكم ويعني قضى حتى محكوميته ولم يخرج بعد. يقول يعني ظلم كثير واقع على المسجونين. من المسؤول عن هذا؟ هل هم القضاة؟ هل هم الحكومات؟ من المسؤول عن هذا الظلم؟
1: هي المسؤولية متعددة طبيعة الحال. كل حالة لها أحوالها. بعض الأشياء مسؤول عليها الحاكم مباشرة والبعض منهم مسؤول عليها القضاة. نعم. والبعض لعل الشهود ومن في حكمهم كل ذلك. نعم هذه يكون القضية بصورة عامة. نعم وأنا معك بالنسبة لبعض الأشياء ما زالت في محاكمنا وفي دولتنا ما زال بعض الناس يئنون تحت الظلم إلى آخره. فيجب أن يعتنى بهذا الأمر. نعم ويعتنى بكل ما تكلمت عنه الشريعة. نعم
0: جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال الأخ خالد الأول يقول أمس في صلاة المغرب يقول وأثناء الوضوء حدث له رعاف يعني أنفه بدأ ينزف دما فقال اللي جنبي يتوضأ قال له راه الرعاف هذا ينقض الوضوء فعليك أن توقفه أولا ثم تعيد الوضوء لأنك وضوءك ما يصحش. فقال بالفعل أنا وقفت وقعدت نستنى أمتى الرعاف يوقف وحاولت معالي أوقف بعد مدة واستأنفت الوضوء من جديد ابتدأت وضوء جديد. فيقول هل هذا يعني صحيح؟
1: لا هو ما كان فيه صحيح أن أثناء الوضوء لا ينتقض الوضوء بوجود الرعاف إلا إذا كان كمية كبيرة كما ذكرنا. لكن حكاية انتظار يعني هنيهة ثواني معينة ولا دقيقة ولا غيرها ثم رجع إلى حاله ما فيش إشكال. نعم لكن في كل الحالات الرعاف لا ينقض الوضوء، يعني خروج الدم عند الأحناف هذا منقض للوضوء، أما عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة لا إشكال في ذلك ولا يؤثر على الوضوء. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا. سؤاله الثاني الأخ خالد يقول أمس أيضا في صلاة العشاء يقول أدركت الركعة الرابعة فقط، فبعد قال لما أسلم الإمام نضت وجبت ركعة واحدة سرا، يعني اعتبرها هو كأنها الثالثة، قال جبت ركعة سرا فاتحة بس وجلست للتشهد، ثم بعد ذلك قال قمت من التشهد وأتيت بركعتين بالفاتحة وسورة جهرا ثم سلمت. يقول هل هذا فعلي هذا صحيح وهل صلاتي صحيحة أم ماذا كان ينبغي عليه أن يفعل؟
1: لا، هو ما فعله صالح على بعض المذاهب. نعم. أما الإمام مالك ما مخالف في ذلك، عند يعني أن يأتي بالركعة التي نعم في الأول ركعة بسورة نعم بفاتحة فقط نعم، ثم بعد ذلك يأتي بفاتحة وسورة جهرا، هكذا طريقة الإمام مالك ومخالف لما عليه بعض الأئمة. نعم. ففي كل حالات كان هو سؤال يحكي بصورة عامة، نعم بعض الأئمة يوافقونه في ذلك وبعضهم يخالفه في ذلك، فالمسألة إذن خلافية. نعم.
0: وما دامت يعني المسألة خلافية فإذا وقع الأمر يعني يقال أن يعني صلاته صحيحة ما دام وافقت مذهبا معتبرا.
1: مضبوط، صحيح تماما.
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ محمد من غريان يسأل، يعني يقول الوالدة توفيت رحمة الله عليها منذ 3 أيام، يقول فأنا موجود مع الوالد ومعهم أختهم في المنزل، والناس قال متوقع أن يجونا في العيد، فربما لا يستطيع أو لا يوفق لي موضوع الذبح والسلخ والتقطيع وما يتبعه من يعني مجهود في المنزل، يقول فهل يجوز لي أن نرفع لجزار هو اللي يذبح وهو اللي يسلخ وهو اللي يقطع ونعطيها أجرة، هل يجوز هذا؟
1: نعم، بالإمكان رفع لجزار أو لصديق أو غيره من الناس من يشتغل بذلك. نعم نعم، هذا كله جائز على أن يدفع الأجرة من جيبه، فلوس يعني مش شيء من اللحم. لا تصلح الأجرة أجرة الأضحية في قضية ذبحها وسلخها إلى آخره بأن يعطى من لحمها، ولكن يدفع نقودا من عنده. نعم.
0: طبعا المقصود أنه هو يكون نقود، مش شرط يكون من عنده هو، يعني يمكن أنه يشترك فيها مثلا هو أبوه عادي، يعني المهم ما يكونش لحم. نعم. الأضحية. نعم. المقابل.
1: أيوة تماما.
0: بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. سؤال أيضا أو 3 أسئلة للأخ إسماعيل، يقول يعني لو يعني نود توجيه الشيخ نصيحة لأولياء الأمور في مسألة متابعة أبنائهم في قصة الصلاة، خصوصا يعني الأجيال الجديدة هذه التي ربما نشأت مع وجود المواقع التواصل الاجتماعي والهواتف والأجهزة الذكية وما إلى ذلك، وكثير من الآباء لا يعتني أو لا يتابع يعني أبنائه الذين بلغوا الحلم يعني قريبا. نعم، تفضلوا شيخ.
1: هذه المسألة نعم عامة، هي ليست خاصة. يعني يجب على كل ولي أمر أن يعتني بأولاده، نعم، وأن يدربهم على الصلاة وعلى عدم تركها بصورة عامة، يعني لا يتركون الصلاة بكلية ولا ببعضها، بل يعودونهم على الصلاة في الجماعة. نعم، هذا هو المطلوب. نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الثاني يسأل عن حكم الجمعية التي تسمى يعني جمعية الموظفين، أن يشتركوا مجموعة من الناس ويقولوا واو كل واحد يحط مثلا 500 500، وإذا كانوا هم مثلا 10 أشخاص أو 20 شخص يأخذ كل واحد بقدر نصيبه كل شهر يعطوها لواحد، يقول يعني شن حكمها، هل جائزة، هل الأفضل تركها، هل محرمة، يعني توجيه الشيخ بالخصوص.
1: هذه المسألة خلافية بين المذاهب. الإمام مالك عنده ممنوعة. نعم، فتركها أولى من فعلها، والإمام الشافعي عند فعلها أولى من تركها. المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء بين المذاهب. نعم.
0: نعم. ورأي الشيخ حمزة فيها؟
1: انقطع الصوت يبدو.
0: نعم شيخنا، ذكرتم أنها مسألة خلافية، لكن ترجيحكم شيخنا للحكم؟ نعم شيخنا، هل أنتم في الاستماع شيخ؟ نعم. طيب نعم شيخنا. نعم. طيب إذن ذكر الشيخ أن حكم جمعية الموظفين أنها مسألة خلافية وهي ممنوعة على مقتضى مذهب الإمام مالك. لعل الإخوة يواصلون الاتصال بالشيخ، لعل نكمل معه آخر سؤال تبقى للأخ إسماعيل. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إذن. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تقدمتم وتفضلتم به في هذه الحلقة. أشكركم شيخنا شكرا جزيلا، كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: وصلنا عند السؤال الثاني لأخت أم الغالي، قالت شن حكم من يمشي للحج بأداء فريضة الحج وهو ما يكلمش في أقاربه وقاطع رحمه، بل يعني معطل قسمة الميراث وإعطاء الورثة حقهم بحجة أنه يبي سوم كويس، وظاهر أن السوم هذا يعني أزيد من سعر السوق، يعني معطل القسمة. قالت أنا عندي يعني ولدي عمره 23 سنة وبعض الأقارب معطل قسمة ميراث أبوه، باش يعطيه يعني حصته من ميراث أبوه بهذه الحجة يعني، وماشي للحج. قال يعني في أقارب أيضا قالت تعدوا علي وظلموني ومشوا للحج ومطلبوش حتى السماح. قالت زمان يعني كنا نعرف أن يمشي للحج يطلب السماح من الناس، والآن هذا الأمر بدأ يقل. أو
3: والله هو هذه مسألة وهذه مسألة، ذنوب العباد، الذنوب اللي لها تعلق بالعباد هذه لا ينفع فيها حج ولا ينفع فيها صيام عرفة ولا غيره، لابد من استسماح المظلومين أو رد المظالم إليهم. يعني أنا خالب من 1000 جنيه وحجيت مليون مرة، وما يصيرش لك حجيت مليون مرة، هل يوم القيامة يقول له والله أنت حجيت مليون مرة عادي، هذا اللي تبي منه اللي سارق منه 1000 دينار عادي؟ لا، سيحاسب عليها يوم القيامة. ممكن الذنوب اللي بينه وبين ربي هذه يغفرها الله عز وجل، يوم ما صلاش باهي، يوم ما قال كلمة ما تنفعش، يوم ما تكاسل عن فرض، يوم دار محرم، هذه يغفرها الباري عز وجل. لكن ذنوب العباد زي هذه، أني موقف الناس عن الاستفادة بمالهم لين ينبيعوا زي ما نبي نية، لا، لأنني مستريح وهم تعبين، هذا ظلم ويعتبر نوع من غصب المال. السب، الشتم، قطع الأرحام، هذا كله يعني لابد فيه من واحدة من الاثنين، إما يطلب السماح وزي ما قالت هي كانوا الليبيين اللي بيمشي يلود على الناس اللي متعارك معاهم ولا كذا، ولا متخالف هو وياهم، ولا اللي يظن إنه ممكن في بينه وبينهم إشكال ومنحلش ويقولهم سامحوني، باش يمشي للحج اللي بينه وبين الناس خلصة، ويبدأ اللي بينه وبين ربي بإذن الله تعالى يغفره له في يوم عرفة. فمش معنى أن حج يرجع كيوم ولدته أمه من كل الذنوب، لا، في ذنوب معينة وعلى رأسها هؤلاء الذين يظلمون الناس أو يسبونهم أو يغتابونهم أو يأكلون أموالهم أو يغتصبون جزءا من حقهم، هذا كل ما ينفعش فيه لا حج ولا عمرة ولا غيره، إلى أن يتحلل من الناس، إما بطلب السماح منهم ويسامحوه، وإما برد المظالم إليهم.
4: تمام شيخنا، نبدأ به الأخ إبراهيم عن الفرق بين حج القران والتمتع، يعني باختصار
5: الفارق بينهم أن الإنسان لما يبقى في الميقات يعني ينوي أن يدخل إلى مكة بنية العمرة، فهذا هو التمتع، نية الدخول إلى مكة بنية العمرة، فيقول لبيك عمرة.
4: نعم.
5: وتؤجل نية الحج إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، تؤجل بعد ما يكمل عمرته ويجي اليوم الثامن من ذي الحجة يجدد نية الحج من جديد، هذا متمتع. عكسها المفرد طبعا أنه يدخل إلى مكة بنية الحج فقط، يقول لبيك حج أو بالحج، ويؤجل نية العمرة إلى بعد أن ينتهي من أعمال الحج بعد اليوم الرابع من غروب شمس اليوم الرابع من عيد الأضحى. لكن القارن على خلافهم بيجمع بينهم الاثنين، فلما يبدأ في الميقات يدخل بهم الاثنين بنسك العمرة ونسك الحج، فلا يقول لبيك عمرة وحج، يقول لبيك عمرة وحج، هذا قارن، يعني لم يأتي بالعمرة فقط ولا بالإفراد فقط، وإنما جاء بنية العمرة والحج معا، غير يأتي باسم العمرة هو الأول، يقول لبيك عمرة وحج، ويدخل للميقات يبدأ يلبي بزوجهم الزوز ويبقى مستمر، وعليه يبي طبعا هذا هدي، كمان المتمتع يحتاج الى هدي، فهذه فرق بايجاز.
4: كان في قران النسكين بنية واحده،
5: قران النسكين بنية واحده، الحج العمره والحج.
4: واضح شيخ، بارك الله فيك.
6: عندنا الاخ حسن شيخنا يسال يقول من بعد صلاه الفجر عندي عاده يعني نجلس وناخذ في ماء ونرقي فيه بنية التبرك، ما عنديش مرض أو شيء، نشرب الماء المرقي بنية التبرك. حتى أتاني أحد الإخوة ونبهني قال هذا الأمر فيه بدعة وقد يكون فيه بدعة، ونهاني بأسر الحكم فعلا.
7: مشكلة بعض الناس يا شيخ صلاح أنهم توسعوا في باب البدع وأدخلوا كثيرا من الأمور الجائزة المباحة التي لم ينهى عنها الشرع وليست هي من الإحداث في الدين، وهي تندرج تحت أصل عام فيدخلونها في باب البدع، وهذا التوسع خطير. يعني يصل إلى أن الإنسان يحرم ما أحل الله، فما ينبغي ذلك. لا بأس على الإنسان أن يقرأ في ماء سواء كان مريضا أو غير مريض للتحصين وللتبرك، هذا كله من الأمور الجائزة اللي أباحها الشرع ولا حرج في ذلك.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي.
9: هذه انتهت الآن تماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا. والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولم بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعه. هذا هو الإشكال.
8: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الإمام المفتي شيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
10: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
11: نعم مش واضح سؤال، مش قال
10: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
11: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذين هو الأذان والإقامة، فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه يعني محكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
10: بارك الله فيك شيخنا.
12: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشد، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة عمال النظافة عمال القمامة، يقول هادو مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
13: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
12: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
6: السؤال الثاني شيخنا، قال عندنا مسجد في جنبه مركز تحفيظ، قال حسب ما فهمت منه يكلم في رواد المسجد انهم يجمعوا في مبالغ ماليه من اجل مثلا برنامج رمضان افطار صائم والتنظيف وكذا، فاللي فهمته منه شيخنا يقول هل هذا فيه احنا نقول نوع احراج او الزام للناس واخذ المال بوجه الحياه اذا كان الناس يتحشموا وكذا؟
7: لا لا لا، ليس من هذا الباب، بل هذا من باب الدعوه الى الخير وتذكير الناس مطلوب بالطاعات. تو عندنا مثلا هذه الأيام العشر المباركات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. شوف عظيم العمل الصالح في هذه الأيام. فنيه لما نجي الآن نذكر الناس بهذه الأيام المباركات وبالصدقات وبالزكوات والنظر إلى الفقراء والمحتاجين وننصح الناس ونقول يا جماعة الخير اللي عندكم أموال اللي أنعم الله عليكم انظروا في حال الفقراء والمساكين، ولو تستطيع تعرف عائلة فقيرة وانت عندك القدرة تشري لهم ضحية فتدخل الفرح والسرور على هذه العائلة وعلى أولاد هذه العائلة فيفرحون مثل جيرانهم الذين عندهم أضاحي. هذا من باب جبر الخواطر ومن باب فعل الخير ومن باب النصح، فلا بأس للإنسان أن ينصح في ذلك وينبه في ذلك، فهو ليس على وجه الإلزام وإنما هو من باب التذكير والحث على الخير والدعوة إلى الخير ومن باب التكافل والاجتماعي والتعاون. وهذا ليه أصل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في جاء في الحديث من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، ويحث على الجار والعناية بالجار، ويقول صلى الله عليه وسلم ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول في حديث آخر لا ما آمن به من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. كثير من الأحاديث الصحيحة والآثار النبوية والآثار السلف الصالح تحث على الإنفاق والدفع في سبيل الله وإعانة المحتاجين والفقراء والمساكين، وخاصة في أوقات المناسبات مثل هذه الأيام مناسبة عيد الأضحى المبارك، فيكون هذا من باب الإعانة على الخير والنصح، والله أعلم.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
14: أم محمد تسأل شيخنا عن مسألة تقليم الأظافر، يعني الإمساك عن تقليم الأظافر وقص الشعر في عشر ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي، هل هو مخاطب بهذا الأمر؟ وبداية شيخنا لو تبين لنا حكم يعني الأخذ من الأظافر أو من الشعر في عشر ذي الحجة.
15: هو ثبت عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا حل هلال ذي الحجة فلا يأخذ ذلك من أظفاره أو من شعره وأظفاره شيئا حتى يذبح. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الحديث بعض أهل العلم على أنه على باب الاستحباب وهو قول المالكية، واحتج بحيث عائشة أنها كانت يعني تفتل قلائد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث بها إلى مكة مع أبيها بكر الصديق رضي الله عنه، قالت فلم يكن يحرم شيئا على نفسه شيئا حله الله. فمن ذلك طبعا من ذلك الحلق قص الشعر عفوا وقص الأظافر وكذا أو حتى حلق الشعر وغيره وكذا، فهذا يعني مما حله الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يحتاج السادة الملكية أن هذا الباب على باب الاستحباب وليس على الوجوب، نهي يعني ليس على الوجوب وليس نهي تحريم. فهذا القول وغير أبو حنيفة ومن معه أنه على الإباحة، ورواية أخرى حتى على الإمام مالك على الإباحة، يعني وجود الرواية الأخرى على الإمام مالك أنه على الإباحة، يعني رواية على الإمام مالك الاستحباب
6: والإباحة.
15: هذه مسألة هدق والأهل العلم، وهو يدور بين هذين الحديثين والله أعلم. أنا بالنسبة من يقرأ بالوجوب أخذ الحديث على بخصوصي هذا، يعني أنه والحديث هذه البعث هذه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يحرم على نفسه شيئا أخذ منه السادة المالكية وعلى حتى الشافعية الله أعلم لا أذكر، لكن المالكية أخذوا منه أنه يعني يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، وإلا لما كان يصلم أخذ من لما حل لنفسه ما يحرم على المحرم، لأن حتى القول هو أنه تشبيها بالمحرم لمن فليأخذ من أظفاره ولا من شعره، بعض العلماء عدل له بتشبيها بالمحرم كذلك بنفس الحكم يعني. فعلى كل حال المسألة فيها سعة، وكما أرى في بعض صفحات التواصل يعني للأسف التشديد على هذا الأمر، يعني هؤلاء أئمة السلف بين الإباحة والوجوب وبين الندب والاستحباب، فلست بعلم منهم. فإذا أردت أن هذه نصيحة لمواقع التواصل الاجتماعي بالذات الفيسبوك شيخ خالد، أن إذا أردت أن تنشر الحديث فلك أجر النشر، لأنك أنت شخص عامي، لأنك أنت شخص من عوام الناس، لست من أهل العلم الشرعي، وبالتالي يعني لا تدخل في الأحكام، ترجح قول لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، دائما ماذا قال صلى الله عليه وسلم، وكيف نحن نذهب أو نقول بقول صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، مش بفهم نحن، فهم السلف الصالح الأول خير القرون قرن ثم الذين يبنون ثم الذين، وهكذا معي، نأخذ بفهمهم وليس بفهمنا نحن، نحن لا نأتي مع فهمهم شيء، فهمنا لا يأتي مع هؤلاء الأعلام الكرام شيئا. فبالتالي هذه نصيحتي، أنشر الحديث ولك أجر النشر، ما دام الحديث صحيحا وثابتا عليه وسلم لك أجر النشر، وكل من قرأه يعني ستحصد أجر قراءته والعمل به، كونه يعمل به، لكن لا تبدأ أنت شخص عامي أو شبه طالب علم، سمعني في الكلمة هذه معي، وتبدأ تحرم ولا تبدأ توجب ولا تبدأ تتشدد في الرأي، هذا ليس لك، فتأخذ الإثم، لأنك تضيق على الناس، تضيق على الناس، فترك الأمر لأهله. قلت لك أنا الآن بالأئمة الكبار سواء أصحاب مذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي على خلافه، فما كل له دليله كما سمعت، وكل له دليله كما سمعت، يعني لم يأتي من فراغ، كلهم اتبعوا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يأخذ به فله الأجر، ومن أخذ به أخذ بالأحوط. حتى ربما الإنسان يعني هذه الناحية نقول بس أن الأولى بالإنسان أن يأخذ بالأحوط، يكسب السنة ويكسب الأجر ويخرج من الخلاف، وهي مرة في العمر في الساعة في السنة يعني،
16: ويكون مأجور على كل مذهب.
15: نعم، على كل جهر نعم، أخذ من أراد أن أخذ بالإباحة لقول لواحد من مالك فله في ذلك يعني سلف، ومن أخذ بالوجوب نقول الحنابلة فله سلف، ومن أخذ بالاستحباب على قول الأستاذ المالكي الإمام مالك والأستاذ المالكية فله أيضا سلف، وكل على سنة إن شاء الله تعالى. فلا ينبغي عدم التضييق في هذا الأمر، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يأخذ هذا الحكم يشمل كل المضحي ومن يضحي عنهم؟ أي هل المضحي حقيقة والمضحي حكمان؟ الحقيقة هو الذي صاحب من يذبح
16: اشتراها
15: بمال، والمضحي حكما أهله
16: من أدخلهم معه.
15: علماءنا المالكية يقولون أيضا يدخل من في هذا الأمر سواء المضحي حقيقة وحكما، يعني زي صاحب البيت وأهله كذلك، لا يأخذ من أظفارهم ولا من أشعارهم شيئا يعني. فهذه المسألة عند غير المالكية على الحنابلة وكذا، فإنهم يقولون أن هذا من كان له ذبح فهو منصوص على من أراد أن يذبح فقط، أن يشتري الذبيحة وأن يذبح عفوا من أراد أن يضحي فقط دون غيره، والله أعلم.
16: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
17: أنتم تستمعون

السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتري، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج أطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا: وسنة العمرات، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال في أبواب في النحو، تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم وان يتاخر عامله الذي من حقه ان ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجل الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مشكلة هذه؟ خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل بإيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقه ونقول: وسنة العمرات فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل
لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة في اللغة، وقرأها بعضهم وسنتي العمرات، وسنتي العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنة، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر لالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة. العمرة، العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة، لكن المشهور هي وسنة العمرات فافعلها. نعم. ووجهي أيضا وسنة العمرات فافعلها، جي حتي وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوبة على الاشتغال. إذن وسنة العمرات فافعلها كما، سنة العمرة هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر. وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج، ما الذي جعل حج هكذا حج؟ الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما، قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم الساقط الآن يجيب لي مثالها في القرآن، أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. فيها الباء والميم، الباء هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة، ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرات فافعلها كما حج، كل اللي عرف بيناه في الحج هو في العمرة. والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة، والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شنو نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم، لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم صل عليه واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء، بعض العلماء رأوا يعني سائغا ومشروعا، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. وذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج تفعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج.
إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، فافعلها كما حج، وبالتنعيم ندبا أحرما، وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها، التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل هو من جهة المدينة والشام، 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة، وانت ماشي المسجد هذا قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم، تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم، ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم؟ من بيته أو فندقه أو من المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك ساءها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري، قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا. وإذاك قال: وبالتنعيم، أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم الإحرام منها منين؟ من التنعيم على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا

التنعيم أو من أبعد منه. فحتى الإمام مالك القول الصحيح عنها أنها كما الموطأ، لأن قلنا قوله الموطأ هو المقدم على قوله في غيره ولو كان في المدونة. فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل الأفضل، وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم أو المعتمرون، يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقات كالأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج. يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك احلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك احلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، باق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذين جي يجن على بعض، يجن عليه جي واو بمكان أو وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدرا، موجود عند النحاء. ف وإثر سعيك، إثر تفيد مدى المسارعة، قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك احلقا وقصر، والمعنى احلقا أو قصر بالنسبة للرجل، وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو للمرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك احلقا وقصر، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، تشد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك احلقا وقصرا تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة، إحرام طواف سعي حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، ايش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة، لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالة نحن أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق اللي جاي من برا. الآفاقي أفضل شيء عنده مدى الطواف، طبعا إن يتسع المقام يفضل على التراويح ويفضل عليه النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف، لكن إن كان الطواف لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات، زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس

0: الممثل الشفاف هذا تعين على الرجال احيانا ان يتركوا الطواف غير الواجب، غير الواجب، لان هذا التماس بيناتهم في البيت العتيق يعني محاذيره كثيره، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل، لكن والمراه عليها ان تنقص الطواف في ايام الزحمه، لا تطوف المراه الا من واجب، الا من واجب او ركن، وتكون بعيده، تحدثنا عن ذلك من قبل. اما ما تفعله النساء اليوم فانها تعصي به الله سبحانه وتعالى، في اللي بتروح وتقول اني والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر، وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا، لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة، إلى أن تعود إلى بلدك إن لم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف، فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه، واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك. والطواف كثرا ما دمت في مكة. ورعى والطواف كفترة ما دمت في مكة ورع الحرمة، أسف، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت، حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق، فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين، كان الناس يسمعون عنها فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي خشلها مرة يقعد ثلاث أيام يجيش النوم، والعمار اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه يدير لك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه، واللي يجي مرة بس ينخلع يقعد لك أسبوع هو يتخايل فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف أهل مكة ليس لهم التعظيم لذلك، لا هو يراها دائما وأبدا. لكن تحتاج منك إلى أن تحفظ لهذه المساجد حرمة المساجد جميعا والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف، ولازم الصف، فإن عزمت لازم الصف. ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زيد في الخدمة نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان أنا نحاول من بيش نطول شوية لأن من بيش نأخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بإيش؟ بالصيام، وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه. فتجد هي الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى، فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من 1000 صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، تعجب الرجل، تعجب، قال بمثل هذا وأنا أتركها من ذلك اليوم، لم يتركها. وهذا سبب العلم، اللي يعلم يفيده العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تعلم أن هذه ب100,000 صلاة. هل تعلم أن كنت تعمل رقم حسابي كل يوم كم يساوي سنة؟ كم يساوي سنة؟ 50 سنة. اليوم أكثر من 250 سنة تقريبا أو 240، ارجعوا إليها نسيتها، لكن اليوم واحد يعادل. وهذا من فضل الله تعالى في زيادة أعمارنا، أعمارنا قصيرة فزيدناها بهذا وبليلة القدر وبغير ذلك مما هو مشروع، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولازم الصفاء، فإن عزمت على الخروج شدير طف كما علمت، اللي هو طواف مدى الوداع، اللي هو الثالث من مثلثات الحج، من مثلثات الحج. طواف القدوم واجب، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع عند علمائنا مستحب ومندوب. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، إلى أنه واجب، وهذا خلاف بالعلماء لا بأس به، مشروع قوي ما بين من قال مستحب ومن قال واجب. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ما معنى الكلام؟ أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، أن يكون الطواف آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على الحائض، خفف على الحائض. الحائض ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع. بعض سألني أحدكم أمسي ماذا لو طاف طواف الفرض وخرج، مثلا واحد ما طافش من البداية من يوم النحر ومشي من ورمي الجمرات وكمل أيام التشريق وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم خرج من فوره، هل يغني عنه؟ نعم، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة الركن. لماذا؟ لأنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أن يكون معنى الكلام أن يكون الطواف آخر عهدهم، آخر شيء تعمل ما هو الطواف. بعض الناس يتشددون يمينا وشمالا أو يسرة، منهم من يقول لك الطواف إذن آخر حاجة، تقول للجنة المشرفة الساعة 5 بتركوا في الحافلات، يخلي هو الساعة 5 إلى 10 دقائق ومطوف، يقعدوا جماعة في الحافلات ويرجوا فيه، يقول ليش بيكون الطواف آخر حاجة، نقول تلقاها زحمة. لا، هو من آخر الأشياء، نعم، لكن بعضهم يعمل مثلا بعيد، لا، هو يقدره تقدير الإنسان بالنسبة للزحمة وبالنسبة للنساء. المرأة إذا رأت أن وقتا من الأوقات في اليوم الذي ستعود فيه وقت معين هذا هو أخف الأوقات زحاما تطوف في ذلك الوقت، مثلا بروح الساعة 5 العشية، ردت هي أن الظهر أقل زحمة، طوف الظهر. كذلك الرجل إذا طاف طواف الوداع وبعدين اختر له شيل الحافلة بجد تأخر شوية إد العصر، يقول للعزائز والشبير راك تمشي حداك، راك بالك خيرك، يقول طوف طواف الوداع انت المناه سقطت الكعبه وخذك المفتاح معك ما تولي يسمع في الاذان في جنب ودنا ما يصليش سبحان الله صلي وارجع هذا لا يضر هذا لا يضر الفصل باغلبيه يوم يعني هذا واستطاع ان يرجع طاف الصبح وما مشاش للعشيه ويمكن ان يطوف يعيد طواف لكن طاف حتى الصبح والعشيه لقاها ما شاء الله موت والله امراه المراه احيانا اذا رات ان طواف الوداع زحمه شديده جدا لا تستطيع معه الطواف الا بالمزاحمه مع الرجال يسقط عنها الطواف يسقط عنها الطواف ولا تطوف قال ولازم الصفافه ان عزمت ان محافظ على الصلاه على الخروج يطوف كما علمت كما علمناك في الطواف ما عادش نبو نعاود قال هذه معناها راه معناها يقول ما عادش نبو نعاود وعلمناك خلاص ثم قال وسر لقبر المصطفى اللهم صل وسلم عليه الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف عرف الناشر حول الجزء الأول اللي هو العقيدة عارف المشاكل عليها وقال فترة وحول الجزء الأخير وهو التصوف وإن كان ما ذكر ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحش قال أناس بل أناس أشرحها وأذكر الصحيحة فيها ويكون ذلك من الأمانة العلمية ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا قال وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلت لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد قبر وين؟ في المسجد والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثناة من المنع في شد الرحل في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذن يشد الرحل إليه بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه نقول المسجد في القبر إلا القبر في المسجد فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك هذا موجود لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في آداب الزيارة كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها أيتصور ذلك؟ لا يتصور لكن الآن نحمل قول ابن عاشر: وسر لقبر المصطفى. القبر في المسجد، والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد، لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي سر إلى المسجد وإلى زيارة النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وسر لقبر المصطفى بآدب ونية تجب لكل مطلب. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة لغير مشروعة؟ مشروعة. شرعت من بعد البنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة، حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إذا الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها، كويس، من غير سفر إليها مشروعة، فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، وهو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه، حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته، فتبعته فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية رأي اللي مؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك، فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويتذكر بروحه. صور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر رحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، أخذها معاه، حضر زيارته لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب قال سلم عليه. إذا ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسول، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة، سلم عليه، ثم زد للصديق، ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن لا بس، إذا زد ذراعا سلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا باني الدولة كذا لا بس، كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطر ببالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي اللهم سلم عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أحد عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الله يرد عليه إليه الروح فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا. هنا بعض الشراح يغالي، طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك أن في أثر من التصوف عليه، واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب. واعلم بأن ذا المقام، ذا المقام، ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا، ما قلتش ذا المقام، لا ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من أخوات من اللي هي من الأفعال من الأسماء الخمسة، هذه بمعنى صاحب. نقول لك متى ذا المقام الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب. أما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء هاء للتنبيه، هذا اسم إشارة ولا اسم إشارة، اسم إشارة ذا، أما الهاء آخرها للتنبيه الهاء. وعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب.
1: وعلم أن هذا المقام سيهك هذا المقام يستجاب،
0: لا لا، وعلم بأن ذا المقام،
1: ذا المقام، هذا المقام،
0: هذا المقام خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم على الكلام هذا نبي نربط باللي بعده. وأعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة نقولا، وحملتم ابن عاش ابن عاشر ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل، وقال وسل شفاعة، إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحملها من؟ لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان يخدمه خدمة يوتيله في ميتة في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوتيله وضوءه للسحر وللفجر ويرقد يرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة هل الخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفيك عليه؟ قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر، زي توبان، توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياك واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا اللي معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا قطرت، قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تعرفش معناك لما ده بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله، هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى، يقول له هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة. فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، شفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعة لمنين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال: لا، وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا أن يختم الله لك بالحسنى، بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسل شفاعة وختما حسنا وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوا نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شدير تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصرف، من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له: لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا؟ قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومشحول. بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير، الزيارة عليه سير. السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل ماذا؟ السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع، مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي عيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه. وقال وعمر قال: لو تكن يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب، لرفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل، الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح، قال: يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية ثانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل. لأنه لو تضافرت به الرواية لنقله الناس، لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت مار حر، لكن أن تقف تدعو. لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغير شرعية. صور أنت واحد مصبي قدام النبي وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة دعاء غير الله، صورة. ولو لم تكن الحقيقة هكذلك، تقول لي ما الدليل؟ أقول لك، نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد. الصورة أنه يعبد الشمس، والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى الجنازة، لو ركعنا الصلاة الوحيدة ما فيها السجود والركوع هي صلاة الجنازة. لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلط بالأقمار الصناعية، الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المقيمة للإسلام، حتى الصورة إذا، وهذا اللي خلى العلماء، ولم يأتي نص في ذلك إلا قلت رواية عن مالك على روايتان. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء، فنأخذ بهذه الرواية، نأخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد، أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة، أكبر مشكلة لما تكلم عن هالشيء هذا طول واحد يقول أنت بتحبش النبي اللهم صل عليه، أنت شعرش كذا، فيسمح فيه إشكالية والعاطفة تسيطر. أنا رأى وقرأت حتى رفع المنارة، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج أحاديث التوسل والزيارة، قرأته قرأت يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسألة راهي مسألة عواطف صعبة جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، أصعب ما تكتب، أصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعة نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد وسل شفاعة وختما حسنا، ثم قال وعجل الأوبات إذ نلت المنى. ما نعجل الأوبات؟ تعرف يقولك يا الحجاج، حجاج ايش يقول فيها؟ بلادكم يا حجاج، ايش يقول فيها؟ ولا هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق، عراق يمن، يمن بالدرة يضرب فيهم روح، لأن كان قعد بعدين بفسد، كان قاعد بفسد يلا خلي أهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر أن سفر قطعة من العذاب، يقول فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم، فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أربك وحاجتك معش تزيد، فتعجل إلى أهلك، فتعجل أو فتعجل إلى أهلك أو فتعجل إلى أهلك، أي عد. وهذا ما معنى وعجلي الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، ما نأخش وين؟ في النار، وادخل ضحا. ومر في غزوة هذا كله في الصحيح قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، يجي الفقهاء بعدين قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في أول الليل، في أول يعني جاي مساء والليل قريب يخش أول الليل لا بس، والمنهي عنه هو آخر الليل. وفيه فلسفة عظيمة جدا فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق باستعدادها لزوجها إلى غير ذلك. الآن قامت اتصالات بذلك، إذا الإنسان قام في اتصالات ويعرف الأهل أمتى بينزل في الطائرة وأمتى بيوصل وأمتى شعرش بيدير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فتبقى السنة هي السنة لعامة الناس، السنة لما مبنية عليه عامة الناس. الصلاة مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعة لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى مدى الشمس وهكذا. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، قال الحافظ حسنه الحافظ، حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذكرت إجاباته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب، وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل، ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن، قال في المدخل. والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة، أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديث هم علماء المالكية. وهذا مما أراه يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة، أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها؟ المالكية هم الأولين. وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يقرأ بها يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر، قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل. ولدته نعم وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا نأتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وهو الذي قال ذا القدر نظما يفي بالغاية، وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية، وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن نرى في النهاية ما يجيش على كل شيء، لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن، فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا للوجوه القوية من السنة. ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك، وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي، أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد. فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية، منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد. ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر، وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة، وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم، وأن يبارك في النساء، وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.